0: برونتين.
1: رجعنا معكم جديد في ليبر أنتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهرة FM. نذكر على ذمتكم الاسماس والواتساب باش تبعثونا اهداءاتكم وتفاعلاتكم كما عمل سي وليد اللي سلم علينا وعلى رحاب ويقولها ربي خليك ليا. مروات يهدي غنية تليلة الأمين. حيدر يسلم علينا وعلى العائلة في مساكن. أنيس يسلم على الغالية فدوى ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم اهداء على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 900. صحيح.

يحييك.

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة FM في ليبرونتين. سهريتنا ما زلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم ونسلم على مروان ووليد وجمال اللي يسمعوا فينا في جمال. نورهان تسلم على الغالي رؤوف وتهدي له أغنية الليلة. وائل يسلم على أصحابه أشرف وحسام. روضة تسلم علينا وعلى الغالي محمد وتقول ربي خليك ليا. وانتوا ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلى الـ SMS على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله وانتم في أحسن حال. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير. سلام.
2: جوهر FM. الدنيا

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

to fix your broken heart. Have compassion and have patience.

wanted to feel something besides defeat.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا المعرض الأخباري. وبداية بالعناوين: بمشاركة عدد من الوزارات، تنظيم ورشة وطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وزير الفلاحة يؤكد العمل على وضع رؤية متكاملة

0: مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجل التنفيذ وآلية متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. بلاغ وزارة التربية أشار إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. هذا وصادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في أخبارنا العالمية، اجتمع أمس في العاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في كل من السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ختاما، جدد وزير الخارجية البحريني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم البحرين لحل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة الحكومة الشرعية، معبرا عن تقدير جهود السعودية في هذا المسار، وأكد أن تهديد حرية الملاحة لا يقتصر على مضيق هورمز بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الفرحة لكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر FM. بتاريخ اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، الموافق ل 15 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند. كيف ما عودناكم كل يوم، خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة النملة.

صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر اف ام بتاريخ اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، الموافق ل 15 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. صباح النور، صباح الأنوار إن شاء الله على كل مستمعينا اللي فيقوا صباح بكري، بداوا مصحصحين ناشطين، نقول لهم إن شاء الله نهير مزيان وبالخير مليان، وإن شاء الله يا ربي تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة. أكيد في متابعتنا في المتينة الويكاند تلقاو كل الأخبار الجديدة، تلقاو مجموعة من الفقرات اللي تعودتوا بها كما آخر الأخبار، المتابعات الرياضية، تلقاو زاد الفقرة الخاصة بنا في جوهرة فام والمخصة المستمعين اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. هذيك علاش نذكروكم مستمعينا، إذا عندك شخص عزيز عليك يحتفل اليوم بعيد ميلاده أبعث لنا رقمه، هو شكون وشنو تحب توصل لكم مساج على 85 990. ومن أهم الأخبار زاد والفقرات اللي عندها متابعة خاصة عند مستمعينا هي التطورات الجوية وتوقعات العامة لطقس اليوم. أكيد احنا مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي، وباش نقدموا لكم كل المعطيات اللازمة في علاقة بطقس الويكاند بصفة عامة. لكن خليني نقول لكم، إذا انتم ما زلتم ما قصدتوش ربي ما خرجتوش من دياركم، احنا هاو سبقناكم شوية، دونك سافا، طقس مستحب متاع الفترة هذية أسافواغ بطبيعة بعد شروق الشمس كيفاش باش تكون درجات الحرارة المتوقعة الدنيا والقصوى. نقدم لكم ليكيب الكل اللي اليوم باش كنا موجودة معاكم بيان سور. نرجس قليلة تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، من الجبل الله حاضرة من قسم الأخبار، وليد الجزيري من قسم الرياضة، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنة مهني معاكم كالعادة كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. احنا نقول لكم نجمو تتواصلوا معنا بيان سور عن طريق مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تخليونا ساعة لكومنتير متاعكم، تخليونا آراءكم بيان سور، هذا يهمنا مع الأخر في تقييم، خليني نقول المحتوى الإعلامي اللي قاعدين تسمعوا فيه على جوهرة فيم، خصوصا اللي معناش برشا برشا من اللي انطلقنا في الشبكة.

الخريفية الشتوية الحالية. دونك تنجموا تكلمونا يوميا على البوات فوكال اللي منكرو جوهرة على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100. بين البارح واليوم خليني ننطلق في أولى المتابعات والأخبار اللي لقات رويج الحقيقة. هي أخبار فما أخبار فنية فما أرقام قياسية زيدة تسجلت بين البارح واليوم أكيد نحكيو عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. ما بيان سور الشأن العام للمواطن التونسي والأسرة التونسية بصفة عامة زيدة يهمنا أخبار التربية والتعليم كيفاش قاعدين نحاولوا أنه نحسنوا في أداء عديد المؤسسات العمومية في تونس عديد الوزارات بما فيها التوزيع متاع الزمن المدرسي اللي هو محطة اهتمام وأنظار عديد الأولياء الفترة هذه في تعليق على الزمن المدرسي. احنا نقول لهم احنا بيان سور نتبعوا في الموضوع هذا ومصلحة التلميذ هي من الأولويات الحقيقة والزمن المدرسي الموحد يعني مؤكد اللي هو تقريبا استحالة أنه يكون متوفر من خلال مختلف المؤسسات التربوية ولعدة أسباب أساسا اللوجستية بيان سور أساسا طاقة استيعاب المؤسسات التربوية لكن كما قاعدين نشوفوا في برشا نماذج وبرشا مؤسسات اللي خذت الانيسياتيف هذية في توحيد الزمن المدرسي والتقليص من ساعات الدراسة وإن شاء الله تكون نجحت فيه بيان سور وإن شاء الله المنضوين في المؤسسات هذوما يكونوا فرحانين على أمل تعميم التجربة بيان سور في عديد المجالات. المشوار يتواصل في المتينة الويكاند معكم مستمعينا حتى للتسعة. برشا يقولون أي وشنية المتابعات الثقافية موجودة اليوم. المتابعات الثقافية موجودة زي فقرة بن على بن مع الشيف لطفي بن عربية وأكيد باش يكون الختام مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. من الأخبار الهامة جدا واللي خلت عديد الأصوات تتحد في الموضوع هذية نحكي لكم زيدا بعد شوية على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي كيفاش تنقل من منصة للتنافس إلى مختبر لصناعة المستقبل السمعي البصري وتوظيف زاد أدوات الذكاء الاصطناعي وخصوصا التحولات الإعلامية اليوم والتي مفروضة في تونس والعالم العربي والعالم أجمع الحقيقة وذي بحكم التطور التكنولوجي وبحكم زاد ضرورة الارتقاء بالإنتاج وتقديم مادة إعلامية ترتقي لانتظارات المتلقي والمتابعة متاع اليوم. هذا زاد إن شاء الله من المتابعات اللي باش نتوسعوا فيها اليوم في الماتينال ويكاند. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز ونرجع لكم بعد شوية.

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم من جديد في الماتينال ويكاند، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل مرحبا بكم في الاستماع لينا حتى لتسعة متاع الصباح. عديد الاخبار تستنى فيكم، واكيد كما اشرت قبيله شويه انه من اولى اهتمامات التونسي صباح بكري قبل ما يقصد ربي للدار وللقرايه، بلوتو يخرج من الدار، جو دير يخرج من الدار للقرايه والا للخدمه. الاهتمامات بطقس اليوم، زعما فما مطره والا لا، كيفاش باش تكون اللبسه، نلبسو خفيف، نهزو جيلي معنا ولا ما نستحقوش لهذيا الكل. باش نعطيكم بيان سور اخر الاخبار، واستناو معنا كل ساعه تحيين واخر التحيينات بالنسبه للتطورات الجويه. الطقس اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، طقس اليوم السحب باش تكون موجوده فيه، باش تكون احيانا كثيفه، وباش تكون زاده مصحوبه بامطار ضعيفه ومتفرقه خصوصا بجهات الشمال والجهات الشرقيه للوسط والجنوب. سينون ببقيه المناطق باش تكون سحب عابره. درجات الحراره في تراجع طفيف مقارنه بيوم امس، والريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر للناس المهتمة بالبحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال، وان شاء الله يا ربي نهير مزيان. كيفكم انتم مستمعينا؟ اكيد احنا باش نرجع لكم بعد شوية بمتابعات اخرى باش نحكي على صحة المواطن التونسي اللي هي مهمة جدا، باش نحكي وزادة على عديد الخدمات في علاقة بانقطاع الماء والتيار الكهربائي، وهذا ان شاء الله تلقاوهم معنا بعد لحظات في الماتينال ويكاند. سينوبش نكملوا مع موسيقتنا واختياراتنا صبحية اليوم اللي تتواصل مع لطفي بوشناق بعد شوية. أما توابش نخليكم مع محمد قنديل.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 6:47 دقيقة على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا مستمعينا، للناس اللي حطت الطاولة. نعم حطت الطاولة، وتعرفوا أنه ديما المختصين في التغذية يقول لك أقعد في فطور الصباح وأعطيه وقته وأعطيه حقه، راهو درجين وربع ساعة من زمان مهيش باش تنقص لك برشا برشا من وقت النوم متاعك، وإلا تنجم زادة تأثر لك على المود متاعك. المهم تعطي الوقت الكافي لفطور الصباح، مش نبدأو على عجل، مش نبدأو نجري وعلى الصباح بكري، راهو ذاك عنده دور كبير وكبير برشا. دونك من النصائح اللي حابين نذكروا بها مستمعينا، وبتيت خلادية باش يكون موجه للتيم متاع المالح اللي يقول لك احنا تيم سالي في الصباح ما نحبوش برشا السكري. فما عادة غذائية وتطورت معها ولا انتشرت معها سلوكات خاطئة الحقيقة في علاقة بالملح تحديدا وماكلة المالح في الصباح وإلا حتى في مختلف الأوقات في النهار. دونك فما عادات غذائية وفما أنواع متاع ماكلة راهي ترفع من ضغط الدم، ماهيش مربوطه كان بالملح. احنا جينيرالمون يقول لك التونسي اي نقص من الملح، التونسيون عندك التونسيون ولا عندك مؤشرات التونسيون نقص من الملح حتى تولي لاباس. راهي الحكايه مش مربوطه كان بالملح، مظلوم شويه الملح في النقطه هذيا. راهو حتى السكر ينجم يطلع التونسيون، راهو حتى الصوديوم المخفي، باش نحكي لكم عليه الصوديوم المخفي هذيا اللي موجود برشا في الماكله نتاعنا، راهو حتى هو ينجم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم. يعني ضغط الدم ما عندوش علاقه مباشره فقط بالملح. دونك لو عندكم صحيح الملح موجود، اما زيد الصوديوم والسكر المضاف. وكل الجماعه اللي نحب نسلم عليهم برشا اللي ياخذوا قهوه من غير سكر، اما يعدي معها الكيك ويعدي معها حاجه حلوه ويعدي معها ما نعرفش ني برشا معجون وبرشا كريمه تارتيني وبرشا ميلفوي وجاتو، يردوا بالكم يا جماعه، ما تقولش علينا ما عملنا حتى شيء. كي اللي تلقاه فرحان على الاخر يقول لك لي لي لي لي قهوتي من غير سكر، اما بجنبها برشا سكر. ردوا بالكم راك في الاخر تقولش عليك عملت حتى شيء. خلينا نرجع بكم للصوديوم هذايا المخفي. شنو حكايته الصوديوم المخفي؟ راهو هذايا من المعادن اللي موجوده في الملح، هو جزء موجود في الملح ويحتاجه الجسم هو صحيح باش يقوم ببعض الوظائف الصحيحه، لكن الافراط في تناول المعدن هذايا يؤدي مباشره الى ارتفاع ضغط الدم. وين موجود الصوديوم هذايا؟ موجود في الماكله المصنعه، الكيك اللي تشريو فيه هذيك وتبداو تشكشكو فيه على الصباح وتعديو فيه مع القهوه، موجود في التوابل واللي اللي احنا تبارك الله توينس الكوجينه نتاعنا مليانه بالتوابل، لي صوص زاد ولينا ندلوا فيهم لي صوص، ما عادش راضين ما نعرفش يعني بالكيتشوب بركة. دونك فما برشا انواع نتاع صلصات دخلت على طاولة الماكله التونسيه، وبالطبيعه الفاست فود والخبز اللحوم المبرده المصنعه، وهذا راهو عنده علاقه مباشره بارتفاع ضغط الدم. دونك الملح وحده راهو ماهوش مسؤول وحيد كما نقولوا، ماهوش المتهم الوحيد، فوالا فما مجموعه اخرى من المتهمين. احنا نقول لكم صحة وبشفي فطوركم، ديما نذكركم بأي قاعدة صحية وأي نصيحة راهي تكون صالحة لكل زمان ومكان ولكل فئة زادة عمرية. ما تقولش ليه مازالوا صغار تبارك الله شباب شادين رواحهم، لا لا لا لا، راهو سلوك الغذائي هو سلوك تتربى عليه لسنوات، مش وقت اللي النقوز الأحمر يظهر ولا وقت اللي الضوء الأحمر يظهر وقتها انت تولي كابس روحك وتاخو في الدواء ومنحي الملح ومنحي السكر. هو سلوك غذائي نترباو عليه ونصلحوا سلوكه نتاعنا قد ما نقدروا، وإن شاء الله يا ربي صحة ديما ليكم الكل. خليكم معنا بوز صغيره مع الموسيقى، ونرجوكم بعد شويه مع النشره الرئيسيه للاخبار على موجتنا. تستنوا بعدها النشره الاولى للتطورات الجويه زاد الطقس اليوم. مرحبا بكم الناس الكل في الماتينال ويكاند على جوهر اف ام.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما
1: فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
2: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. قريبا الانطلاق في تنفيذ برنامج مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. بمشاركة 10 دول سوسة تحتضن المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. وإيران تترقب ردا أمريكيا رسميا على مقترح هدنة الأيام السبعة.

وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يشرف بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات على الورشة الوطنية للتفكير حول وضع برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صادق المشاركون في على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر المقبل. ويرمي البرنامج إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية المبكرة داخل الوسط المدرسي وتحصين التلاميذ من مختلف أشكال الانحراف والاستقطاب عبر تنمية مهارات الحياة لديهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على اتخاذ القرار السليم وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. وهذا البرنامج يرتكز على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط، كما يهدف إلى تحسين المناخ المدرسي والحد من مظاهر العنف والتنمر والغياب والانقطاع واستثمار أوقات فراغ التلاميذ في أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وبيئية وتوعوية هادفة تنمي مواهبهم وتشبع حاجتهم إلى التعبير والانتماء، ووضع آليات واضحة للرصد المبكر للحالات الهشة والإحالة نحو الهياكل المختصة الصحية والاجتماعية والنفسية. سوسة تحتضن فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي اليوم وغدا تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي والاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول، وهي تونس وقطر والسعودية وسلطنة عمان ومصر وليبيا ولبنان والجزائر والمغرب وتركيا. هذا ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مفهوم الدبلوماسية المدنية باعتبارها قوة مسندة ومكملة للجهود الحكومية الرسمية وليست بديلا عنها، من خلال توسع المساحات التي يتحرك فيها المواطن والمجتمع المدني لبناء جسور التواصل ونشر ثقافة الحوار وتعزيز الشراكات الفعالة. وسيتم تنظيم لقاءات للتشبيك من خلال تخصيص مساحات لتطوير الشراكات وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات المشاركة من مختلف الدول. ويسعى المنظمون من خلال هذه الدورة التأسيسية إلى جعل مدينة سوسة نقطة انطلاق لرؤية عربية وأقليمية مشتركة تحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسات عمل متكاملة ومستدامة. مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد يحتضن احتفالية بمناسبة تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو إثر تسلم تونس الشهادة الرسمية التي توثق هذا التسجيل من قبل السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس يوم 24 من سبتمبر الحالي. وأشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في

0: لا يمثل فقط مكسباً بل هو خطوة متجددة ضمن مسار وطني متكامل. تعمل وزارة الشؤون الثقافية على ترسيخه من خلال الانطلاق في أعداد ملفات عناصر أخرى من التراث لتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو على غرار آلة العود والسعفيات والألياف النباتية، وهي ملفات مشتركة ستعرض على اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الملفات التي بصدد الاستكمال وهي المركب المائي الروماني زغوان قرطاج ومدينة صفاقس، وملفات أخرى في طور الإنجاز وهي الجبة التونسية ولباس عروس المهدية. أخبارنا العربية والدولية، إيران تنتظر اليوم رداً رسمياً من الولايات المتحدة على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للقتال في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح. كانت نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام بعد أن عرض وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي المقترح في كلمة على هامش انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه يتوقع استهداف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظل تشكيك الرئيس الأمريكي في الجلسات المغلقة في احتمالية تلبية إيران لمطالبه. مناطق عدة في ليبيا شهدت ليلة وصفت بالعصيبة بعدما تحولت الأمطار الغزيرة إلى سيول اجتاحت طرقا وأودية، ودفعت فرق الهلال الأحمر إلى رفع حالة الاستعداد وتنفيذ عمليات لمساعدة عالقين. ختاماً، في أعقاب دعوات من كبار قادة قطاع التكنولوجيا إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن هذه التكنولوجيا باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي لوفاة مليار شخص. وقال غيتس أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، محذراً من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص ذوي نوايا سيئة لأحداث أضرار واسعة النطاق، وفق ما ذكر في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية.
1: للمزيد من الأخبار

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. مشواري يتواصل توت شويت مع آخر الأخبار والتطورات الجوية. الطقس اليوم 26 سبتمبر 2026. مصدرنا المعهد الوطني للرصد الجوي يأكد أن سحب بشكون موجودة نهار اليوم، والعنوان الكبير هو تراجع طفيف وملحوظ في درجات الحرارة. سحب بشكون أحيانا كثيفة ومصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب، وسحب بشكون عابرة ببقية المناطق، ودرجات الحرارة تسجل تراجع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة. بالنسبة للريح بشكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر بشكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. هذه النشرة الجوية الأولى على موجاتنا. بعد ساعة من توا تستناو آخر التحينات. مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لاختياركم الموعد هذايا على جوهرة فام. الدنيا وما فيها

0: نوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: عيد ميلاد سعيد مواليد 26 سبتمبر. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد يكتب لكم فيه ربي ان شاء الله راحة البال، الصحة، السعادة ومزيد من النجاح. واليوم معنا رهف سليم من قصر الهلال. اهلا وسهلا يا رهف.
2: السلامة،
1: صباح النور يا لالا، وان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: عايشك،
1: فرحانة بعيد ميلادك يا رهف ولا
2: ايه؟
1: اني حسيتك بنوتة صغرونة باش تحضر روحك انك تمشي تقرا زيد.
2: ديجا حضرت روحي.
1: عيا به معناها اليوم ما تقرا، مانيش غالطه.
2: ايه
1: يلا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح يا رهف. بمناسبه عيد ميلادك فما اشخاص انت تعز عليهم برشا ويحبوا يهنيوك بالمناسبه هذيا، تحب تطلع انت شكون ولا نعطيك طول يعني معناها الاسماء؟
2: اني نتصور ماما وخالتي خاطر ديما يتبعوا فيكم وكل.
1: ماما وخالتي، ماما اسمها ايناس.
2: ايه
1: وخالتي
2: ايمان.
1: ايمان الحقيقه إيه؟ ايناس موجوده وإيمان عام صناعة وضعها سي عبد الله اللي هو شكون؟
2: بابا.
1: اي صحيح، دونك ماماتك وباباتك هما اللي حابوا يهنيوك بعيد ميلادك يا رهف. اكيد خالتك إيمان ماهيش باش تنسى راهي، واكيد باش تودك بالكادو باش تسمع كبار شكلي مزين كيف ما عودتك ديما. اما ديديكاس اليوم يجيك سبيسيالمون من عند ماماتك إيناس وبوك عبد الله، قولهم كلمة رهف يسمعوا فيك هما.
2: نقول لهم ربي يفضلهم لي وان شاء الله كل عام واحنا فرحانين ونحبهم برشا.
1: ومعناتها نحبهم برشا. ربي يفضلهم لك يا رهف وان شاء الله يفرحوا بيك ويشوفوك في اعلى المراتب
2: ونجاحك
1: هو اجمل هديه تنجم تودهم بها. داكور دو رهف؟
2: عايشك،
1: اقرا روحك لله وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا رهف، ان شاء الله نهارك زين.
2: نتعلم
1: تو تسويت القدس بو يحيى من قفصة. اهلا وسهلا يا قدس. صباح النور يا للا.
3: صباح النور،
1: محلاه اسمك يا قدس.
3: عايشك عايشك،
1: ربي فضل لك اللي اختاروا لك الاسم هذايا.
3: عايشك ربي
1: ان شاء الله يا ربي. قدس شنو حويلة الطقس الساعة في قفصة اليوم؟
3: والله الحمد لله لاباس. انا
1: مستحب هكا خريف هكا ولا
3: خريف.
1: ربي يعطينا ويعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله. ايا قدس، شكون العزيز عليك اللي اليوم حاب يهنيك؟ هاي انت قول لي.
3: زوجي
1: سي حمدي.
3: حمدي
1: اي ما حمدي مش وحده سناء، تفهم هو وشكون؟
3: اي
1: زعما شكون؟
3: ما عنديش فكره الحق.
1: كيفاش ما عندكش فكره قدس؟ تو كي نقول لك حمدي بعد حمدي شكون فما عندك انت ترى؟ حمدي ولا احد ولا
3: حمدي ولا احد.
1: قدس قالت حمدي ولا احد. كي نقول لك ايلين يا قدس؟
3: بنتي.
1: كيف تو شنو قدس تو فكرتني عندي بنيه اسمها ايلين. اي صحيح. يا قدس ايلين وحمدي هما اللي هنيوك بعيد ميلادك اليوم ويقولوا لك ربي فضلك ويخليك لينا يا احلى ام واحلى زوجه في العالم.
3: يعيشهم ربي يسلمهم زاد ربي يخليهم لي ونحبهم برشا.
1: شكرا ليك يا قدس وان شاء الله نهارك سعيد لله ومن خليلك تحيه للكفاسه الكل اللي يسمعوا فينا في قفصه. نختموا مع نهله كسيم من بومرداس. اهلا وسهلا يا نهله.
4: نهارك زين اختي.
1: شنو احوالك؟
4: نهارك اسعد الايام، ربي يبارك لك. الحمد لله. شنو احوالك اختي؟
1: الحمد لله.
4: انا لاباس انت؟
1: الحمد لله. دونك
4: والله محلاك، قداش عندك برشا انرجي هكا تعطي الانسان حيويه ونشاط. والله ما شاء الله عليك.
1: دوروا فيا الكل تنفرق عليكم، كل واحد 100 جرام 100 جرام، شنو رايك؟
4: عادي ديما تفرقي كل صباح وكل عشيه وما شاء الله عليك.
1: يعيشك
4: ربي يبارك لك.
1: شكرا لك.
4: ربي يبارك لك.
1: يا لله عيد ميلادك اليوم، انت ما نسيتوش هكا ولا
4: لا؟ ما نسيتوش.
1: واللي تعز عليهم الكل متفكرين اللي اليوم عيد ميلادك.
4: ايه والله في العاده عندي اختي ديما هي تتفكرني.
1: اي
4: وعندي الاولاد زاد كبروا ولاو يعرفوا زاد ما شاء الله عليهم.
1: قديش عمرهم الاولاد؟ قديش
4: ولدي الكبير عمره 21
1: ما شاء الله،
4: ولدي الثاني عمره 16
1: ما شاء الله ربي يسلمك،
4: والثالث 15 والرابع عمره 8 سنين
1: ما شاء الله. انت ام الاولاد ملا؟
4: ام الاولاد ربي يخليك.
1: ربي يفضلهم يا لالا.
4: يعيشك نسميهم ديما نتمنى لهم كل خير وربي يوفقهم.
1: أكيد.
4: حمزه وحازم وحافظ وبرهان، نقول لهم ربي يخليكم ليا وان شاء الله ديما نشوفكم متربيين وعقليين وناشطين وصحيين. ربي يبارك لك وانت زاد عايشك. ربي يبارك لك.
1: نعم انسيلي الاسماء الذكوريه الكل انسيهم الكل تو
4: كل
1: هما كبروا كما قلت انت ولا يعرفوا باش يحتفلوا على طريقتهم هما.
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: اختك شنو اسمها يا نهله؟
4: عندي اختي اسمها نيلة. نيلة
1: اخت وحيده عندك؟
4: لا عندي اربع بنات. انا هي ديما تفكرني الاخرين يتفكروني ما شاء الله. ربي فضلهم وخياتي نبيها ونجيب زادة يتفكروني في سير الأيام. ما هاني مشاغل الدنيا والحياة
1: ربي فضلهم الكل
4: عايشك. وهي هاكي مغرومة ديما تسمع جوهر أفئام وديما نحكيو عليها. أي مغرومة على الأخر أنا ديما نسمع فيك أختي سناء.
1: هي كي تودك وتيخو هاكا المبادرة أنت ودها في عيد ميلادها بي.
4: لا أي إن شاء الله بقدرة ربي. ما قلت لك مشاغل الدنيا والأولاد الحمد لله وبره ربي يكون في العون.
1: عايش عليك برشا اختك ليلى عايشه في حب التخليك اليوم وقالت
4: يا ربي خليها
1: في العالم راني نحبك برشا.
4: ربي خليها والله حتى اني كلها نحبك برشا وربي يفضلك الاولاد ويفرحك بيه وان شاء الله ربي ديما يديم محبتنا وعشرتنا
1: ان شاء الله يا ربي.
4: وربي يبارك لك انت اختي سناء والحمد لله ربي يبارك لك.
1: شكرا لك وانت زيد ان شاء الله نهارك من اسعد الايام وان شاء الله عام جديد فيه برشا فرحه وان شاء الله يا ربي وبرشا خير وبرشا قسم ورزق حلال ان شاء الله. دونك اليوم كانت رهف سليم قدس بو يحيى ونهلك سي مايا بوتي ويا من واحد حتى لثلاثة مش ترفعوا الالواح ترفعوا الاصابع. نهلة ان شاء الله الف مبروك. نهلك سي من بومرداس ان شاء الله الف مبروك من قيلة من اهداء سيتي واتش وجوهرة فيم تلبسها بالصحة إن شاء الله. وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة. كانت هذه الإسكالة متاعنا مع مستمعينا في قوم عيدك اليوم. المشوار مازال متواصل مع الموسيقى تتشيط وبعد شوية إسكال بشي أمنها وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور على جوهرة فيم. خليكم معنا
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، صباح الورد. ألف ألف مبروك للمنتخب التونسي للكرة الطائرة، تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأمم. هو تتويج عدد 12 وأول تتويج بعد غياب تواصل 5 سنوات. تتويج هام وهام جدا، بما أنه المنتخب بعد التتويج هذا بالبطولة الإفريقية تأهل مباشرة للمونديال الكرة الطائرة في بولندا 2027، وتأهل زادة. والإنجاز الكبير أنه المنتخب بعد تتويجه البارح باللقب الإفريقي تأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. امبارح عشنا مع زميلنا رضا الخليفي لحظة التتويج والانتصار على المنتخب الكاميروني في النهائي 3 أشواط لـ 0 25 22 25 18 25 19. أجواء متميزة البارح كانت في قصر الرياضة بالمنزل، قلها في المباشر بحرفية كبيرة زميلنا رضا الخليفي، واللي تحدث بعد التتويج مع وزير الشباب والرياضة صادق المرالي.
5: ديما راهو كان عندنا مده اسبوعين باش ننظموا، الحمد لله نجحنا في التنظيم
6: في ظرف قياسي،
5: في ظرف قياسي والحمد لله.
6: شكرا لك
7: وزير. تتويج مهم للرياضه التونسيه وللكره الطايره.
5: نعم، هو تتويج لتونس والحمد لله، ونهديه التتويج هذا لتونس، وان شاء الله انطلاق التتويجات ان شاء الله.
7: ان شاء الله السيد الوزير، هو التتويج باللقب وكذلك ترشحنا للمونديال وترشحنا
5: لكاس العالم والحمد لله، دونك فرحه مضاعفه ان شاء الله والحمد لله. يعطيكم الصحه.
4: التتويج ما كانش سهل كما أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد جراد في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
7: تتويج مستحق وتتويج يظهر لي
8: الحمد لله.
7: منتخبنا اليوم كان في مستوى التحديات،
8: مستوى التحديات. أنا من الأول خليت معهم مع اللاعبين متاعي، قلت لهم راهو عندنا تحدي، تحدي أول في التنظيم هذاك على عاتقي أنا، والتحدي ثاني في النتائج عليكم أنتم. والحمد لله كانوا رجال وكانوا في المستوى فضل الجمهور هذا. أنا قلت لكم راهو اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا في الدور الأول، قال لي يا رئيس ما نجمش نلعب رسالة فارغة من الجمهور، قال لي تصرفوا كما تحبوا. وهنا الحمد لله هذا كيف كيف. نشكر السلطة متاعنا من أمن ومن حماية مدنية ومن ولاية ومن معتمدية ومن ولاية، والناس كل ناس كل ناس كل راهو وقفوا يد واحدة باش خلطنا لنا النتيجة هذه. راهو مش الجامعة وحدها، الجامعة صحيح عملنا لجنة التنظيم اللي قاموا تنظيمها، تشوفوا تنظيم رائع.
7: يقول لي سعد مجيد التتويج هذا يرجع الكرة الطائرة التونسية للواجهة الأمامية، خاصة من ترشحنا للمونديال
8: للأولمبياد بطولة إفريقيا للأولمبياد. ما نجمش نقول نحب أكثر من هكا. كوفو شباب، كوفو شباب.
4: هذه الأجواء في قصر الرياضة بالمنزل، مجهود كبير البارح، وبرافو لزميلنا رضا الخليفي اللي تحدث زاد مع اللاعب خالد بن سليمان على فرحة التتويج.
9: الحمد لله يا ربي ديما الانتصار، والتتويج يبقى عنده طعم آخر، سيرتو يكون ظهر في بلادك قدام جمهورك، سونسيسيون ما تنجمش تعيشها كل يوم. الحمد لله يا ربي العباد اللي جات اليوم روحوا، معناها الناس كل فرحانين ان شاء الله، ديما تونس في العالي ان شاء الله، ديما منتصرين.
7: منتخب خلال قبرك مطلوب ترشح للمونديال، ترشح للاولمبياد، يظهر لي انجاز كبير.
9: صحيح النهار اللي انا قلت لك عليها جات الكومبيتيسيون هذيا، جات فيها برشا تشالنج اللي هو كوب دافريك، جوز اولمبيك اللي هي احسن حاجه ينجم يعيشها كاريرو ومعها شامبيون دو موند. تو عنا الحق باش نفرحوا من بعد ان شاء الله باش نحضروا الكل كومبيتيسيون جاي ان شاء الله. انا يشوف فالميريت الكل للملاعبيه مش كان خالد سليمان ظهر لي بلاش اللي البازارير بلاش اللي فون ظهر لي خالد سليمان ما جابش الحلقة. دونك الميريت يقعد ديما للكيب.
4: من كرة الطائرة للكرة القدم، والمنتخب التونسي انطلق في التحضيرات لمباراة الجولة الثانية لتصفيات التأهل كأس إفريقيا 2027، مباراة تجمعنا بمنتخب بوتسوانا بعد غدوة الاثنين 8 على أرضية ملعب حماد العاقر بيراتس. البارح كانت أول حصة تدريبية بعد مباراة أوغندا واللي تعادلنا فيها هدف لهدف. حصة دارت بالميدان الفرعي ملعب رادس، وأكيد ثم التغييرات في تشكيلة المنتخب في مباراة بوتسوانا. منتخب بوتسوانا أظهر إمكانيات كبيرة بعد تعادله في المباراة الأولى في طرابلس ضد المنتخب الليبي هدفين لهدفين. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبرشا حديث على منتخب أوغندا، هو متأهل مهما كانت نتائجه حتى يخسر مقابلاته الكل. منتخب أوغندا اللي لعبنا له يوم الخميس الفارط متأهل مباشرة للنهائيات، بما أنه هو اللي باش ينظم النهائيات مع منتخبات كينيا وتنزانيا. والسؤال الكبير، النقطة متاع المنتخب تتحسب أو ما تتحسبش؟ على كل، بارح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وجه مراسلة رسمية للجامعة التونسية أكد من خلالها احتساب نتائج منتخب أوغندا في التصفيات، بما أنها باش تنظم النهائيات سنة 2027 بمعية تنزانيا وكينيا. يعني أن الكاف باش يعتمد نتيجة مباراة تونس وأوغندا، تونس في رصيدها نقطة وأوغندا في رصيدها نقطة. مجموعة كبيرة من المقابلات الودية اليوم والتحضيرات تتواصل لموعد استئناف البطولة يوم 9 و10 أكتوبر في مركب النجم. اليوم 10 متاع الصباح النجم الساحلي القلعة الرياضية، تحكيم أسامة شريط. ماضي ساعتين النادي الصفاقسي النادي الرياضي بجبنيانة أمير الفقير يحكم المباراة. ماضي ساعتين ونصف الأولمبي الباجي الأمل الرياضي ببعون خليل الهرمي. ماضي 3 الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الليبي محمود قساعة. ماضي 3 ونصف اتحاد بن قردان جمعية جربة نبيل همادي. 4 الاتحاد الرياضي المنسيري اتحاد قسبة المديوني بديس بن صالح. الملعب التونسي الأمل الرياضي بحمام سوسة وليد الهفري. بعد تأجيل بأسبوع اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد 2026-2027، وكل المقابلات تنطلق. ماضي 3 سبورتينج بن عروس مكارم المهدية منتصر عمار مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الذوادي. النجم الخلادي اللي يعود من جديد للرابطة الثانية بعث بوحجلة إسلام الزوالي حكم المباراة. الملعب السوسي يعود في الرابطة الثانية، وأكيد مباراة كبيرة اليوم يواجه كوكب عقارب تحكيم حسان السالمي. الهلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي وائل العجنقي. محيط قرقنا هلال مساكن رضوان بالواعر مستقبل جابز جمعية مجرين حسام الحجعلي. اليوم انطلاق بطولة كرة السلة القمة وتشويق كبير في قاعة عزيز ميلاد شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنسيري. الدخول للمشتركين فقدت مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى، تنطلق 5:30 متاع العشية. بقيت مقابلة اليوم 4 النادي الصفاقسي الخمسة اتحاد الانصار شبيبة المنازه نجم حلق الواد النادي الافريقي 6 النجم الساحلي الملعب النابلي. غدوة الخميس نادي كرة السلة بحمام سوسة ديليت جرومبادي. كرة اليد الجولة الرابعة ذهاب، ماضي 3 النادي الإفريقي جمعية الحمامات، 4 النجم الساحلي اتحاد منزل تميم، 5 بعث بن خيار المنزه الرياضي سبورتينج المكنين نسرة بولبا، الترجي نادي كرة اليد بجمال نادي سقيت الزيت مكرم المهدية. دوري الأمم الأوروبية الجولة الأولى، الأنظار الكل اتجهت البارح الملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما. بأي وجه باش يظهر المنتخب الإيطالي الغائب على 3 نسخ السابقة لكأس العالم؟ مردود المنتخب الإيطالي مع مدرب جديد مانشيني، لكن المنتخب الإيطالي من جديد يخسر فوق أرضية ميدانه. المرة هذه ضد المنتخب البلجيكي 2-0. تركيا البارح تخسر ضد فرنسا 0-1 في أول مباراة لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي. اليوم 8 غير بعد تشيكيا كرواتيا. إنجلترا نصف نهائي كأس العالم تواجه بطل العالم المنتخب الإسباني. نكملوا بالجولة الأولى لتصفيات التأهل بطولة أمم إفريقيا 2027. المغرب يربح الجابون البارح 2-0. مالي تربح الرأس الأخضر 3-1. تعادل مفاجئ مصر مع أنغولا 0-0 في القاهرة. الجزائر تربح زامبيا 3-1. الجزائر بإطار فني جديد بلاعبين جدد في المنتخب. الحارس ماستي أول مباراة له مع المنتخب الجزائري. محمد البلومي أول مباراة. جوان الحجام نفس الشيء. آدم زرقان أول مباراة البارح وغيرهم من اللاعبين الجدد. البارح مباراة كبيرة للمنتخب الجزائري اللي فاز 3-1 على زامبيا. نيجيريا تربح مدغشقر 2-2. الجزائري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
6: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهرة فهم. احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
10: عندك راي؟
6: ربي فسود ربي محمد فسود.
10: ما تخليهاش في قلبك.
6: مش حرام عليكم.
10: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
6: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم. جوهرة وصولي صوتي.
10: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
11: احلى احلى احلى احلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
10: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
12: Publicité.
13: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitoun swella fil-kharaj, min aham mas'ouliyatek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella fil-alam. Une solution complète, comprenant une couverture kamla. Masarif l'aïlaj toussal hatta 2.5 million dinar lil fard l'wahed fil-alam. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitoun swella fil-kharaj. Inti tertan librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais fit 7 au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. دي بلان داسيرانس سور مزور. بلان فوندامنتال. بلان كونفور. بلان اوبتيمال. كومار. سانتي انترناسيونال. توجور كونفيان.
14: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
12: جوهرة
10: ببليسيتي
14: ماتينال ويكاند
12: من 6 ل 9 متاع الصباح
14: مع سلام.

0: ماتينال ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 7:53 دقيقة على موجتنا في إطار تقريب المعلومة والخدمة لكل مستمعينا. والمرة دي باش نتوجه بالمساج لمستمعينا في بنزرت ومنزل بورقيبة تحديدا. نذكروهم أنه فما تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت، وهذا كان انطلاقا اليوم من 7 متاع الصباح في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة اللي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باش تصلح العطب الطارئ اللي صار في القناة الرئيسية ذات القطر 1000 مليمتر. دونك الشركة تأكد أنه نشرته البارح ساعة البلاغ هذية في الليل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تأكد أنه الاضطرابات والانقطاع باش يشمل المعتمديات العالية وراس الجبل وغار الملح، وإضافة إلى مناطق أخرى كما سيدي منصور وجواودة من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغراوة من معتمدية منزل جميل. دونك وقتاش يرجع الماء؟ من المنتظر يرجع الماء في المناطق المذكورة، ويستأنف التزويد تدريجيا بداية من 6 متاع الصباح نهار لحد 27 سبتمبر 2026. يعني الانقطاع تقريبا بش يكون 24 ساعة كاملة، وهذا بعد ما توفى أشغال إصلاح العطب هذا اللي بش تواصل على مدار يوم كامل. دونك من اليوم حتى الغدوة إن شاء الله 6 متاع الصباح، إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها، وإن شاء الله ما فماش تعطيل كبير للأسرة التونسية والعائلة التونسية. وإن شاء الله نحاولوا ديما نقربوا الخدمة من مستمعينا والمعلومة من مستمعينا في وقتها باش ياخذوا كل الاحتياطات اللازمة، إنه أي حاجة في علاقة بالماء بالخضر الغلال المواد الغذائية الأساسية الضوء زيادة راي هذه أمور حياتية وهامة جدا داخل العائلة. دونك نحاولوا نوفروا المعلومة قدر المستطاع في وقتها. مشوارنا باش يتواصل توت سويت بالموسيقى في الماتينال بيكانت، 5 دقائق بالضبط تفصلنا على جولتنا مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الورقية الإلكترونية التونسية. والجولة هذه باش يأمنها كل من منال جبل الله ووليد الجزيري، وإحنا زادت استناو معنا آخر التحليلات بالنسبة لطقس اليوم.

0: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي
4: ريفيو دو بريس.
5: جولتنا مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية. البداية فيها بشكون مع منال جبلة. صباح النور منال، أهلا وسهلا.
6: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. محاكمات إطارات أمنية ومدونين، 43 تلميذ في القسم الواحد، نقص كميات الدواجن في السوق، قطاع الأدوية في تونس. هذه بعض العناوين والملفات اللي نلقاوها في جرائد اليوم الورقية وأيضا الإلكترونية. نبدأ بجريدة الشروق الورقية وبأخبار أمنية. محاكمة إطارات أمنية ومدونين تلاحقهم تهم إرهابية، وأخبار آخر بخصوص تفكيك عصابة لتهريب العملة برا وجوا، وتم تفكيك هذه العصابة بعد تحرك أمني سري. في عنوان آخر تحدثت الشروق على الوضع في عدد من المؤسسات التربوية، ما قالها جاء تحت عنوان اكتظاظ يشوش التركيز ويزيد الفوضى، 43 تلميذ في القسم الواحد. وطرحت عدة أسئلة في هذا المقال، هل الاكتظاظ الرهيب كيف يتعايش معه التلميذ وكيف يجاريه المربي، والاكتظاظ موجود في عدد من المدارس في المدن الكبرى خاصة. واعتبرت الجريدة أن الاكتظاظ المدرسي من أكبر تحديات هذا العام الدراسي. في جريدة الصباح الورقية نلقاو تصريح للنائبة فاطمة المسدي اللي قالت أنهم مش يعملوا على تقديم مبادرة تشريعية لتنظيم الأحزاب وتمويلها وجودة الحياة السياسية. في مقال آخر تحدثت الجريدة على منظومة الأدوية في تونس وتسألت بعد إطلاقها رسميا الآلية الرقمية للإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة، هل تحد من التجاوزات؟ موقع حقائق أونلاين تحدث كذلك على قطاع الأدوية في تونس وعن صادرات هذا القطاع. عنا تقريبا 40 مصنع في تونس تعمل وفق أعلى المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العربية والأوروبية وأيضا الإفريقية بحجم صادرات يبلغ 355 مليون دينار. موقع جريدة الصريح أونلاين تحدث على قطاع الدواجن وتسأل عن ما يحدث في السوق، نقص في الكميات، ترفيع في الأسعار، ولكن رئيس غرفة الدواجن ينفي الترفيع في الأسعار ويقول ما يتم تداوله ما هوش صحيح، واللي بيع أكثر من الكيلو بـ 8950 فهو مخالف. وأقر في نفس التوقيت بأنه فما خلال الشهر الحالي فما نقص في

0: الأمم المتحدة.
1: شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا اكيد باش نبدلوا الاختصاص توت سويت ونتعداو للصفحات الرياضية، نشوفوا شنو اللي فيها زادة من اخبار متابعات نتائج وكواليس وتفاصيل الكل مع وليد الجزيري توت سويت. صباح النور وليد الجزيري، اهلا وسهلا.
2: صباح النور من جديد، مرحبا بكم. بداية جولتنا الرياضية نبدأوها بجريدة الشروق. طائرة تونس تتزعم إفريقيا، نحكي عن المنتخب الوطني لكرة الطائرة ويتأهل لبطولة العالم بولندا 2027 ويتأهل للألعاب الأولمبية 2028. من الكرة الطائرة شروق تحدثت على المنتخب التونسي لكرة القدم، انتقادات الفاليري وانذار لخليل العياري وأنيس العياري اللاعب الدولي السابق في المنتخب، بيقول خيارات الشعباني للمراجعة وعدة لاعبين انتهت صلحيتهم. قاعدة زادة تحدثت على طويلا مطولا على المنتخب التونسي لكرة القدم جريدة شروق، قالت سلسلة سلبية تلاحق نسور قرطاج، 7 مقابلات دون انتصار، 3 مقابلات قبل المونديال، 3 مقابلات في المونديال ومباراة أوغندا، يعني 7 مقابلات دون انتصار للمنتخب التونسي. في عناوين الشروق، بعد ما خاض عسير اليوم تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم نلعب مقابلات المجموعة الأولى وغدوة مقابلة المجموعة الثانية. الصباح نيوز، أول تعادل بين تونس وأوغندا، حتى مش في المعنى الإيجابي في المعنى السلبي، في مباراة رسمية بعد فوز المنتخب في 5 مقابلات سابقة. حتى لعبنا مع أوغندا في 5 مقابلات، ربحناها في 5 مقابلات، لكن نهار الخميس في الليل تعادلنا ضد أوغندا هدف لهدف. حكم تنزاني لمباراة تونس وبوتسوانا، بوتسوانا نلعبوا لها بعد غدوة الاثنين 8 متاع الليل على أرضية حماد العقربي برادس. صدق الدبشي حارس الترجي ينتقل لبطولة البحرين. الصريح، نقاط من أو ورقة رسمية وثيقة رسمية من الكاف للجامعة التونسية لكرة القدم تفاجأ جامعة كرة القدم بقرار نهائي هو احتساب نقاط مباراة تونس وأوغندا. وباش نفهموا الحكاية، سنة أوغندا حتى تخسر مقابلات الكل تتأهل للنهائيات الكان، بما أنها هي اللي باش تنظم نهائيات الكان 2027. فما حديث على أنه أوغندا مدام لعبت تلعب ما تتحسبش النقاط متاحها، تخسر تربح تتعادل ما تتحسبش. لكن مراسلة رسمية من الكاف للجامعة التونسية لكرة القدم تأكد أنه النقاط تتحسب، معناتها توا في راسي تونس نقطة وفي أوغندا نقطة.
1: اي خاطر المنطق يقول لك معناها اش معناها تلعب تربح تخسر ما يتحسبوش، خاطر هي خاطر هي منظمه وبرا منظمه معناها دونك حتى ولو منظمه اذا متحب النقاط ما يتحسبوش تولي حاجه اخرى وقتها.
2: على كل النقاط باش تحتسب ونختموا بالمنتخب التونسي للكره الطايره اللي توج ببطوله افريقيا للكره الطايره وفرحه كبيره البارح في قصر الرياضه بالمنصه.
1: ان شاء الله الف مبروك. شكرا
2: لك. ونجمو نخرج اليوم فماش مقابلات.
1: صحيتك والله نستنى فيك باش تقول هذه معلومه بيا ولي.
2: 8 غير ربع المقابلات، 8 غير ربع نتاع المنتخبات، مو فما راحه خاطر المنتخبات الاوروبيه هي اللي تلعب، العالميه هي اللي تلعب. ما فماش معناتها في
1: نجمو نخرج. انت ماكش مهتم سي وليد، فما ناس مهتمه راه ما تفلت شايره.
2: هي قلت لك 8 غير ربع المقابلات الاولى، اسبانيا وانجلترا 8 غير ربع.
1: باهي اوكي سيدي، شكرا لك يا وليد، يعطيك الصحه على الملاحظه هذه. اكثر اخبار ومتابعات رياضيه تلقاوها ديما على موقعنا www.jawhara.fm.net في روبريك سبور. توت سويت اخر التحينات بالنسبه للطقس اليوم.
3: ميتيو على جوهره اف ام.
1: طقس اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 يتميز بظهور السحب اللي بشكون احيانا كثيفه ومصحوبه بامطار ضعيفه ومتفرقه خصوصا بالشمال وبالجهات الشرقيه للوسط والجنوب، مع سحب عابره ببقيه المناطق. درجات الحراره تسجل انخفاض طفيف اقصاها 32 درجه بالشمال و33 درجه بالسواحل الشرقيه وتوصل 34 درجه بالجنوب. الريح اليوم من القطاع الشمالي قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه في ببقية المناطق. الريحة ذي بشكون عندها تأثير على حالة البحر اللي بشكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب في متموج بالسواحل الشمالية. كانت هذه آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم، رغم أنه البحر بشكون متموج ومضطرب ببعض المجالات البحرية، هذا ما يمنعش نوفما مجموعة من الأنشطة النجم نتبعها وبشتكون على مختلف السواحل. بعد شوية تلقاو معنا أكثر تفاصيل في علاقة بمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ التونسية، هذه اللي تلقاوها بعد شوية في المدينة الويكاند. خليكم معنا.

0: ماتينا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند بالمتابعات والأخبار. نكملوا موعدنا ووجهتنا لقيت هذه بشكون الشواطئ التونسية. خليني نقول يا سيدي الكل لا ينحكيه على شواطئ تونس الكل اللي نعرفه في الصيف بكلنا نفرحوا بيهم ونقولوا محليهم مشتوطنا, وكي نتفرجوا في فيديو على انستغرام ولا نشوفوا ألبوم فوتو ونقولوا محليه البحر هذي إن شاء الله صيف سنة نخلط نعمل فيه غطسة. أما ردوا بالكم رحنا قدام تحدي كبير وكبير جدا, والتحدي هذي عنده علاقة باليوم وغدوة. شنو باش نخليه من إرث بلاستيكي في الشواطئ التونسية؟ هذيك علاش نادي الأجيال بالمنستير يقترح اليوم مبادرة جميلة جدا لمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ. وأكثر تفاصيل بشكون مع رئيس النادي سي فتحي بسباس اللي نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي فتحي.
3: بخير صباحي لجميع المستمعين مستمعات إذاعة جورا في تونس وخارج تونس.
2: يعيشك سي فتحي. دونك لو كان تعطينا تفاصيل على الحملة اللي باش تقوموا بها اليوم وهي في إطار مكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ, لو كان تعطينا بعض التفاصيل خلي اللي يسمعوا فينا ويلوجوا على بون بلون للويكاند نتاعهم ونقولوا لهم يلتحقوا بكم ويشاركوكم في البادرة هذية.
3: فعلا نحن اليوم نحييو الثالث ثبت من شهر سبتمبر اللي هو كلين أب داي اللي هو مقاومة التلوث في المحيط. اليوم نحن بشنا في ميناء لقيمة يتسمى في فقانس ويعرفوه هو هذايا الميناء أقدم ميناء موجود الوقت ورسبينا. احنا حبينا نعمل حملة ذي مقاومة التلوث في الميناء هذايا إلى غاية شط زعيم حبيب بورقيبة. أولا الأحياء بالذكرى هذه ثانيا شيء اللي يفرح أو كلهم شباب اللي جاونا ثم تقريب 50 شاب وشاب مع بعض جاوا باش يعاونونا في الحملة هذه. نفس الشيء نشكر لونجات اللي بعطنا العمل نتاعهم قاعدين نفسه بعد البحر. نفس الشيء زاد قاعدين ينموا في الكلاسيك احنا البحر هما في البر خاطر إذن نعملوا عملية كما نقولها كاملة مش شر نعملوا هكا مش شر لا هكا. علاش حبينا اليوم نعملوا حملة أو علاش زاد تعرف انت الموجة قاعدة خرجة البلاستيك هي متهدية احنا كان ما نقضيوش عليه توا راهو البلاستيك هذاك باش يرجع ونهار آخر ناكلوا الحوت بالبلاستيك. هكا علاش احنا ديما نقاوموا في الفترة هذه رغبة البلاستيك اللي يخرج لنا من الشط, وفي نفس الوقت نلموا البلاستيك اللي موجود في شط اللي نجموا المنطقة اللي نجموها. الحمد لله باش كنا ذي مع الأبطال بتعاون مع الأبطال بتعاون مع الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة اللي مدتنا بقبعات وتيشيرت هذه الإكسحيات التشجيع اليوم. فهذه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم نقوم بجبنا وإن شاء الله نمو أكثر كمية من البلاستيك.
2: جميلة جدا البدرة هذه سي فتحي, وإن شاء الله بيان سور يلتحقوا بكم مستمعينا ويشاركوكم. واللي عجبني اللي انتم العمل متاعكم ديما منظم, يعني عندكم استراتيجية واضحة الكبار وين باش يكونوا الصغار وين باش يكونوا كيفاش باش نبداو كيفاش باش نكملوا. دونك إن شاء الله موافقين في المهمة هذه.
3: احنا بدينا توا بدينا كما قلت لك الفريق نتاع لونجيت بدا في المحيط محيط تحت زعيم خبيب بورقيبة, واحنا نزلنا توا للميناء صغيرات قاعدين نقسموا افواج افواج باش الواحد يعرف المنطقه اللي وين يمشي لها غير كان بلون وكل شيء باش نربحوا الوقت. وتعرف فما شويه فمش مانيش باش نطوع عليهم برشا ان شاء الله منهم الساعه 11 ومرحبا بالجميع. راهو الشط كي نحافظوا عليه راهو نحن نقول لكم راهو ايجا نقول لك حتى نهايتي ايجا راهو البحر قاعدين يخرجوا تبارك الله فما شبع حوت
2: فما شبع حوت. والله اسمعني سي فتحي هو لفيت الواحد يشوفك المنظر ويشوف البحر الصباح ويشوفك الموجة ويسمع حس الموجة راهي حاجة يعني عندها عندها عندها الوقع معناها على نفسية المواطن التونسي كما نقولوا تيرابي هذيك. دونك الواحد ما يحرمش روحه منها الصباح ويتمشى على شط البحر ويقوم بالمشاركة معكم في الحملة هذه. مشكور جدا.
3: يلقى حتى الحوت يبيعوا البحاره راه فريش كرو هاو قدام يخرجوا فيه.
2: اي كم القله ملا سي فتحي شنو الموجود الى حد الان شنو خرجوا؟
3: لا توا فما شويه مسلى ما اكثرها لمبوكا سردين هكا شنغي هكا موجود توا خاطر فما فريك وخي قاعدين باش يخرجوا بتجيو شويه قرنيت شويه هذا اللي توا موجود هذا شنو موجود.
2: الخيرات السبعه ان شاء الله واللي يحب يود روحه علاش لا ويستمتع ويملى نهاره بحاجه مزيانه برشا وتحرك خليني نقول مدني مجتمع جماعي جميل جدا وبدرة من عند نادي الأجيال. يعطيكم الصحة سي فتحي بسباس على كل التفاصيل هذه، وإن شاء الله موافقين في المهام متاعكم في مختلف ليزاكسيون اللي قاعدين تقوموا بهم. دونك حملة تنظيف ميدانية للشريط الساحلي وجمع النفايات البلاستيكية في شاطئ الحبيب بورقيبة ومن الميناء القديم بقصر المرمر بإسقانس، وإن شاء الله بيان سور المستمعين يكونوا حاضرين بأعداد كبيرة جدا على خاطر الحملة انطلقت 8 متاع الصباح وباش تواصل إن شاء الله طيلة صبحية كاملة لمكافحة التلوث البلاستيكي بالشواطئ. كانت هذه واحدة من المحطات والمتابعات اللي قدمناها لكم اليوم مستمعينا في المتينة الويكاند. المشوار يتواصل بعد شوية مع الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا، وأكيد مقترح جديد من خلاله باش يسرع لنا في المهمة في الكوجينة في الويكاند. خليكم معنا.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
4: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعه هذه. ام جي ونظيف وسيرس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: بدنا مع الشيف لطفي بن عربية.
1: وقية الدبارة لقية هدية مع شيف لطفي بن عربية. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا، أنت اليوم حاضر معنا بالتليفون، دونك مرحب بك ديما يا شيف. المهم ما تحرمنيش من الدبارة الإكسبريس. مرحبا.
2: صباح النور سناء، مرحبا بك ومرحبا بكل يسمع فيك يتبع فيك في جورة فام وجورة تي في وكل اللي كيف اللي عامل معك هذا الصباح، موجهولهم تحية خاصة لأعمال اللي قاعدين يقومون بها في نهاير سبت، نهاير مزيان، العائلة كلها ملمومة. أعذروني اليوم المستمعين ومستمعاتنا أصلا يتبعوا فينا خارج تونس، قولوا لهم إن شاء الله الأسبوع الجاي يكونوا على المباشر. دبارتنا اليوم مش تكون قدرة الله عنا كفتة متاع البطاطا وكباب متاع الخضرة والدسير مش نحليه وبالكريم البوزة بالرمانة. خلنا نبدأ بالكفتة متاعنا، كفتة متاع البطاطا. مش ناخدوا 4 أو 5 كعبات بطاطا، نطفوهم بالجداء ونصمتوهم بالقشرة متاعهم. بعد ما تطيب البطاطا متاعنا مش نقشرها، نبردوها بطباعة بالماء ونخليها تبرد بالجداء ونقشرها وناخد فما اللي يحب يعملها كيما الفوم إكرازي كل واحدة كيما البيري ثم ذاك شينا شوية، ما احنا مش نعملوها بالمهراس متاعنا، نهرسوها بالمهراس، حطوا فيها شوية تابلو كروية وشوية كسمنة صغيرة متاع ثوم ومعها شوية ملح، نخلطوهم مع بعضهم. بعد ناخد كعب ياغورت طبيعي وإلا ناخد شوية فروماج كريم تاع فروماج، نخلطهم كل مع بعض ونعملهم كعبرات كعبرات وإلا كيم الدوار تاع فاطمة صوابع فاطمة نقول واحنا صوابع سبعات، حطوا لهم شوية معدنوس بالطبيعة نفوقوا بها. خليها تبرد الكفة متاعنا في الفريجيدير. هنا إذا كنت تحب سناء تقليها في الزيت وأنا من نفضل أنه نحطها في بلاتو، يبدأ الفور على 150 أو 160 مدة 20 دقيقة، تخرج البطاطا متاعنا كفتة البطاطا تبدأ كم ذهبة دورين نقول واحنا وريحتها كفاوحة وشايحة، ما معناتها مش شكل يابسة برشا ومش شكل الطرية، تبدأ الكعبة ملمومة كما تشوف فيها. نفضلوا أنه نعملوها في الفور خير. الكباب متاع الخضرة، الكباب متاعنا لا فيه لا خضرة لا لحم لا حوت لا دجاج، باش ناخذ شوية شامبينيون فري مع شوية بصل مع كعبات طماط سيريز ولا طماطم العادية وشوية فلفل ومعهم كعبات زيتون نوعيتي زيتون المغيرة قلوب، نعملهم في البروشات ورشوا عليهم شوية زيت زيتونة أو شوية فلفل أكحل وملح. تنجم تعملهم على الشرطون على الكانون تاع اللحم وإلا كيف كيف زاد حتى على الجريات، تحطهم في بوالة في قلاية ريف هكا الزبدة ولا الزيت وعلى نار هادية وتقلبه مرتين ثلاثة ولي عندك الكباب تاع الليجيم هكا حاجة فيجيتاريان وبيو تعم 66 كيف. عملنا الكفتة متاع البطاطا والدزيام سويت، عملنا كباب متاع الخضرة. شنو رأيك هكا في صحيفة كريمة هناك انفيرينا كريمة مدام سناء وتبدأ هكا بالرمان تاو الرمان زي موجود تنجح
1: تنجح على الاخر سيختولي بدينا نشوفه في الرمان معني هاي
2: موجود الرمان صحيح حتى السعر متاعه مقبول حسب مقارنة الأسعار الفواكه الموجودة يعني سعره مقبول الرمان. مش ناخذه نصف إيطرة حليب و100 جرام سكر العادي خلطوهم مع بعضهم و50 جرام نشا ولا ناخذه حتى ساشي متاع البوزة ذيك الكريمة كريم باتيسير فاني شكار ساشي صغيرة نخلطوهم كل مع بعضهم ونحطوهم على نار هادي بالفوي نبدأ خلط شوية بشوية لين كل واحنا تعقاد ولي عندك الكريم اللي هي البوزة. توت سويت نعبيهم في الليفيرين ماذا بيه يكونوا باللار أحسن حاجات ما نبدو على البلاستيك خاطر الحال مش تعبين وهي سخونة، إذا كان عبيتها وهي بادة مش طاها كان كل واحنا كيس خمسومة طاها جامدة. دونك بعد ما تطيب الكريم تاعنا يبدأ عنا الليفيرين ولا كيسان ولا حتى الصحافي متاع البوزة ذيكا نستعملهم في رمضان تعبيهم مشطر وناخذ الرمان متاعي بعد ما فركتها وغسلتها بالكدا خلطها بشوية سكر شوية زهر. هنا مش ناخذوا مغرفة جيلاتين جيلاتين يتحل في الماء يعني مغرفة جيلاتين مغرفة متاع قهوة مغرفة جيلاتين حطوها في شطر كاس ماء خلطهم بالماء يكون دافي ما يكون سخون برشا خلطهم بالكدا بالكدا نحطهم على الرمان والسكر والزهر ونمدهم على الصحافي بالمغرفة خليها لين تبرد هكا مصيف ساعة ونقدموها. نعملوا ريكاب على الدبارة متاعنا، عملنا كفتة البطاطا وكباب متاع الخضرة والديسير اليوم عملنا كريمة البوزة بالرمان. تاكلوا بشفاء وصحة عليكم، ملتقانا إن شاء الله في دبارة أخرى نهار السبت في بنا على بنا على جورة فان وجورة تي في.
1: شكرا ليك شيف لطفي بن عربية، يعطيك الصحة. كل شيء موثق على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، وتنجموا ترجعوا وتتبعوا دبارة اختي واختي ومن عند الشيف. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى وما تبعدوش بعيد، راهو مازال المشوار متواصل وما زالت الأخبار والفقرات، وبعد شوية يلتحق بنا الأستاذ ناصر شهلول في الفقرة القانونية علم الشريعة.

0: بتحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرب فاهم، نشكيو كان جغرب نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جغرب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صغي وصفكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب اللف
4: جوهر
0: افهم. بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره
0: اف ام. بوبليسيتي.

0: علم الشيء علم الشيء 9:15 الموعد قار مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. مرحبا بك ماتر، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك أهلا وسهلا، نهارك أسعد سناء. صباح الخير، صباح الخير لكل السادة المستمعين المشاهدين، كذلك الفريق العمل معنا هذا الصباح، نرجس، سمية، جمال ظهر لي في الستاندار
0: بالضبط،
1: وكذلك وليد الجزيري جار العتبة ومنال جبل
0: جار العتبة.
1: لا جار العتبة
0: في الخدمة زيدا،
1: في الدنيا وفي الخدمة أكيد.
0: وكيف كان الطريق من المنستير إلى هنا؟
1: لا فما حتى شيء،
0: ما عندكش ملاحظات؟ ما عندك حتى شيء؟
1: لا لا لا، السماء صافية، الضوء طافي خاصة الضوء طافي، ما عندها موش يشعل في النهار، ولاباس والحمد لله،
0: والحمد
1: وإن شاء الله ديما ترافق السلامة الجميع
0: إن شاء الله يا ربي. موضوع جديد نترقلوا اليوم من خلال علم الشيء، الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الجزائية، ولا حديث اليوم إلا عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عديد المجالات. الفجوات موجودة، الفجوات البحثية والثابتة كما نقولوا موجودة، أما وقت اللي يدخل الذكاء الاصطناعي إلى العدالة الجزائية كيفاش يتم التوظيف متاعه، وهل هذا ممكن أصلا؟
1: أكيد سناء، بقى بعد إذنك بودي نجاوب على استشارة متاع الأخت سامية من السعودية اللي تسلم عليك وتسلم على الفريق الكل. تقول أنه شقيقتها صار لها حادث منزلي، نقلت إلى أحدى المستشفيات ليلا وما عندهاش وسيلة نقل، وتقول أنه أحد الأطباء، وأنا ديما نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، باعتبار أنه الهيكل هذا قاعد يقوم بحاجة كبيرة رغم نقص معناتها الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية، لكن تقول أنه رفض إنجادها ورفض علاجها وطلب منها التحول إلى مستشفى آخر غير المستشفى اللي هي موجودة فيه. سيدتي الكريمة، فما نص قانوني، هو نص قديم الحقيقة، يحكي على عدم الإنجاد القانوني أو ما اصطلح على تسميته عدم إنجاد شخص في خطر. وتعرف وقت اللي يكون الإنسان بحكم مهنته أنه هو اللي ينجد وهو اللي يقوم بالعملية هذه، فإنه يعتبر ظرف تشديد، راهو العقاب فيه عدم الإنجاد القانوني، وسمى باللغة الفرنسية non assistance à une personne en danger، راهو فيها عقاب 5 سنوات وخطية 10,000 دينار، وخاصة إذا كان طبيب أو ممرض أو بحكم مهنته هو اللي ساعد في الأشخاص الضملي. وبالتالي عدم الإنجاد القانوني هو جنحة يعاقب عليها القانون منذ سنة 66 بموجب القانون عدد 48، وربي يهدي مخلق، وراه وقت اللي يجيكم مريض للسبيطار راه تعرفوا اللي هو في حالة واللي هو يستاهل العلاج، مش يستاهل أنك تعمل له ريفولمون سمحني للسبيطار آخر، باعتبار أنه بإمكانياتك حتى المتواضعة في بعض الحالات يزمك تنجد شخص، خاصة إذا كنت طبيب ولا ممرض، فما بالك بشخص عادي. هو الشخص العادي ينجم وقت اللي راه حالة في حالة خطر يلزم ينجده ويلزم يساعده ويلزم يكون معناتها كما قولها إلى جانبه، ويطلب له مثلا سيارة الإسعاف، يطلب له النجدة، معناتها هذا يراه من باب أخلاقنا ومن باب كذا، مش ساعات إنسان يقول لك شلزني يا أخويا نصبحش أنا نبحث نولي أنا ضربته. ساعات الإنسان يلقى إنسان ملوح في الطريق كي يعلم يولي هو يبحث يقول راهو بلكش هو اللي ارتكب الحادث. بالنسبة للجزء الثاني متاع الاستشارة سيدتي الكريمة المتعلق بالضمان الاجتماعي وكيفاش أختك ماهيش موجودة في المنظومة، أنا نقول لك أنه في كل محكمة ابتدائية فما قاضي اسمه قاضي الضمان الاجتماعي. قاضي الضمان الاجتماعي هو قاضي ينظر في النزاعات بين المضمون الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالسينساس بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص أو بالسينربياس، ينظر اختصاصه مطلق في هذا المجال. إذا فما أي نزاع وفما أي مطالبة فإنك تلجأ إلى قاضي الضمان الاجتماعي، ونغلق القوس ونحاول إن شاء الله ديما كي تجيني استشارات حتى وين نتأخر في الجواب عليها نظرا لضيق الوقت ونظرا لكون المادة ساعات تفرض روحها، فإني ديما إن شاء الله نحاول باش نجاوبكم. نرجع إلى موضوعنا وهو موضوع الحقيقة الساعة، كما أسلفت القول الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة العدالة الجزائية، كيفاش احنا نجم نوظف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الجزائية؟ تعرف سناء، احنا مع الأسف وسائل التواصل الاجتماعي انحرفنا بها عن الهدف متاعها، ولات وسائل انحراف اجتماعي، ولات وسائل احتيال وتصيد احتيالي، ولات وسائل دعارة، ولات وسائل بغاء علني في مواقع التواصل الاجتماعي كما التيك توك، كما الفيسبوك، كما الانستغرام. وبالتالي حدنا عن الأهداف اللي وضعت منها من أجلها وسائل التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي خطر داهم. علاش نقول خطر داهم؟ لأني أمس برك نشوف في تصريح في البي بي سي متاع بيل جايتس يقول راهو من الممكن أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في قتل مليار نسمة عبر العالم. جيت نحلل في المقولة متاعه، قال راهو من الممكن أن الذكاء الاصطناعي عندما يقع في أيادي سيئة وأيادي قذرة ينجم يقع استعماله لإحداث الفتن، لإحداث الحروب بين الشعوب، وتنجم تكون كارثة على البشرية إذا استخدم الذكاء الاصطناعي في غير حاجة باهية. لكن احنا في تونس في المدة الأخيرة صار هنا اجتماع للبوليس الدولي الانتربول، اللي هو المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة الجنائية. والانتربول معروف وموجود تقريبا في 196 دولة، المقر متاعه الرسمي هو ليون. اجتمعوا هنا مع 11 دولة بما فيهم تونس على عملية تسمى شمس اثنين. شنو هي العملية متاع الشمس اثنين؟ شمس اثنين هذه هي عملية كما قلت قام بها البوليس الدولي بمعية ضباط سامين تونس، ومن 11 دولة بما فيهم قطر، بما فيهم تركيا، بما فيهم تونس وعديد الدول، لمعالجة بيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي. قول كيفاش هالبيانات باش تقع معالجتها عن طريق الذكاء الاصطناعي؟ تم الولوج عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي إلى مواقع متاع الشبكات الإجرامية والجريمة المنظمة، وكذلك خاصة الشبكات الإرهابية، بالاستعانة مع الاستخبارات الأجنبية والاستخبارات اللي موجودة خاصة في بؤر التوتر كما العراق وكما سوريا. وتم معالجة في ظرف 7 أيام تقريبا 108,067 صورة مستخرجة عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومستخرجة من عديد المواقع كما الفيسبوك وغيرها من المواقع. وخلصت هذه الدراسة اللي سميت كما أسلفت القول شمس اثنين إلى تقريبا تحديد 126 إرهابي عبر العالم، وهي عملية استباقية وعملية كما قلها غير مسبوقة صارت في تونس، هنا في تونس بمعية كما قلت 11 دولة. وتم بعد ذلك من 108,076 صورة تقريبا، الخلاصة وصلنا إلى 6,356 صورة تم كما أسلفت القول التعرف فيها عن طريق تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي إلى تقريبا تحييد نقول بين ظفرين. هو شي واللي يدخل في قاعدة البيانات، وقاعدة البيانات هذه المستخرجة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي باش يقع استعمالها للتوقي من الجريمة الإرهابية وللتوقي من كما قلها الإجرام المنظم والجريمة المنظمة. وهنا كما قلت عن طريق الذكاء الاصطناعي أمكن لهذا الفريق التعرف كما قلت على عديد الإرهابيين وعلى عديد المظنون فيهم عبر العالم، سواء في شبكات إجرامية منظمة أو شبكات إرهابية أو حتى شبكات داعشية وشبكات معناتها تنشط عبر العالم. وكيفاش تم العملية هذه؟ عبر معالجة عديد البيانات الاستخباراتية، عبر الولوج إلى قاعدة بيانات عن طريق الذكاء الاجتماعي الذكاء الاصطناعي، وتم الكشف المبكر عن هوية هالأشخاص الضملي لاستعمالها نهار آخر. التحديات اللي مطروحة، هو أنه الذكاء الاصطناعي هل أنه سيعوض البشر في مسألة الإثبات في المادة الجزائية؟ تعرف سناء ولينا نحكيه في في القانون المستقبلي عن ما يسمى بالشرطة التنبؤية. والشرطة التنبؤية هذه موجودة عبر العالم، وهو أنك تعمل عمليات استباقية للعمليات الإرهابية ولعمليات العمليات المنظمة. وليت حتى عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي نجم نعرف هل أنه المتهم اللي ارتكب جريمة ينجم يكون عائد أم لا. وذي عديد التقنيات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي. تقريبا هو باش نلخصها، وفما ما يسمى بالشرطة التنبؤية اللي قلتها، وهي تحليل البيانات التاريخية للجرائم، ثم تحديد البؤر الساخنة وأوقات احتمال حدوث جرائم معينة وهي جرائم منظمة. فما ما يسمى بالتحقيقات الجنائية الرقمية، وهذه الكل سنة راهو مفاهيم جديدة. المفاهيم جديدة احنا الحقيقة في تونس مازلنا ما استوعبناهاش. علاش؟ لانه منظومتنا الجزائية اللي موجودة توا هي منظومة تقليدية تعتمد على وسائل اثبات معينة ووسائل اثبات معناتها كلاسيكية، ماهيش وسائل اثبات رقمية. والنجم احنا عن طريق الخبراء متاعنا، ورانا عندنا امنيين متكونين في الخارج وعاملين معناتها دي فورماسيون دي ستاج لبرا، ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هالجرائم هذه. وذاك علاش احنا في تونس عندنا عديد الفرق، كما الفرق المتعلقة بمقاومة الجريمة المعلوماتية والمتعلقة بأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما الفرق المختصة بالجرائم المالية المتشعبة. والفرق هذه موجودة في إدارة الشرطة العدلية في الجرجاني، وموجودة كذلك في العوينة تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني.
0: أنت قلت مفاهيم جديدة، معناها
1: أكيد هي دخيلة وجديدة،
0: جديدة يلزمنا نتأقلموا معها
1: ونتأقلموا معها. وأكثر من ذلك شوف يا سناء، فما عديد التحديات. علاش التحديات هذية؟ والتحديات هذية راهو نبهوا لها الخبراء، لأنه شنولي وقرينة البراءة
0: جستمون. باش نسألك على المفاهيم الثابتة،
1: المفاهيم الكلاسيكية اللي هي كما قلها مفاهيم وطنية ومفاهيم دستورية موجودة في كل بلاد. قرينة البراءة باش تولي مشكوك فيها، لأنك أنت وقت اللي باش تلم وسائل إثبات رقمية ووسائل تعرف على الوجوه، أي أنك استبقت الإدانة وتركت جانبا قرينة البراءة. أكثر من ذلك باش يقع انتهاك ما يسمى بالخصوصية، لأنه ما تعرف احنا عندنا في قانوننا الوطني ما يسمى بحماية المعطيات الشخصية.
0: صحيح.
1: للقانون متاع 2004، وما تنجمش تنتهك الخصوصية متاع الأشخاص وحقوق الإنسان، شي يولي هنا نوع من انتهاك الخصوصية. أكثر من ذلك ينجم الذكاء الاصطناعي يعطي على طبق من ذهب للقاضي معناتها الإدانة بناء على بيانات الرقمية، ويولي يتقلص أولا دور القاضي. وأكثر من ذلك، وهنا أنا محامي، يتقلص دور الدفاع، لأنه دور الدفاع باش يولي يتعاملوا مع بيانات الرقمية وبين كذا. يفرض على الهيئة الوطنية للمحامين أنها تعمل دي فورماسيون للمحامين، وكذلك لوزارة العدل والمعهد للقضاء أنه يعمل فورماسيون حول التعامل مع التقنيات الجديدة متاع التعرف على الوجوه، على التقنيات الجديدة على الإثبات عن طريق تحليل بيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي في منظومتنا الجزائية نجم نستعملوه في تعيين الجلسات، نجم نستعملوه في ترتيب الملفات، نجم نستعملوه في المواقيت متاع الجلسات ومواقيت نشر القضايا. ومن شأنه هذا
0: نخليوه حد وحد التراتيب اللوجستية والتنظيمية.
1: لا بالعكس، أنا مع التراتيب اللوجستية، لكن مع عدم كما قلها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي راهو ذو حدين. كما ينجم يساعد على اكتشاف الجريمة، كما ينجم يكون هو الذكاء الاصطناعي أداة من أدوات الجريمة. وتعرف عديد المشاكل وعديد الفيديوهات اللي كانت مركبة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي تسببت في عديد المشاكل على مستوى هتك أعراض العباد، على مستوى هتك خصوصية العباد، وفي الأخر اتضح وأن الصور وبعض الفيديوهات هي مولدة عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي. احنا الحقيقة حبينا نعمل مصافحة بمناسبة المؤتمر اللي صار في تونس واللي شاركت فيه 11 دولة حول التعرف على الوجوه والتعرف على بمعلومات استخباراتية عن عديد الإرهابيين عبر العالم، واللي الحقيقة احتضنته تونس وكان لنا دور كبير ياسر في فعال في إنجاح التظاهرة هذه مهو سره ظهرت للعلن حتى في بعض وسائل الإعلام، لكن ما حبيتش العملية هذه تمر مرور الكرام. راهو عنا تحديات كبيرة على مستوى الذكاء الاصطناعي وعلى مستوى ملائمة التشريع التونسي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

0: الجزائية المتعلقة بالإنسان، المتعلقة بالمخالفات الجزائية، المتعلقة بالجريمة المنظمة وكذلك بالجريمة الإرهابية.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المداخلة ديما الثرية جدا في الماتينال ويكاند من خلال علم الشيء. ومعك العادة نوصل لختام موعدنا، شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. التحية توصلكم من عند جميل بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة رفقتنا في الديجيتال، سمية صاير في الإخراج التقني، سنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وما تبعدوش بعيد، البرامج ما زالت متواصلة، والمواجيز والمواعيد الإخبارية زادة متواصلة. منال جبل الله حاضرة باش قدمنا توت سويت موجز لآخر الأخبار، وما ننساوش وليد الجزيري زاد رافقنا من قسم الرياضة. إن شاء الله نهاركم سعيد، الناس الكل باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: برعاية
4: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ترأس الاجتماع الوزاري العربية الإسلامية حول مدينة القدس المنعقد بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد النفطي في كلمته أن حماية القدس لا تنفصل عن حماية أهلها ودعم صمود المقدسيين، بما يقتضي تعزيز الدعم العربي والإسلامي والدولي للسكن والتعليم والصحة والتنمية وحماية الأوقاف والممتلكات والتراث الفلسطيني، ودعم الدور الذي تطلع به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف. هذا وأضاف وزير الخارجية وفق بلاغ نشرته الوزارة صباح اليوم أن تونس تحذر من أن الاعتداء على المقدسات وخطاب التحريض والممارسات الاستفزازية يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقال أيضا أن تونس تعتبر أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية دولية تفرضها قواعد والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام حرية الدين والعبادة. جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا، والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا، والمرتبة 55 بعد 600 عالميا في التصنيف العالمي جرين ميتريك للجامعات 26 و2000. وقد حافظت الجامعة للسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي. ويعد هذا التتويج مصدر فخر لجامعة قرطاج، مما يكرس التزامها بالتنمية المستدامة وبناء جامعة خضراء، ويساهم في تعزيز إشعاع تونس على المستوى الدولي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن بلاده ستلتزم بكل ما تتعهد به في حال وافقت الولايات المتحدة على المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز، واستأنف المحادثات مشيرا في الوقت ذاته لوجود أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن. الأمطار المتواصلة التي هطلت من بعد ظهر الخميس وحتى صباح اليوم تغمر عدة مناطق في العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار بعض السكان على إخلاء منازلهم، ودفع السلطات إلى إعلان حالة كارثة فيضانات في كافة أنحاء العاصمة، وتأثر أكثر من 84 ألف شخص في 21 مقاطعة بجميع أنحاء البلاد بالفيضانات حتى اليوم بعد هطول نحو 300 مليمتر من الأمطار. ختاما، مدينة لاردا الكتالونية شرق إسبانيا تقر حظرا على تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة في إطار توجه أوروبي متصاعد يستهدف لباسي البرقع والنقاب، والمجلس البلدي

0: برنامج حط نحكي في موضوع التكريم اللي عندهم نفوس تابعة أساسي شي عملوا ما يلقاوش تكريم. حب شكون يرشدني بلا ويذلني يوريني شكون نمشي ومع شكون نحكي.
1: مرحبا بكم جوار رقم بربي حبيت نمسك نظر السلطة المحلية برطلعة كبيرة ما نعرفش على كيف استناه السلطة سواء كان المعتمدية والبلدية كيف عطاوا تم أشغال قام بالمطار تو حكاية شهرين كذي قامت أشغال في على مستوى نهج جانب من نهج العجم للسعد ونطيب مهيل ونهج الممسحنون حفروا فوسي من عشتع قنوات ولا شو بدلوا قنوات ولا شو نشكلوا أنه خلوهم بدوهم بالتراب جات المطر الأولى توا كانت شهر التالي جات المطر الأولى حتى جانب كبير مكان التراب هذاك واحد شاب معناها هز أمه وقتها في الأمطار اللي فاتت في المقبل هذه هز أمه معناها تفاجأ بالخندق شحال الخنادق ولا خنادق شد تراها هبطت به الفيسبا نتاعه في الخندق هذا طاحت أمه مسكينة على راسها والله حالة يدك اليوم زاد توا الصباح قدام كيف كيف طاح واحد على الفيسبا ايه احنا باش نستناو وشكون يراقبهم الاشغال هذه شنو الحكايه ولا ثم محاوله باش يصلحوهم لا حد شيء شنو نستناو حتى تصير كارثه في ارواح ايه مش معقول وين البلديه وين المعتمديه باش خلينا مش قاعدين نراقبوا هذا كل ما شافوش وعلمناه مروه علمناه
2: إبراهيم الزهير بداية القصرية اليوم 3 سنين جينا معناها مع كل يوم فاسد كل يوم فاسد وتوج بعثونا الكار اللي مشينا محملنا وقفة احتزازية في المعتمدية وجابونا الكار قالوا جبنا الكار وموجه ما لقوش الشفور يعني نحن تلامذنا دوما حزم من اللي بدأت القراية ما رجعش قرأ الكار
3: نحب نقترح على المسؤولين في سبيطار فرحات حشاد يكسروا من الكريس في قاعة الانتظار العيادة الخارجية في بعض الأقسام اللي ثم تلقى الناس ينتظروا في حاجات أخرى خاصة بالأقسام الداخلية قاعة الانتظار في العيادة الخارجية مقضي ياسر بالمواطنين وبالمرضى لذلك ننصح المواطنين باش أخوي المريض على الأقل إذا كان يقدر يجي واحد ينقصوا من العباد اللي تجي معاه ما ثمش كريس ناس ما تلقاش علاش تقعد وزيد زيادة فهمت معناها ثم ساعات تجي مريض يبدا تعب ما يلقاش كرسي للشق وما يعرفش شكون الصحيح وشكون المريض ينجم يجي مع حد واحد برك على الاقل واحد برك يونسه يساعده بصورة ما يقدرش
4: يا جماعه بلديه سوسه راكم توما ولو مبقاش انتخابكم لكن تتقضوا في اجره مدينه سوسه ولات اوسخ مدينه في العالم في حي التعمير البوباله مكي على جنبها مك البلاستيك كسر لو على المفاهم المحطوطه قدامها شكايل الزبله توا يجي جمعه ولا حياه لمن دونات وين النظافه نتاع مدينه سوسه بدو كاميناتكم عاد تحطوا نظافه مدينه سوسه حطوا وسخ مدينه سوسه وينك التسييق اللي كان يصير لوسط البلاد رئيس البلديه الله يرحمه سي احمد نور الدين كان يبدا يدور في باب حر ومعاه كانوا وش بيه الحجر هذا هكا وش بيه هذا هكا في هكا وينك التنظيف نتاع الرقارات ومتاع القنوات اللي تنزل بها الامطار في الصيف كنت في جويليا اوت تنحيوا الوسخ الكل كي تصب المطر يتعدى الماء نظيف ما يصير حد شيء ولذا من فضلكم مدينه سوسه في حاجه لرجال يخدموها قدموا بربهم نظافه في وجه سوسه

0: تسمعوا ليلى البيا مع أحلام غلال على جوهر اف ام. موجة
1: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وينما كنتوا تسمعوا فينا تشاهدوا فينا على صفحتنا الرسميه فيسبوك شنو جوهر اف ام لايف. خليني اقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ديما تكونوا يا ربي في سعاده وتكون العائله ملمومه الكل ولا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله تكون زاد ديبو هذه جمعتنا، جمعتنا الاولى من القرايه، جمعتنا الاولى متاع هز وجيب تحويل. فما حاجة اللي لاحظناها اللي عنا 1300 تلميذ من المدارس الخاصة، من نحكيه على بريفي نقلوا للمدارس العمومية. هذه حاجة نحبوا نفهموها، ليش زعما هل لو غتوغ هذا زعما المدرسة العمومية خاطرنا بتبيعتنا هذيك المكان الأصلي متاعنا لظروف اقتصادية مادية لغاية للصغيرات للباغون، هذايا نعرفوه إن شاء الله من خلال أنتم شنو باش تكتبونا في لي كومنتير متاعكم. دونك مهم جدا زادة كيف كيف لو مربية تسمع فينا توا تنجم تدخل معنا على 36 300 ألف. دونك نجمو نتحاوروا مع بعضنا. الناس كل موضوعنا اليوم باش نحكيو تراند، شنو ها تراند ذي تراندينج، يقول لك حاجة طالعة توا، يقول لك ديما احنا لنا عارفين شنو نتبعو شنو نفهمو الالغوريتم شنو يتبع زيدا قديش ذكي هذي ويعرف شنو الناس قاعدة تحكي. دوك باش يكون موضوعنا ذي معاكم من الناس الكل، زيدا تأثيره على الإنسان عامة، على صغارنا على كبارنا. تطلع ترندينج بتاع غنية، تطلع ترند بتاع لبسة، تطلع ترند بتاع صباح get ready with me. زادة مهمة جدا هذية، ولينا نغزروا لهم عمرهم 7 سنين 8 سنين get ready باش نحضروا روحنا معاك. دك معايا اليوم المختصة بطبيعة الحال في السلوك الاجتماعي والبياناتر كريمة. بونجور،
2: صباح النور يا أحلام، صباح النور لكافة مستمعي إذاعتنا المزيانة العزيزة جوهر اف ام.
1: مرحبا، أكيد باش نحكيو في الموضوع هذايا شوية أخرى، باش نحكيو شنو الباهي وشنو الخايب، كيفاش نجمو نوظفوها وسائل التواصل الاجتماعي، نوظفو تراند نحكيو اليوم سبيسيالمون كيفاش نجمو نوظفوه في حياتنا في سلوكياتنا. دور الأم والبو، دورك أنت كمختصة باش نجم تعوض له هذايا الكل، شنو يأثر من بعد اجتماعيا هالسلوك هذايا، شكونهم اللي يخلقوا في التراند، شكونهم شنو مستواهم، هل تقييم متاعهم العلمي المستوى المعرفي الاجتماعي الثقافي موجود، شنو ما الكريتير كل من هب هذايا منكم أنتم اللي في المجال هذايا إعلاميا. نحن يلزمنا أن نوصلوا الفكرة لوليداتنا والعائلاتنا. ثم يا صغير في الإخراج التقني معنا كيف العادة نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. شوية أخرى زادة باش تكون معنا الدكتورة أروى خياري مزابي باش نحكي كيف كيف عنا الحيوانات بتاعنا اللي معنا الأليفة اللي تونسنا، باش نحكي على كونت لاغاج موجودة كيفاش ينجم يكون السلوك. تقول لي أحمد سعد مفتقداني، يلا مع بعضنا.

0: تسمعوا تسمعوا كل نهار سبت من للبيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: وحنا ديما معاكم هذاك علاش تود سويت باش نمشيو مع البيع.
0: مع البيع
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما معانا، وتابعونا قد ما يزيد على العدد متاعكم، على قد ما احنا يكون عندنا كالشحنه ذيك متاع المحبه والحب والتفاؤل، ونكونوا ديما سباقين للمعلومه هذيك. علاش ديما تلقاو معلوماتنا الكل محينا على صفحتنا الرسميه جوهرة فيم لايف على الويب بيان سور، وتلقاو على جوهرة فيم الفيسبوك بتاعنا الأوفيسيال، انستغرام اي تيك توك. خليني أقولها مرة أخرى، أنا ساعة صباح النور كريمة،
2: صباح النور والسرور
1: والسرور، والتحقت بينا بيان سور الدكتورة البيطرية أروى خياري بزابي. صباح الورد. وينك دكتورة؟
3: أنا ديما تقول لي جنجي نجري.
1: لا وانت
3: لا
1: والسعادة اللي انت عايشتها ديما
3: هذية. الحمد لله
1: الحمد لله. لا بيصفح الحمد لله أكيد جدا. لكن هالسعادة ذي منين جيت؟ كيفاش؟ هل عشرتك وحياتك مع الحيوانات دوما واللي تنقذ الحيوان والكلب نقوله ولا لقتيتسا ولا اللي كان لاسو أسفور، دونك كيفاش تحس؟
3: أو فيت هي مهنة الطبيب البيطري، هي مهنة إنسانية بحتة، فهمتكم؟ بيعطي خدمة واحد باش يخدم ويعيش منها وكل. أما فما شخص نتاع الروح، معناها فما إن ساتيسفاكسيون بيرسونيل مهمة ياسر ياسر، يا تحب خدمتك يا ما تحبهاش. بالنسبة ليا أنا وبرشا أطباء بيطريين يحبوا خدمتهم برشا، وفما اون جوا كي سو ديجاج، معناها فرحه كبيره تخرج من تخ بارونتيز. هي خدمه متعبه، واحد ما يقولش ليه، وتاخذ برشا من روح العبد هذاك، يا هو يلسو غسوخس منه فيه، معناها يمنع حاجه يعاود يغذي نفسه باش يعاود يقاوم الغدوه. ماهيش خدمه سهله، اما زادا ماهيش خدمه خايبه، وخدمه فيها برشا مشاعر. وننصح الحقيقة، ننصح برشا برشا توا. أنا أم وهو عندي بنتي إن شاء الله، معناها وصغاري فما شكون يحب يطلع كيفي وكل شيء. الحقيقة مرة نقول إيه مرة نقول ليه، معناها مرة نحب يطلع كيفي مرة ليه. entre parenthèses هي خدمة تغذى من روح العبد وفي نفس الوقت تعطي فيه. دونك انا معناها ننصح لي جون انه اسكو هو قادر قبل ما يقرر انه يطلع بيطري، قد في الاخر يقعد طبيب بيطري حاجه مهمه، اسكو قادر باش يواصل فيها ولا لا،
1: قادر باش يواصل فيها ولا لا. زيد باش نحكيو من ضمن لي تراند اللي موجودين انه المحبه هذية وقديش دور الحيوان مهم في حياة الإنسان. دونك تراند كبير ياسر، لكن ذي نرجع له بعد فاصل إشهاري ونرجع إن شاء الله.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا كل نهار سبت من للبيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للبيع في موعدها كما كل نهار سبت من 9 ل 10. حكينا على الترند، قلنا شنية معناها ترند. عندك الالغوريتم، عندك الريتش، هذوما دي فوكابولير ولا اسامي موجودة على الانترنت على الديجيتال. توسكي لازمك تعرف مدام راهو
3: نتعلم مش قاعده نعمل.
1: دونك نحكيو حتى التوجه. بوسك معنا الدكتوره اروى. شوف كريمه، فما توجه معين في التران توا، ثم توجه معين فيه، ثم تاثيرات معينه تجي حتى على السلوك. دونك شو معناها تراند؟ شو معناها توصل تخلي الصغير ولا الكبير يتبع الموجه ذيك؟
2: بأحلام راهو سؤال هذا مهم وفي صلب الواقع طول الفيكو متاعنا معناها يوميا. هو الحكاية أباغ إنها تراند هو نحن تعاملنا مع السوشيال ميديا اللي وليت جزء لا يتجزأ من حياتنا. معناها هذا ما نجموش ننكروه وما نجموش نهربو منه وما نجموش نقولوا لا سيي اليوم يا سيدي أنا ما عادش باش نولي من المتابعين متاع السوشيال ميديا ولا ما عادش نستعملها إلى آخره، على خاطر كيما قلت لك هي وليت جزء من حياتنا. لكن زيدا ما نحبوش نشيطنوها معناها 100%. علاش؟ على خاطر اني شخصيا نشوف انه السوشيال ميديا توا ولا الوسائل هذه نتاع التواصل الاجتماعي هي ولات فرصه للتعلم، فرصه ان نعبروا، فرصه ان نحن زاد للعمل، معناها خلقت برشا فرص للعمل، خلقت برشا معناها كما قلت لك للتعبير الى اخره. دونك ما ناش باش نشيطنوها، لكن وقتاش لهنا الالارم معناها تشعل شخصيا، يعني ان وقت لها هل السوشيال ميديا هذه هي اللي باش تولي تتحكم في حياتي، باش تولي تتحكم في ذوقي، باش تولي هي اللي تحكم في صورتي مع نفسي، معناها هي اللي تقيم صورتي على نفسي، معناها لهنا باش تولي هي زاد المصدر نتاع المزاجيه نتاعي، هي تتحكم في في في, في المشاعر نتاعي اكسترا. لهنا وقتها بالحق نوليو نحكيو على خطوره كيما تحكي انت السوشيال ميديا ولا الترند الى اخره. دونك مانيش باش نشيطنوها 100%، اما زيدا باش نقولوا سا اكزيست، فما ظواهر الحقيقه معناها مقلقه وكل تو نزيدو نحكيو فيهم
1: اكيد.
2: يعني بعد فوالا يعني فيها البيه وفيها الخير.
1: أنا نحكي كمختصة في السلوك الاجتماعي، كمختصة في لوبيانات، هل تقييمك أنت أنت زادة تستعمل التليفون
2: أكيد.
1: وتستعمل وتعمل الفيديو ومختصة في المجال ذي وتحب ديما تخلي العباد تضحك وفرحانة ولا جوا دو فيفغ معناها به، أنت كإنسان هل أنا نجم نقيمك أنت صحيحة ولا ماك صحيحة؟
2: شوف اني وقتاش الالارم قلت لك تشعل، وقت الانسان يولي يسال معناها تو حتى السادة المستمعين في تعاملك مع السوشيال ميديا فما سؤال، وقت انت في بلاصه تسال اني شنو نحب، تولي تسال التراند شنو يحب والعباد شنو تحب، والا هالموضه هذه معناها التيار شنو يحب، والا شنو نعمل باش نعجب الناس. لهنا سي بون، وقتها حدنا على الهويه نتاعنا، معناها فقدنا جزء من الهويه نتاعنا ولينا نحكي وإن نحن منساقين وراء التراند هذوما، وليت الحكاية ألاغمونت، وليت الحكاية اختيرة وسلبية
1: اختيرة وسلبية. خلينا نسأل دكتورة أروى، قلنا دكتورة أنت عندك بنيات تبارك الله ربي فضلهم، كيفاش عايشة الأجواء متاع التراند هذية معاهم؟ كيفاش عايشة أجواء التليفون معاهم؟
3: أنا عندي بنتي الكبيرة ربي فضلهم، هما زوز بنات، واحدة عمرها 17 عام والأخرى عمرها 13 عام باش تعمل 14 عام. بالنسبة ليا ولبوهم من الأول سيتي تخي كومبليكي، أول ما بداو يكبروا يحبوا تليفونات وكل كنا على أعصابنا، مانيش مرتاحين، مي أو ميم تو ما نجموش زادا نكونوا ما نخليوهمش يكونوا يتبعوا التيار اللي كيفهم في قرايت معناها في مكتبهم في الليسي في الكوليج إكسيتيرا. سيتي كومبليكي، سيتي با ايفيدون الحقيقه، ونتصور اللي هو لي بارون الكل كيفينا نجم نكونوا متفتحين وفي نفس الوقت
1: اعطيني انا بنيتك شو يقولوا لك
3: مثلا. انا ديما انا ساعة بنتي بالنسبه لها عندنا كونفلي دو جينيراسيون وانا اولد
1: يس بيان سور طب احنا
3: ونحن وتفسر انا بنتي لي سورتو بنتي الكبيره برك الله عليها اللي تري كونسيونت وديما ناخذ رايها. مثلا البارح سالتها برشا حاجات هكا حبيت نفهم شنو رايها بالضبط، طونك معناها 18 عام بالنسبه لي انا الي ماتور ونجم ناخذ رايها. جيتي ايتوني الحقيقه، انا كنت عندي فكره اخرى وقدامي
1: يقول لنا تو
3: بالنسبه لي انا لي ريزو سوسيو سي امبورطون، مي نقعد انا ديما معناها من جينيراسيون اللي قبل هذيا، دونك ديما بالنسبه لي انا سي ان اوتي بور موا باغ اكزومبل دو بوبليسيتي ولا حاجه تاكيه.
1: قالت لك هي تصحيح،
3: قالت لي اللي هذيا داخل في الكولتور والادوكاسيون نتاعهم، خاطر هما تولدوا في العالم في لا جينيراسيون نتاعها تولدت بيه. انا عرفت التليفون عمري 25 عام ولا 30 عام ولا، وهي عرفت التليفون عمرها عام وعامين، قالت لي ما تنجمش تكومبارينا نحن ماناش كيف كيف. قالت لي اللي هو ستانوتي اوبليغاتوار، حاجه تابعه للحياه نتاعهم السوسيال سكولير
1: في الخدمه.
3: بالنسبه لها هي صغيره،
1: مازالت
3: صغيره وكل شيء، وقلت لها شنو هذه ونتبعوا فينا اختكي وشكون قال اللي مخ الانسان هذاك اللي انت تتفرج فيه مثلا هو ماشي مع فكرتنا ومع قرايتنا ومع تربيتنا ومع وكيفاش نختاروا العباد اللي انتم تتبعوا فيهم خلينا ما نعرفهمش هذوكم اللي انت تتبع فيهم سيتي ان كونفرساسيون اسي ريجيد اون كونت يا اخي قالت لي ليه فما لي بارون دور لي بارون هوني هو لو بلوز امبورطون قالت لي نحنا كيفاش توما تربيونا اي سا سو ريفليك على كيفاش نحنا نشوفوا الحاجات هذوكم ونشوفوهم ونختاروا العباد هذوكم قالت لي زيدا كلمه مهمه ياسر قلت لها انا شنو هذا لي تراند شكون قال باغ اكزومبل سيز بالنسبه ليا انا فما حاجات دونجوروز اللي يعملها
1: احنا اكبر ونجموا نحكموا
3: فوالا نحنا بالنسبه ليا نحكي دونجورو معناها نحكيو في خطر خطر على الصحه خطر على المجتمع قالت لي هوني سي فري قالت لي اليا دي تران il faut suivre des trains sympathiques agréable حاجات هكا حاجات معناها يحسنوا منهم وما يوخروش بيهم التالي قلت لها هوني راهو الفكر متاع الصغير مش هو اللي نجم يقرر راهو باغ اكزومبل انا ريت حاجه سور انترنت جيتي شوكي سيتي ان تراند اوز ايتازوني انهم لطف يا ربي سامحني معناها سيد سي اكستريمومون حاجه
1: من الصوره مش لازم نعملوها
3: هما سي دي جون يلعبوا مع بعضهم
1: ما غير من
3: يلعبوا فيزيكمون توتال سورت يخلطوا ان دو
1: ما نشوفوش ما
2: حاجه فيها عنف كبير يعني
3: فيها عنف كبير اللي نجم ينجر عنه الموت معناها بوغ افوار دو مينوت دو مينوت سور انترنت باش نعمل دي فيو نجم انا نخلط انا حاجه
1: الجيل هذاك
3: اللي يعملوه ولا دي جون دي ادوليسون يكون مخهم ماهوش ستابل الي دي تروبل دو كومبورتمون نحن ما نعرفوش العباد اللي نراو فيهم سي تري دونجورو هالاكران اللي نتعلقوا بعباد ونتفرجوا بعباد ونتبعوا ناس اللي ما عندنا عليهم حتى معلومه وسورتو الى جيس بوكو سور دي انفون اللي يكونوا ابازاج وقاعدين يكبروا ويكونوا في شخصيتهم وهذوما صغار انا بالنسبه ليا ما يعرفوش اسكو هذاك الصحيح ولا هذاك الغلط ما عندهمش لي نوسيون صحيحه في اللي يعاودوا يا اخي بربي توا كل حاجه يعاود يراها يعاود يراها
1: باش نورمال التكرار هو
3: اكزاكتومون باش يولي الي كوم سا و il va être conçu comme ça
1: ربي يستر بيان سور ربي يستر لكن ديما خلينا نقولوا نقولوا للناس ناس بكري يقولوا ديما البل تمشي على كبارها معناها احنا والعائله اللي ما فيهاش يقول لك اللي ما عندوش كبير مسيكر قداش ما عندوش تدبير ديما ماذا بينا نرجعوا ثم حكمه معينه فك الفيكو اللي عاشوه الكبار ينجم يوصلك الحقيقه باهية والنجم يعطيك ثنيه صحيحه زاده الباز نتاع التربيه مهمة جدا. كريمة انت في الحالات هذه كلها كيفاش اذا كنت تحب تمنع على خطر وتمنعوا على مجموعة تكون معاك شنو هي الوسائل متاعك؟
2: شوف اولا الساعة معناها فما حاجة اسمها معناها نحن توا كما قالت دكتورة أروى يعني انه هالانترنت مسيبة في تليفونات صغار الساعة معناها ماذا بي يعني حتى الاولياء اللي يسمعوا فيها فما حاجة اسمها كونترول بارونتال يعني هذيك الساعة باش يتعمل معناها يعني على التليفونات حاجة أخرى هي الإحاطة متاع الأولياء معناها نحب ولا نكر وذي حاجة لازمنا مش هكا هو نعطيت الولدي تليفون وياك برا هز تليفون وبعدني ونعطي فيه أي ولدي ميسيرش خليني نحاذيه خليني نكون معاه معناها هي جاي تراه نتفرجوا بعضنا فاش تتبع معناها نحكي معاه نقطرو فهمتني نزرع فيه هني حاجات معناها دوري كوالي باش نزرع حاجات من الصغرى تو يكبر عليهم يعني فهمتني نوري خطورة العنف نفهمه ريت صغار توا ما شاء الله عليهم ils sont très intelligents ils sont très très conscients معناها ساعات انت تدخل في conversation مع طفل مع طفل يعني يسكتك خاطر تقول منين جايب هالمعلومات هذه وقدهوش مخه يستوعب يعني نحن كي نجيو مع صغير ونفهموها المخاطر وكل وفما راهو بعض يعني فما برشا حاجات يعني نجموا حتى فما مسلسلات توا dernièrement تفرجت في برشا مسلسلات محليهم توعويه يعني يحكيوا على خطوره هالسوشيال ميديا كل يصير شوك معناها الصغير يقول لك اه بون صار اني باش نوصل لهذا دوك هو بيدو يوعى خاطر ما كانش يعرف العواقب
1: خي بيان معناها كي نوصلوا احنا للدرجه هذه والصغير ذكي برشا ولا بالحق احنا نحكيو سبيسيالمون على الصغار على خاطر احنا حاجه نبيهم احنا سيئتي احنا تي احنا
2: نحن نحميو رواحنا نحن نكونوا واعيين
1: نكذبوا ديما شادين التليفون انا راك من غير ما تشعر تعمل هكا حتى في يدك ما ترجع
3: هو وقت اللي يكون لي ريزو سوسيو يعملوا دي سورت سنسيبيليزاسيون ويكونوا اداه للتوعيه للصغار هذوما ما يسالش حاجه باهيه
1: هو موجود راهو
3: لا معناها مثلا ناخذوا دي تراند كلي جين هو بس شكون
1: هو الشريحه
3: اللي هو هذوما لي جين اللي يكونوا مخهم محلول اكثر للحاجات هذه مش كيف ما انه فيز 40 عام 50 عام 60 عام كونت يل فيز ان اونف انتر 15 و 25 عام فما فرق
1: كبير
3: وقت اللي تكون اون سنسيبيليزاسيون وتوعيه وحاجات نوصلوا بهم معلومه حتى نحن مثلا في الموضوع نتاعنا اللي باش نحكيوا فيه من بعد فما حاجات نعملوا بهم توعيه للصغار خاطر الشريحه لا بلو توشي في داء الكلب انتر بارونتيز سلون لا لا المنظمه العالميه للصحه لو ام اس لا ترانج داج لا بلو توشي بداء الكلب هما لي انفون معناها كي انا اترافير حاجه نجم نوريها لهم خير من اللي بو يقول لهم ما تمسش تعمل هكا ما تعملش كي راها هو ويرا حاجه توعويه بتيتر سافا توشي بلوس
1: هو الحقيقه راهو سنين تعداو كل الافلام مع التلفزيون التوعويه والكل وكان نصيب كبير منها في اسمهم فيه التوعوية كان نصيب كبير في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي ثم زاد كيفاش ترد بالك انت شنو تنجم تختار لنا حاجه انا عندي لي فيديو نتاعك دونك شنو عندي لك فيديو توا معانا تورينا الوسيله انت اللي تخرج بها صغير ولا كبير تعطيه فاش يتلاك
2: اكزاكتومون نحن رانا الميغوار نتاع صغارنا معناها بالضبط. اولا الساعه نحن خلينا نبداو برواحنا قبل ما نبداو بالصغار يعني راهو رحنا كي تتصالح العلاقه نتاعنا مع السوشيال ميديا ومع التراند ومع رانا ولينا نحكيو على ظاهره اسمها فومو فومو هي ابريفياسيون اختصار الكلمة fear of missing out يعني الخوف اني نكون خارج المجموعه معناها تصور انت معناها راني نعرف عبيد قدنا واكبر من يعني لي جينيراسيون نتاعنا تبدا شاد 24 اور تليفون ريان كو شنو باش تواكب تخاف لا هي تكون خارج المجموعه يعني كان تفوتني حاجه نولي خارج المجموعه راهو علاش قلت لك معناها خلينا نحنا نصلحوا علاقتنا بالسوشيال ميديا وبهالتراند وبهالاكسيتيرا توا صغيراتنا بيتهم نحن الميغوار نتاعهم هم باش يتاثروا بينا كي تبدا في الدار انت تقول له يعرضنا مثلا تبدا سكرولي انت طالع هابطك هيك من غير حتى هدف زاد هذاك هو باش يبصر بي
1: خليها كيما قاعدين نشوفوا احنا توا نستغلوا
2: هذه أنشطة مثلا أنشطة؟ اي يعني الحقيقه بون معناها كيف من الناس الكل تحكي فخاطر ما تولدتش مع السوشيال ميديا كيفهم دونك نلقى روحي في سيغتان مومون نلقى روحي زاد هكا وليت اكرو معناها ديما وليت هكا يعني نحب على نشد التليفون وكل اي دوكو قررت اني تك نعمل حاجات نخرج من هذا مثلا لهنا نعمل في البوتري لهنا نعملوا انشطه نتاع الخزف نعمل توسكي بانتور مسرح موسيقى الانشطه اللي اي فرصه تجيني باش نعمل نشاط حرفي معناها بدايه تحرك ديكو تكون انت بريزون يعني هذيك من احسن الفرص نجمو نستغلوهم ونحن وصغيراتنا على
1: شنو نعملوا
2: سبارتاج نهزوهم معنا نبعدوهم على السوشيال ميديا نبارتاج
1: خبيا مهم جدا السلوك الاجتماعي هذا يدخل في الثقافه الاجتماعيه يدخل في البسيكوموتريسيتي دو لونفون ولا العبد زاد كيف باش على الاقل يغذي دونك راهو الحديث هذا طويل برشا دونك حاب نخلي انا ساده المستمعين الكل يدخلوا على صفحتنا الرسميه خليونا لي كومونتير نتاعهم تجاربهم زاده علاش لا هكا باش نتعرفوا اكثر على هالمحيط هذايا وناثروا صغيراتنا كوم يل سدوا دونك شويه اخرى باش نمشي ومع دكتورة أروى خياري زابي اليوم باش نحكيو الاثنين هو اليوم العالمي لدى الكلب باش نحكيو ردوا بينا كيفاش صغيراتنا تتعامل مع الحيوانات وإحنا زادة كيف سينو زادة عندكم جاوكم عريمة شاقرة اللي باش تحكي لكم على زادة حظكم تلت الأسبوع ما تنساوش زادة اللي اليوم العالمي لوسائل منع الحمل وردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله يا رب تكونوا لباس.

0: فيتيرينير.
1: ديما حديثنا متواصل مع بعضنا أكيد. علاش متواصل؟ على خطر كلهم المواضيع تلم العائلة، تلم لسوسيتي. المرأة ديما نحكي أنا زادة بدرجة أولى، كي نحكي مع الدكتورة أروى خيالي مزعبي، كي باش نقولوا اللي ثم تحب تحكينا على الكلب من وجهة نظر نمتاعك.
2: باش نحاول اني نستعمل
1: كلمات بالعربيه
2: باش نكون ام بروفيسيونيل دو سونتي، باش نوصل معلومه للمواطن لاسهل حاجه، مش نحكي بحاجه صعيبه.
1: تري بيان،
2: ديما نحكيوا على داء الكلب وكل اما بيسكو سي لا جورني مونديال نهار الاثنين 20 سبتمبر، لا جورني مونديال دو لا لوت،
1: اليوم العالمي لمقاومه داء الكلب.
2: والسلوغان تاع 2026 تاع العام هذا هو انصامبل on est plus fort. معناها
1: معن نكونوا أقوى.
2: معن نكونوا أقوى لصحة واحدة. هي مع البياطرة، أطباء الإنسان، مع المربين، مع الأساتذة، مع لي بارون، مع الأولياء، كلنا نتلموا باش يكون مجتمع نظيف ما فماش داء الكلب. على خاطر داء الكلب راهو عمرنا ما بنا يلفو با باناليزي، معناها ما ناخذوش اللي هو حاجة خفيفة ولا حاجة سهلة. وراهو اون بو ليفيتي، والنجم نعيشوا في مجتمع بدون داء الكلب. راهو ما ننساوش اللي عام معناها عامين التالي 2024 ماتوا 10 عباد داء الكلب. كي قمنا بعمليات التلقيح، نعاود ونقول باش نقضيو على داء الكلب يلزم نلقحوا للحيوانات نتاعنا. اول حاجه
1: مش القنص،
2: مش لا تلقيح، اوش قلت تلقيح، يلزم نلقحوا وخاصه للكلاب. راهو 99% من داء الكلب راهو يتعدى اترافير لو شيان الكلب.
1: اي
2: سولون لو ام اس، هذه سولون المنظمه العالميه للصحه، كي نلقحوا للكلاب نتاعنا رانا قاعدين ننقصوا في العدوى متاع داء الكلب. لا بروف اللي عام 2025 من 10 عباد هبطنا لزوز عباد عام ناول فقط. سناء بون لا محاله باش نقولوا لي 2026 لسبتمبر لليوم عندنا 3 حالات وفاه بداء الكلب. معناها راهو قد ما نحاولوا نكونوا فيجيلون واعيين قد ما نجموا نستحفظوا على صحتنا. شيء اسف اللي مازال عندنا داء الكلب والناس تموت به في بلادنا الحقيقه متاع رب. Alors, le slogan اللي pour une santé واحدة ديما نرجعوا للسنسيبيليزاسيون والتوعية خاصة نتاع الأولياء وخاصة نتاع المربين. على خاطر لا ترانش لا بلو توشي، وذي قلت قبيليك الشريحة الاجتماعية الممسوسة الأكثر لا بلو توشي بداء الكلام هي الصغار. لي زونفون، علاش؟ خاطر الصغير بطبعه هو إلي كوريو، مثلا يلقى حيوان في الشارع يمشي يحب يمسو، يحب يعطيه ماكله. الوغ فما برشا نصائح نحب نعطيها للاولياء، خاطر اكثر تليفون يجينا في الخدمه نتاعي في العياده الخاصه نتاعي، فماش نهار يتعدى ما يطلبكش ولي يسالك راه ولدي خبش وقطوس، راهو بنتي لطف عليهم مثلا قدمهم كلب، شنو نعملوا اكسيتيرا. اول حاجه باش نحاولوا ان نقضيوا على داء الكلب في بلادنا، تلقيح الكلاب والحيوانات والقطاطس من اهم الحاجه.
1: والدوله قاعده راهي الدوله توا تلقح،
2: الدوله توا
1: انا نشوف فيهم البرة
2: اكزاكتومون كي تجي خيمه نتاع تلقيح في الحومه نتاعكم راهم طب البياطره نتاع القطاع العام يعيشهم ويفضلهم، راهم يخرجوا يعملوا. نعرف اللي هذايا معناه من واجب كل البياطره، انه ما هذوما قاعدين يقوموا بالعمل. لا بروف فما اون سيغتين ايراديكاسيون، رانا تحسننا برشا على العوام على عامين التالي. entre parenthèses كي يجيكم بربي فما خيمه نتاع تلقيح في الحومه ما فيها شيء، راهو كي نخرجوا راهو الدوله عملته بلاش التلقيح هذيا، راهي مندوبيات الفلاحه راهم يلقحوا بلاش، الاطباء الخاصين اللي نحنا كي تجيونا رانا نلقحوا عندنا التلقيح ونلقحوا
1: اي ما انتم زاد كبيات رانا نعيب عليكم حاجه
2: ترى
1: معناها بكل ود ناقصين برشا الحقيقه في وسائل التواصل الاجتماعي. ما كمش قاعدين تعطيونا في ومضات توعوية
2: والله لا فما والله
1: موجود
2: في المستوصفات في لي ديسبونسير الاطباء اطباء الانسان انا يعملوا في خدمتهم، لي فيتيرينير يعملوا في خدمتهم، كونساي دو لوردر راهو قاعد. لا بروف اللي فما اون سيغتان اميليوراسيون، ومش اون سيغتان فما اميليوراسيون واضحه والحقيقه فما تحسن كبير سورتو ما بين 2024 و 2025.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: وبالنسبه للناس فاقوا اللي تلقيح الحيوانات نتاعهم حاجه مهمه. لابخاف يبدا ملقح ديجا كي تجي الحمله عاود يخرج يلقح ويعاودوا يلقحوا لهم ويعطيهم الورقات.
1: في حال انه نسكنوا في عماره والجار عنده ثلاثه اربع قطات كليب به، هل من حقه هو انه يفرضه على جاره ويخليه يخرج له والفضلات تكون قدام الديار قدام هل
2: هذا يدخل في السلوك الاجتماعي الموجود في ما بين الناس هذوما من الناحيه الصحيه معناها
1: هل يضر بالصحه ولا لا؟
2: الحيوان في حد ذاته ما يضرش بالصحه، اما تقول لي الاوساخ موجوده
1: بذب.
2: تقلق فيها في غيره هذيك حاجه اخرى، وهذا هو السلوك الاجتماعي الواعي او المش واعي كي واحد يربي حيوان ولا ما يربيهش. هاني انا معناها نحاول انه نوصل معلومه بسيطه انه كل واحد اللي عنده حيوان، انا نحترم اللي انت تحب الحيوانات وانت لازمك تحترم انك ما تقلقنيش بالفضلات هذه. هنا يدخل في
1: فما حاجة كريمة، رانا الكل نتشاركوا، فمش كل ما يحبش حيوان نحبوه بالحيوانات خاطر ما يزمهم يكونوا موجودين معانا، لكن الطريقة متاع المحبة كل واحد كيفاش محبته راه.
2: وجنرال هو راهو الناس منظمين ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع حيوانهم، فما كلك تصرفات غير سليمه وهذه موجوده في كل المجتمعات، اما مش معناها اللي هما 100% اللي يكونوا، خاطر الناس اللي عندهم حيوانات اون جينيرال ناس راهم يعرفوا شنو يعملوا، يكونوا ناس واعيين يعرفوا كيفاش يربيوا صغارهم كيفاش. التصرف الغير سليم راهو حاجه موجوده في المجتمعات الكل.
0: بما انه موضوعنا اليوم على التراند، نحن نحبكم انتم تتصدروا للتراند، انتم تعملوا لنا هالممضات التحسيسيه وتوعيوا العبيد وكل بالحق ما احلاها، لكن نلقاو حاجات
2: تو التراند سونسيبيليزاسيون كونتر لا مالادي دو لاغاج
0: على كل شيء، حتى ديزاستيوس معناها نتاع هكا فيديو نتاع اون مينوت كيفاش نتعامل، معناها نحترم حتى هاك الحيوان، نحترم جاري، نحترم لابارتوما مثلا، معناها انتم
2: راهم فما برشا
0: نحبوا نسمعوا منكم. اختصاص
1: كمان ولا مازلت؟
2: لا مازلت. اهم حاجه اون كادو كونتاكت، فما حيوان قدم وليد غير ولا خبش ولا قطوسة في الشارع، ديما ننسى ديما معناها ديما لازم نقول شنو يلزم نعمل. أكل 15 دقيقة متاع نغسل الجرح بالماء والصابون الأخضر، راهو نعاود مش أي برودوي، نحاولوا يكون أن برودوي صحيح، مثلا صابون دو مارسي صابون أخضر، نغسل 15 دقيقة نغسل البقعة اللي صار لي فيها الكونتاكت ونمشي لأقرب مركز للتلقيح ونفسر للمختصين الحيوان هذاك متاع شكون، اسكو عنده جار وعنده مولاه، اسكو ملقح، اسكو ما نعرفوش، اسكو في الشارع، سولو أنت شنو تحكي المختص هو يعرف أنا والبروتوكول اللي نعملوه. جست عندي نداء ومهم ياسر ونحب لذية كلام مهم بالنسبة للصغيرات اللي ديما عند فما مشكلة متاع داء الكلب عندهم، المربين والأولياء ديما نحاول نوصلوا المعلومة، كي نلقى ولدي مثلا يبدأ يجري ويرى كلب يمشي باش يمسه، لا حيوان راقد في الشارع، لا حيوان مجروح في الشارع، لا حيوان ما نعرفوش، لا ولازم يكون حيوان معاه مولاه نشاور مولاه اسكو نجم نمس ولا لا، بوغ ايفيتي بوكو دو بروبليم ومشاكل اللي نحنا في غنى عنها. والحقيقه راهو مش متغشن، انا فرحانه اللي قاعدين نتحسنوا بالنسبه لحملات التوعيه. كلامك كله صحيح مدام كريمة، نزيدكم وإن شاء الله وديما نحكي لكم
1: زيدنا من هذا الكل دونك أكيد يعطيك الصحة. أما المتعارف عنا نقوله ديما في الصيف ده الكلب،
2: لا بربي زاد
1: هي بالحقرة
2: كلامك كله صحيح، راهو ماهوش في الصيف، راهو داء الكلب ديما
1: لخرج موجودة
2: توجور، هي سيتان فيروس وقت اللي يصير الكونتاكت المرض هذاك يتعدى اترافيغ لو كونتاكت. حاجه اخرى، راهو مش حيوان مكلوب لازم عينيه حمر وعنده لعاب سائل، راهو توتي غاش اغيان غاش، حتى حيوان قاعد في القاعه مكمش ما نعرفوش هكا وراقد راهو ينجم يكون مكلوب. اثنين، راهو مش نلقح الحيواني معناها راني نحمي في الانسان، نلقح الكلبي راني نحمي في عائلتي وفي المجتمع والكوميونيتي اللي عايشه فيها.
1: اكيد جدا
2: برشا حاجات، تخبيشه صغيره راهي عمرك ما تبناليزي تخبيشه صغيره ولا تاخذها على ليجير وتقول سي ريان دو تو ابخي تو نعرفوا هذاك، لا نكونوا واعيين تو ان شاء الله كل شيء يتعدى لباس،
1: ان شاء الله كل شيء يتعدى لباس والدنيا والعالم الكل ما يكمل كان بالانسان والحيوان. هذه ثروه معناها ما نجموش نستغناو عليها شويه اخرى باش نمشيو لجو اخر، نمشيو للعالم الفلك، نمشيو للعالم الابراج، باش نمشيو نشوفوا حظنا تيله الاسبوع مع ريما شقره.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما،
2: ملا انت مع ريما. وقيتها توا، وقيت الجو والتفاؤل والفرحه. صباح النور،
3: صباح الورد، صباح الطاقه الايجابيه. الحمد لله.
2: صباح ديما تخطر تضحك تزهينا.
3: ما لازم يكون انسان متفائل،
2: ديما متفائل،
3: والكلمه الحلوه، ويبقى انسان ديما فرحان.
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. دونك رمروما، باش نبداو اليوم بالحظ، لكن انا من بعد راني باش نسالك، باش نحب نعرف كل حظ شنو هو اللون اللي فيه واكثر حظ عنده طيبه.
3: اي ما انا الاخرى ضربوا اسال اللي اعطيتهم لي قلي على الغدرة وعلى
2: الجزء. لا مش نسأل على غدار اليوم، اليوم سايب علينا من الغدار.
3: هو الناس ديما تحبك الطاقة السلبية
2: اي يحبوا الحاجة اللي هكا فيها شوية تشرش.
3: مسيش اسألني ايش تحب،
2: هذا الترند اللي كنا نحكيو فيه. يحبوا الحاجة اللي تبقى
4: مش كيف ده حاجة ترند سمباتيك سيبا غراب والحقيقة والله.
2: اي نبدأ بالمروم.
3: اي نبدأ برج الحم، ورقة برج الحمل متغير برشا، وحاس روحك لا انت بتقلق ولا انت اي حاجة توصلك صعيبة بتعب. اما ان شاء الله فما خير يا برج الحمل، وعندك فرحة القدام، وعندك انسان مش يعاونك ويقف معاك. برج الثور ان شاء الله بالطاقة الايجابية، ما تكونش متوازن، لا مش في كل وقت، روحك خليك متوازن، حب روحك، حب الحاجة اللي انت تنوي عليها وتجري عليها يا برج الثور، خاطر فما برشا حاجات وبرشا تعب. وتقول ما عنديش زهر في الحب، وي ما عندكش زهر في الحب، باش نعملوا لك برج الثور هذاك اهو
2: بالسيف.
3: برج الجوزاء، وطاقة برج الجوزاء ان نكونوا في الطاقة الإيجابية والكلمة الحلوة. برشا ناس مش تعاونك يا جوزاء، أما افرز العباد اللي انت حاجتك بيهم، خاطر انت باهي وتود العباد ومش تلقى برشا عباد. فما عباد كيما نقولوا عاطينك بظهرهم أمورهم، يدور الزمان ويدور الوقت، هما ألمش يتبعوك وينجموا يتسلفوا من عندك، ينجموا بالواسطة متاعك يوصلوا إيش يحب تحبه،
2: يتسلفوا فلوس.
3: اي احنا الناس كل تخدم كان على الفلوس. برج السرطان، برج السرطان جاي كادو مزيان برشا، وتتوافق برج السرطان مع برج الجدي وبرج الحمل. ان شاء الله برج السرطان عندك تفاعل وعندك حب وعندك امور ماديه، وتموت على الفلوس برج السرطان، تقول خير من كل شيء. اما الحب يجي في وقته، وكل شيء بالقدر والمكتوب، اما مش طب. برج الاسد، وطاقه برج الاسد برشا فلوس، برج الاسد المده هذيا
2: اسد مصلي على النبي ديما عنده الفلوس.
3: اما ما تعطيش الثقه في برشا عبيد يا برج الاسد، لخاطر العبيد نس كل العين عليك ولا هما مركزين معاك، وعندك روتين، عنده روتين برج الاسد اللي يفز عليه يقوم عليه متعب برشا. اما عنده خدمه في جديد ان شاء الله باذن الله مش تحلوا برشا بيبي. برج العذراء، وبالبرج العذراء والانسان اللي انت تنوي عليه مش تلقاه، ان شاء الله عندكم صغير مش يجيكم في على القريب، فما فرحه، عندكم حاجه مباركه، عتبه جديده ما تعرفش عليها، عندك تحسين مسكن. اما عندك حق مش تاخذه في العائله على قريب قريب، ومش تحلك البيبان الكل. اما نقول لك اني خليك وحده وحده، درجه درجه. برج العذراء، برج القوس، برج الميزان وقته عادة توا برج الميزان،
2: ما هي وقيته
3: شكون متغش عليك برج الميزان، انسان متغش عليك، اما لازمك ترضيه، لازمكش تخسر برشا عباد بعد وقتي نهاري جمعتي ما تعرفش عليها، فما حاجه هيك مش تحبها مش تشريها مش تسمعها، فما خبير خير وان شاء الله ربي يحلك في وجهك وحل البيبان. وماذا بيا اذكار الصباح واذكار المساء يا برج الميزان يمشي معك في الحادث الكل. برج العقرب، عندك شعله، شعلة مع إنسان تنجم تكون من طرف ثالث، والشعلة هذية مش تتعبك، أمين يقولك ببالك منها فما حاجة خايبة على الأخر، نجم تخسر كل شيء برج العقرب. أما أمور مادية ما شاء الله، فما حاجة مش تمشي للخارج، مش تطور من حياتك إن شاء الله بإذن الله. برج القوس، عندك فرحة في العائلة، عندك أمنية مش تتحقق لك، أما أنت تحس في روحك اللي أنت تعبة وقت، أما فما فرحة هيك حتى حاجة بسيطة نجم تهز المورال الكل. أما فما خبر نجم تسمعه في الخدمة مش يقلقك، أما منحبكش تخسر برشا عبيد يا برج القوس. برج الجدي إن شاء الله وبإذن الله، برج الجدي إن شاء الله فما برشا تغييرات، وفما إنسان مش يقف معاك يا برج الجدي، عندك أمية مش تتحققك، وعندك بشارة خير إن شاء الله ربي سهل لك. برج الدلو، وطاقة برج الدلو كون حنين، ارجع لقبل برج الدلو، خاطر فما وقت من الاوقات تحس روحك اللي انت تقول لازم تكون شريره. لا ما تمثلش على روحك، انت طيبه وباهيه على فكره ولا على انثى. خليك متفاعله مع الدنيا والناس كل مش تفاعله معك، وعندك حاجه حلوه محليها امر بالك من الغدا تذكر ينجم الغدا هذية يفسد لك حياتك الكل. برج الحوت، برج الحوت والغربه، ان شاء الله برج الحوت والغربه تكون في مصلحتك، وني نقولك تكون في مصلحتك مش تجي عليها. اما فما برشا حاجات اللي هما ماهيش في وقتها، خلي كل شيء بوقته، ولا مشي حل البيبان ومشي ودك ما تحكيش عليه، كل شيء يزمك بالكتمة.
2: أطيب برج
3: ميزان،
2: أخبث برج
3: قوس.
2: هيدا
4: قوس سجيتير.
3: لا لا عادي عادي.
2: أكثر برج محب للحياة
3: الأسد.
2: أكثر برج ذكي يفهم
3: الحمل.
2: الحمل. أعطيني الألوان اللي تكون خاصة ببرج الحمل.
3: برج الحمل لون لكحل يساعي يحبه صح ولا تحبش لكحلها؟ تحبش
2: لبيض
3: القلب لبيض على اللبيض. أما فما وقت من الأوقات يحب لكحل، يحب الأخضر، يحب الحاجات الفاتحة.
2: داكوغ. بالنسبة لبرج العقرب،
3: العقروبة، العقروبة
2: لون.
3: لون الروج. الروج.
2: الروج. الأسد.
3: النوار. زاد يحب النوار.
2: يحب لكحل برشا.
4: الثور.
2: الثور.
3: يحب ثور كما يقولوا المارون، عطي على المارون هيك حاجة فاتحة زادة. البلو.
2: برغندي يحب.
3: إيه برغندي.
4: يحب لي كولور دو تير.
3: إيه صحيح. أنا جات بطبيعتها.
4: أنا عطرون نحب لي كولور دو تير.
3: عطي هيك.
2: نزيدك حاجة أخرى ما عادش وقت توا. أنا هو اللي باش يكون نجم وساطع حظ واحد، نجم وساطع سنة أواخر 26 27.
3: أواخر.
2: إيه. شكون؟ واحد برك.
3: خاش من فمي جوزاء.
2: الجوزاء. الجوزاء تري بيان. بالنسبة للقوس، عنده غربة ولا لا؟
3: لا، أما تحويسة وبرا.
2: عنده سفرة.
3: عنده سفرة.
2: باه تري بيان. مازلنا باش نحكي، وإن شاء الله مرة أخرى زاد فما حاجات أخرى. دونك خليني نختم معك كريمة، شكرا على حضورك اليوم. أكيد مازلنا باش نتلاقاو، مازلنا باش نحكيو في تفاصيل أخرى تخص السلوك الاجتماعي وتخص شنو هما لي كلوب اللي نجمو نتوجهو ليهم. خليني نقول لك اروى يعطيك الصحه دكتوره اروى.
4: انت زيدك ومحلاها ليميسيون ومبروك. جي في سور انترنيت اون تري تري بيل ايميسيون.
2: عايشك ربي يخليك. عايشك عايشك. شكرا لمشاكل كالعاده.
3: ان شاء الله كالعاده تسمعوني. نعطي تحيه لاختي دليل، خلي ربي يعطيها متمنى. وجماعه الميزانات الكل، برج الميزان، ربي ان شاء الله كل عام وما حيين خير.
2: الميزان ميزانات صحه ليكم. شكرا سمية صغير في الاخراج التقني، نرجس قلال في الاخراج الرقمي، باش نخلي مكاني الى منال جاب الله. ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك.
1: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهره
2: اف ام.
1: الدنيا وما فيها
0: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكوي سماي. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
1: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه. 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
5: Business News.
6: Business News.
7: مرحبا
5: بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. شركة تركية متخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة إلى الصناعات الجوية أعلنت عن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي ب$5 مليون، أي ما يعادل حوالي 14.7 مليون دينار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ويتمثل المشروع اللي من المنتظر أنه يدخل حيز الاستغلال سنة 2028 في تطوير أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية، ليكون بذلك أول مشروع لهذه الشركة في القارة الإفريقية. والمجمع التونسي للصناعات الجوية والفضائية أكد في بلاغ لي أن أهمية المشروع لا تقتصر على حجم الاستثمار، بل تشمل أيضا نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز موقع تونس ضمن سلاسل القيمة الدولية للمواد المتقدمة والصناعات الجوية. ومن المنتظر أنه يشكل الموقع الصناعي الجديد ببرج السدرية نقطة انطلاق لتطوير نشاط صناعي في تونس على أن يتوسع تدريجيا حسب نفس المصدر. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد اللي تنفذه الشركة بدعم الاتحاد الأوروبي مكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 حسب ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع اللي انطلق تنفيذه منذ سنة 2021 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون أورو أي حوالي 41.8 مليون دينار. والمشروع يستهدف الحد من ضياع المياه في شبكة التوزيع الوطنية وتحسين كفاءة واستدامة الموارد المائية المتاحة في ظل الضغوط المتزايدة لتفرضها الظروف المناخية الراهنة. ويجرى تنفيذ برنامج تحسين الأداء في 7 ولايات هي القيروان والقسرين وسيدي بوزيد وقفصة وجابس ومدنين وتطاوين، وتشمل تدخلات والكشف المبكر عن التسربات وصيانة الشبكات وتجديدها ورقمنة العمليات، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه. في القطاع الفلاحي ينتظر أنه يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال موسم 2025، أي بزيادة ب 8% حسب معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. وتشير بيانات من المجمع المهني المشترك للغلال لأن المساحات الجملية المخصصة لغرازة الرمان تقدر ب 10472 هكتار تضم حوالي 4,679,000 شجرة رمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها جيبس بإنتاج 17,024 طن، تليها بيجا بحوالي 17,000 طن، فنابل بنحو 15,365 طن، ثم القيروان بحوالي 14,200 طن، وهي ولايات تستأثر بمجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني، كما تشمل خارطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسوسة وجندوبة والمنستير والمهدية وصفاقس والقسرين بنسب متفاوتة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 24 سبتمبر انخفض إلى حدود 1301 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 23 سبتمبر في حدود 1517 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24 سبتمبر

0: 104.32 دولار للبرميل، مسجل ارتفاع لهذا الأسبوع بأقل من 1%. أسعار الذهب ارتفعت شوية في ختام تعاملات يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تحت ضغط مخاوف استمرار التضخم وإشارات متشددة من مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى حدود 4285.03 دولار للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنحو 2.09%. كالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 369 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و 958 مليون، الدينار الليبي 463 مليون، و 100 دينار جزائرية دينارين و 212 مليون. ما
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام، تندانس تندانس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك.
4: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كما وعدت البارح في طندانس قلت اليوم باش نحكي على جديد الميتا. يا سيدي كنت تفكروا منذ أسبوعين كنا حكينا على المرايات متاع الميتا والضجيج اللي عملته خاصة في قاعات السينما، وين فما بعض الريستوران بعض الكلوب بعض قاعات السينما كما قلت قبيلة ولاو يمنعوا مستعملي الرايبان ميتا باش يدخلوا للقاعات هذوما، على خاطر المرايات هذوما ينجموا يسجلوا بالطبيعة اون فيديو وهكا يخترقوا خصوصية العباد اللي موجودين في الأماكن العامة. هذاك علاش ميتا خمت في جديد وقاعدة تحضر في روحها باش تخرج مرايات تذكية جديدة ما فيهاش كاميرا، والخطوة بالطبيعة الهدف منها هو جذب مستخدمين جدد وسط هالانتقادات والمخاوف اللي كنا نحكيه عليهم قبيلة شوية. وفقا لتقرير جديد المرايات الجدد متاع ميتا اسمها لونا، وبش تبدأ عملية الشحن متاعهم في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع بش يخرجوا بزوز أنواع، النوع الأولاني اسمه كلوب ماستر والنوع الثاني اسمه بيربانك. ورغم غياب الكاميرا لونا بش نلقاو فيها 6 ميكروات، نلقاو فيها بافلوات انتجري موجهين للوذنين متاع المستخدم، شيء اللي بيش يسمح بالتفاعل مع مساعد ميتا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبش نلقاو فيها انبوطان على اليمين الهدف منه هو تفعيل المساعد. حاجة أخرى زادة بيش يبدلوها في الهيكل متاع المرايات هذية هي كلي برا متاع المرايات باش يكونوا أنحف يعني أجود، باش يعطيوها مظهر يقرب أكثر للمرايات التقليدية. نحكيو على المرايات متاع ميتا الحالية، نلقاوها بالرغم من الانتقادات هذية تحقق نجاح في المبيعات متاعها، وميتا بالتصميم الجديد تراهن على تقديم تجربة جديدة مع تقليل المخاوف المرتبطة بالكاميرا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
2: برعاية نوفلير. Be there.

Consomag. Consomag مع أسماء الشهر.

وسهلا بكم في حلقة جديدة من كونسوماغ المجازين سبيسياليزي في جيب التونسي. اي نعم اليوم نحكيه على قديش يصرف التونسي، كيفاش ينجم يعمل تصرف ذكي في المصاريف نتاعو. اليوم زادا باش نحكيه على الكونسوماسيون تونيزيان وخاصة كونسومي تونسي وأكثر المنتجات اللي بيان سور المعروفة في الخارج واللي التونسي ينجم ياخذها بأرخص الأثمان في تونس، ولكن البرة تلقاها عندها قيمة كبيرة برشا. اليوم زادا بيان سور في لو كونساي كونسو باش نحكيو كيفاش نجمو تربحوا اكثر فلوس بانكم تدخلوا بيان سور اكثر فلوس ولكن تخلصوا اقل ضرائب. هذا واكثر بيان سور في كونسوماك، دونك ما تنساوش بيان سور باش تكلمونا على 36 300 ألف وتعطيونا تجربتكم في الكونسوماسيون في تونس وخارج تونس بيان سور. وهذيك باش تكون ان شاء الله مواضيعنا باش نحكيو فيها وندخلوا في اكثر تفاصيلها في لي دوسي كونتينيو دو كونسوماك. معكم أسماء جربي، مازلنا مكملين وفي تونسنا ديما فما الخير.

0: سوماغ.
1: رجعنا لكم في كونسوماغ. اليوم باش نجاوب على سؤال مهم جدا. السؤال هو قداش يستهلك التونسي على ماكلته، قداش يصرف التونسي على ماكلته، وخلينا نقولوا الانفاق واستهلاك ومستوى عيش الأسر التونسية زعما قداش. خلينا نبدأ بآخر الإحصائيات، المعهد الوطني للإحصاء ودراسات أكيد مكملة أيضا للمعهد الوطني للاستهلاك، اللي يقولوا في المرتبة الأولى لاستهلاك التونسي استهلاك الخبز ومشتقات الحبوب. الاستهلاك الفردي للخبز يستهلك الفرد التونسي متوسط ما بين 70 إلى 90 كيلو من الخبز سنويا، أي ما يعادل تقريبا 700 إلى 900 جرام يوميا لأسرة متكونة من 4 أفراد. يتجاوز متوسط استهلاك التونسي من الحبوب بمختلف أنواعها 150 كيلو للفرد سنويا، لهنا نحكيه خبز، مقرونة، كسكس، سميد. وهذه النقطة المهمة برشا ليزم كل تونسي خمن فيها، قداش نسبة الإهدار وإلا التبذير. تشير تقديرات المعهد الوطني للاستهلاك إلى أنه يتم إتلاف أكثر من 110 آلاف طن من الخبز سنويا في تونس، يعني مثل الخبز حوالي 16% من إجمالي الخبز المقتنى من المخابز. يعني 16% من الخبز اللي نشريوه كل يوم قاعد يتلوح في أرجاء تونس الكل. ولهنا بيان سور ما خذوش بعين الاعتبار رمضان اللي برشا نشريو أنواع الخبز كلها بعينينا، وصدقوني يمكن أكثر من 30 إلى 40% من الخبز ذاك يتلوح. الميزانية متاع التونسي، واللي هنا نحكيه على قفة المستهلك التونسي، فيها العديد من العناصر، ولكن العدد المهم لهنا هو الميزانية متاعه، الثلث متاعها يمشي للماكلة. خلينا نعمل طلع على قفة التونسي. دونك كما قلنا الحبوب ومشتقاته كما الخبز، المقرونة، الكسكسي، متوسط الاستهلاك السنوي بين 150 إلى 160 كيلوغرام. الخضرة الطازجة، لهنا نحكي على الخضرة الموجودة بكثرة في تونس، ولكن للأسف الاستهلاك ما هوش بكثرة، نحكي 85 إلى 90 كيلو في العام. لهنا الحليب والألبان ما بين 100 إلى 105 لترات في العام. الغلة والفاكية بين 55 إلى 60 كيلو في العام. اللحوم والدواجن 28 إلى 32 كيلو في العام. والزيوت النباتية وخاصة زيت الزيتون التونسي يستهلك بين 20 إلى 22 لترة في العام. والحوت، وما أدراك ما الحوت والمنتجات البحرية، يستهلك بين 11 إلى 13 كيلو في العام. لهنا تفاوت الأرقام النجم نقول عليه اللي هو أكيد يرجع لارتفاع أسعار التغذية، خاصة كي نحكيه على الحوت ونحكيه على الغلة ونحكيه زاد على الحومات. على ذلك بيان سور حسب أكيد البلاصة اللي موجود فيها التونسي، ولكن يقعد ديما استهلاكه للحوم والحاجات المغذية والبروتين أقل برشا من العجين. خلينا نحكيو فلوس توا بالدينار. دونك المعدل الفرد يعني التونسي ينفق ما بين 2100 الى 2500 دينار سنويا على التغذية متاعه وعلى المشروبات، يعني ينفق حوالي ما بين 175 الى 210 دينارات في الشهر. واذا كان نحكيو على متوسط أسرة متوسطة، ركزوا معي مليح، دونك متوسط الأسرة التونسية تدفع ما بين 700 إلى 850 دينار كل شهر. بيان سور نحكيه لهنا كل شهر على الماكلة أكاو. يعني إذا كان نشوفوا الأرقام اللي حكينا عليها قبيلة، ما بين اللحوم والدواجن والأسماك تصرف بين 240 إلى 300 دينار في الشهر. الخضرة والفواكه بين 160 إلى 200 دينار في الشهر. الحليب ومشتقاته من 110 إلى 130 دينار في الشهر. الحبوب ومشتقاتها 75 إلى 90 دينار. الزيوت والدهون بين 60 إلى 80 دينار. ومواد السكر والقهوة والماء بين 55 إلى 70 دينار بالمئة. ولهنا فما مفارقة كبيرة. علاش المفارقة كبيرة حسب رأيكم؟ على خاطر السميك في تونس قداش؟ ما بين 490 إلى 500 دينار في الشهر. يعني لهنا إذا كان نحب نوصله إلى مستوى باهي في الماكلة في تونس، ومستوى معقول زادا كيف كيف في الإنفاق على ماكلة تغذي التونسي، لهنا يلزم يكون فما زوز من الناس اللي قاعدين يخدموا. يعني متوسط الدخل يلزموا يتراوح، إذا كان هم زوز يخدموا، دونك على الأقل بين 1000 إلى 1200 دينار هذا المتوسط. والعائلة المزدوجة الدخل يلزم تكون دخلها بين 2200 250 إلى 2500 دينار في الشهر باش نجم الأسرة أكيد توصل للمستوى المعقول من شراء المستلزمات متاحة في الاستهلاكات اليومية. ما ننساوش بيان سور فما آليات كثيفة ومدعمة في الاستهلاك العجين الخبز الزيوت النباتية، على ذلك يمكن التونسي يمشي ويركز أكثر استهلاكه في الشيء ذي. ولكن كي نلقاو المواد غير مدعمة في اللحوم الحمراء والأسماك لهنا التونسي يبعد عليها، وعلى ذلك يمكن نقاط البيع من المنتج المستهلك نجم تكون فرصة ممتازة باش يشري منها بأقل أثمان. des astuces de consommation زادة très intéressante نجم نعطيها لكم، إنه نمشي للمارشي في آخر النهار. أي نعم، دونك مش لازم علينا نمشي السبعة وثمانية متاع الصباح باش نقضي، وأول ما تجي القضية الفريشكا ميسالش نمشي بعد لول. دونك هكيك تكون على الأقل لك الخضرة الغالية نقولوا احنا والغلة الغالية هذيك سيد باعت، تنجم تلقى زادة السلعة متوسطة لاستهلاكك اليومي متاع نهار نهارين ماكسيموم، تنجم تاخذها بأحسن الأثمان وجودتها تقعد ديما مناسبة. فما لي زاستيوس الاخرين اذا كنت تشريهم من لي سوبر مارشي، دونك فما اول ما تدخل تلقى كلي غوندول ملول يحطوا لك حاجات سولدي، تلقى فيها اللحم تلقى فيها خضره اكسيتيرا. هذوك شنو حكايتهم بالضبط؟ هذوك تو سامبلومون الديلي دو كونسوماسيون قرب، يعني تنجم تلقى ديلي دو كونسوماسيون غدوه بعد غدوه ماكسيموم. لهنا اللي يشري من عند الجزار العادي يعرف اللي هو الديلي دو كونسوماسيون تاع اللحم كانوا في الفريغو راهو ما عندوش ديلي دو كونسوماسيون، ولذا بوتيتر هذاك بور لومبالاج بوتيتر بور لي كونديسيون زاد اللي تحط فيها اللحم هذاك والا جي ولا غيره. ولذا مثالش تلقاو فرصة باهية زادة في الشراء من نوع ذاية، تمشي وتشري وزادة اللي الديلي دو كونسوماسيون تاعها نهار نهارين راهو ما يضروش بالعكس، ولكن زادة يفيدوا جيب التونسي. خليكم معنا مازلنا كاملين في كونسوماغ، وأكيد شوية آخر كونساي كونسو، ركزوا في اللي كونساي مع نتاعنا واكتبوا بيان سور وقيدوا كل فكرة تنجم تعاونكم في أنكم تربحوا كل فرنك في جيبكم.

0: معي.
1: كيفاش نجم تربح فلوس عن طريق دفع أقل ضرائب ممكنة؟ هذا اللي باش تعرف عليه اليوم في كونسي كونسو مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط.
2: اليوم شوفوا كيفاش عن طريق حساب الادخار في الأسهم نجموا نربحوا نخلصوا أقل ضرائب، وبالتالي نجموا معناتها نربحوا أموال ديريكتومون. معناتها لهنا الحاجة باش نحكيوا عليها اليوم الحقيقة حاجة هائلة برشا ومفروض لازمنا نعرفها، وتهم كل ما هو أجير وإلا زادا كيف كيف أي صاحب مهنة حر. الحساب هذايا هو حساب يصير فيه انفستيسمون عن طريق بنك وإلا عن طريق شركة مالية كما مثل انترميديير في البورس. والحساب هذايا نجم ننفستيو فيه على عام كامل حتى نوصلوا المبلغ 100,000 دينار كليميت سوبيريور. بالطبيعة كي نحكيو ليميت سوبيريور معناتها نجم ننفستيو 4,000 دينار، نجم ننفستيو 10,000 دينار ولا أكثر، المهم ما نفوتوش 100,000 دينار. والانفستيسمون هذايا فيه زادا كيف كيف كونديسيون أنه يلزم الانفستيسمون يقعد بلوكي لمدة ما تقلش على 5 سنين. هذا ليزونجاجمون اللي عندنا. الربح ديريكت باش يجينا في الامبو اللي باش ندفعوه في آخر العام. دونك إذا احنا أجير، دونك نعرفوا الأجير كل شهر يتقص عليه عن طريق المؤجر نتاعو حاجة اللي اسمها خصم من المورد، وكان مهنة حرة نعرفوا أنه في آخر العام باش نخلصوا الامبو على حسب الديكلاراسيون اللي باش نصبها. دونك لهنا باش نعطيكم معناتها فكرة صغيرة. ناخذوا اكزامبل كونكري. الاكزامبل كونكري نتاع انسان عنده شهرية نتاعو 1500 دينار. ال 1500 دينار باش ينفستي بمية قيمته 10,000 دينار، نجم يقسمها كل شهر وإلا يدفعها مرة برك، المهم في سنة 2026 مثال. دونك لهنا باش تجيه زيادة ديريكتومون في الشهرية كل شهر بما قيمته حوالي 200 دينار. دونك نحكيو في حاجة مهمة برشا، معناتها هو كان ياخذ في 1,500,000 شو اللي ياخذ 1,700,000. لهنا شنو مطالب هو باش يعمل؟ يلزمو ياخذ اتستاسيون من عند البنك اللي صب فيها الفلوس هذه، والفلوس والاتستاسيون هذيك يقدمها للأجير المؤجر نتاعو، والمؤجر باش يولي يقص عليه أقل خصم من المورد، وبالتالي سيستيماتيكمون باش يرى السالير نتاعو تزيد. الاتستاسيون هذه ينجم يعملها اون بلوك، يصب الفلوس كل العام الأول الشهر الأول، وإلا ينجم يقسطها على قداش شهر، وينجم يبدأ الموضوع هذا في وسط العام ولا أول العام، طبعا باش يتمتع بالأفونتاج الكل من المستحسن يبدأ أول العام. ناخذوا إكزامبل متاع إنسان شهريته أقل 900 دينار. 900 دينار في الشهر نت، لهنا إذا هو باش ينفستي فلوس اللي لمهم 3,000 دينار كهو. دونك انفستي في الكونت إيبارني أكسيون هذا اللي نحكيو عليه حساب الادخار في الأسهم، 3,000 دينار هذوما باش يمكنوه أنه يربح ديريكتومون 44 دينار في الشهر. دونك في الشهر اكزاكتومون، دونك سي مونطون كونسيديرابل. نمشيو للانسان اللي عنده اكثر امكانيات، مثال شهريه نتاعو 4,100 دينار في الشهر، حاب ينفستي بما قيمته 15,000 دينار كسوا على 12 شهر ولا حتى كل تريمستر ولا كل سيمستر ولا حتى في مره برك. هذا السيد ديريكتومون باش يربح بما قيمته 540 دينار في الشهر. دونك المبالغ مهمه جدا. الكونديسيون كما قلنا ما يلزموش يجبد الفلوس نتاعو في مده اقل من 5 سنين، وما يلزموش يفوت الانفستيسمون اكثر من 100,000 دينار. حاجه اخرى مهمه، مش هذا كهو الربح، ربح خاطر لهنا نحكيو على انفستيسمون، فلوس دوك مش قعدو نتاعو، حكينا حد الان على الربح فيسكال شنو ينجم يكونوميزي من البيمون تاع الامبو. لكن فما ربح اخر مهم، ربح اخر مهم هو الفلوس اللي حطهم باش ينفستيهم عباره بلاسمون ادخار، واللي ادخار عليه ديزانتيغي، معناتها قاعدين يجيبوا له اون باراليل بعد 5 سنين كل عام المونطون قاعد يكبر، وباش يولي يتمكن انه يربح اكثر فلوس في كل ديزانتيغي اللي باش يجيوه من البلاسمون. دونك عندنا زوز حوايج نربحوهم، ايكونومي من الضرائب اللي ندفعوهم هذاك ديريكت تاخوهم، والحاجه الثانيه ليزانتيغي اللي انت تاخوهم على كل ادخار اللي عملته واللي هو يمكنك تربح برشا فلوس.
1: حساب الادخار في الاسهم يربحك برشا فلوس، فلوس بيان سور ا لون تيرم، مي ا كور تيرم كي تدفع اقل ضرائب. ديما تبعوا لي كونساي نتاعنا في كونساي كونسو، معنا كالعاده في كونسوماك كل نهار سبت من 10 ل 11. خليكم معنا.

0: Consomag.
1: Et j'en ai le confit consomag, fi consomme et tunsi, n'arkiv tout de suite, chnou wa akter le montaget de tunsia, el marrufa fil kharj, web, chnati konfik razeda ala eswema. اكيد دول الاتحاد الاوروبي اذا كنا نحكي على صادرات الدوله التونسيه دونك تتجاوز 70% الصادرات هذه عند الاتحاد الاوروبي بعدها مباشره دول المغاربيه ثم العربيه ثم امريكا الشماليه. ايطاليا هي الشريك التجاري الاول بيان سور. تستورد ايطاليا حصه الاسد من المنتجات التونسيه نظرا للقرب الجغرافي واتفاقيات شراكه متعدده. ابرز المنتجات اللي تمشي لإيطاليا عن زيت الزيتون، عن الحوت، المأكولات البحرية الطازجة، الخضار والغلال، دونك النسيج والملابس والعديد من المكونات السيارات والكابلات الكهربائية. فرنسا دونك نسوقوا لها السوق التقليدية أكيد الأولى بالنسبة لتونس، ويتصدر لها منتجات غذائية متنوعة موجهة للجالية التونسية والمواطنين الأوروبيين. وبيان سور في المرتبة الأولى هي التمور والدقلة، دقلة النور خاصة، الهريسة، المصبرات الغذائية، البرتقال المالتي، البرتقال المالتي متاعنا يحبوه برشا زادة جاليتنا التونسية في الخارج، الحلويات التقليدية بكل أنواعها، البقلاوة، الكعك ورقة، إكسيتيرا، الحرف اليدوية، الفخار واللوح وقطاع النسيج والملابس الجاهزة. ألمانيا تركز السوق الألمانية بشكل كبير على الجودة والمنتوجات العضوية البيو. لهنا دونك نحكي الدقلة، زيت زيتونة، دونك الصوف التونسي وقطع غيار ومكونات سيارات وكهربائية. إسبانيا شريكنا الاستراتيجي في التبادل التجاري والمواد الفلاحية والزيتون. أبرز المنتوجات زيت زيتونة بيان سور بكميات كبيرة جدا لإعادة التعبئة متاعه، منتوجات الصيد البحري، مكونات الصناعات الميكانيكية. وبالنسبة ليبيا والجزائر السوق المغاربية، تعد ليبيا والجزائر المقصد الأول للمنتوجات المصنعة والتحويلية التونسية. أبرزها شنو؟ المواد الغذائية المصنعة كما البيسكوي والمعجونات والعجائن، مواد البناء زادة، أي نعم، دونك ساعات في اللوتوغود تلقاو فما كمين معبين بالسيمان، معبين بالحديد، دونك نوجههم بيان سور يحبوا برشا ومعروفة برشا لكاليتي التونسية، الدويات والمستلزمات الطبية، الأثاث والمصنوعات البلاستيكية. أمريكا الشمالية يعني نحكيو لهنا الولايات المتحدة وكندا، أبرز المنتوجات عنا زيت زيتونة بيان سور، المعلب الفاخر لهنا مناش نحكيو على زيت زيتونة الليكيد، ونلقاو كالعادة الدقلة، الصناعات التقليدية السكنية والخزف. كيف كيف تلقاو المنتوجات التونسية في دول الخليج العربي، الإمارات، السعودية وقطر. أبرزها الخضر والغلال بيان سور اللي تمشي بالطيارة باش تقعد ديما طازجة وفرشكة، الحوت، زيت زيتونة والتمور عالية الجودة أكيد نلقاوها في كل بلاصة. خليني نعطيكم فكرة على أسوام المنتجات هذه خاصة بالدول الأوروبية باش تعرفوا قيمتها وتعرفوا بالحق قيمة المنتوج التونسي وقديش بالنسبة لنا احنا راهو النجم ناخذوه وبجودة عالمية، باش تعرفوا زادة العباد البرة قديش تصرف باش نجم تاخو منتوج تونسي. خلينا نبدأ بزيت زيتونة. زيت زيتونة السعر متاعه بالتجزئة يعني لهنا تلقاوها في السوبر مارشي ما بين 7.5 أوروات إلى 12 أورو لتر الواحد. الزيوت الفاخرة والمختارة لهنا إذا كانت تخي تخي هوت كاليتي نتاع زيت زيتونة ما بين 14 أورو إلى 18 أورو لتر الواحدة فقط. دقلة النور دونك المعلبة العادية يعني هنا نحكيه على الرطل بين 3 أوروات إلى 4.5 أوروات، والتمور البيولوجية العلب الفاخرة متاع كيلو بين 7 أوروات إلى 10 أوروات، الهريسة التونسية المحرحرة متاع الكابون والاختيزانال متاعنا دونك نحكيه على التوب وإلا العلبة المعدنية الصغيرة متاع 135 غرام تتباع الوحدة ما بين أورو أنوغو 20 أورو فاصل 2 إلى 2.5 أوروات، والهريسة التقليدية البيولوجية كلفة بابز البلار لهنا نحكيه على الهريسة العربي ما بين 3.5 إلى 5.5 أورو. مقروض القروين والغريبة والبقلاوة الأسوام من 28 أورو إلى 45 أورو الكيلو، الحوت والمأكولات البحرية، المصبرات كيما التن والسردينة متاعنا اللي هي تخي دوموندي في إيطاليا، وياريت نرجع لسردينتنا اللي كنا بيان بيان سور نستعملوها ونستهلكوها بالكدي دونك سومها بين 2.5 اورو الى 4 اوروات دونك الكروفيت الدوغاد رويال تتصدر ديريكتومون للاسواق الاوروبيه ويتراوح سعرها بين 15 الى 35 اورو للكيلوغرام حسب الكتله وحسب الصنف. لهنا تسكي القوارص والموالح التونسيه دونك الكيلو البرتقال المالتي نتاعنا نتاع تونس في ذروه الموسم نتاعو يتباع الكيلو بين 1.8 الى 2.8 اوروات والصناعات التقليديه موجوده بكل قوه. ناخذ مثال الفوطه نتاع البحر والا نتاع الحمام تخيلوا لهنا نشريوها 8000 و 7000 ونقولوا غاليه دونك الفوطه هذيك نتاع الحمام سومها بين 10 اوروات الى 18 اورو. اكلوحه الخشب زيتون اللي نلقاوها في الاسواق واللي نشريوها حتى ب 12 دينار وتقولوا غاليه وتكيش معاه البره تتباع ب 12 اورو توصل حتى ل 30 اورو حسب الحجم. السيراميك نتاع نابل وفخار نابل وما ادراك القطعه اصغر قطعه 8 اوروات ما بين 8 الى 25 اورو ولهنا خلينا نقولوا محلاها منتوجاتنا التونسية في كل بلاصة. في تونس ديما خير والتونسي ديما يعيشك بخير دونك نحاول نكونسومي تونسي لو ماكسيموم.

ليكم اللي تبعتونا في كونسوما. كالعادة نتقابل السبت الجاي بدوتخ كونساي دو كونسوماسيون بمعطيات جديدة اللي تنجم أكيد خلينا نقولوا والهدف متاحة أنه المواطن التونسي تحطه قدام المراية وتقول له راه يلزمنا نراجعوا الاستهلاك متاعنا ونراجعوا فلوسنا وين ماشي بالضبط باش نعرف نحطوا أولوياتنا في الاستهلاك. هذه كونسوما كالعادة ونتقابل غدوة إن شاء الله في أخشيماج، متابعة شيقة لبقية برامج جوهرة FM. إلى اللقاء.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.
1: برعاية
2: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
3: جوهرة FM
4: Publicité.
5: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
6: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.

0: أخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، مدينة العلوم نظمت بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس يوما علميا بعنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة. وفي تصريح نسرين علوش قالت رئيسة جمعية الزهايمر تونس ليلى علوان إن مفهوم الابتكار في المجال يشمل بالخصوص التطورات المسجلة في مجال التشخيص المبكر، مشيرة إلى أن التقدم العلمي أتاح مؤشرات بيولوجية يمكن من خلالها في بعض الحالات تقدير احتمال الإصابة بالمرض قبل ظهور أعراضه هي بشكل واضح.
2: هو اليوم العالمي للمرض الألزايمر اللي هو لنا نحتفل به شهر كامل، هو شهر سبتمبر. ألا على الابتكار، علاش فما كلمة ابتكار؟ أنا خاطر حديثا واللي فما حاجات من الناحية البيولوجية اللي تنجم تتكهن بنقول ولا تقول للعباد إذا كان فما إمكانية إصابة بالمرض ولا لا. فما دي بيومخكر، معناها تو تنجم بقطرة دم تنجم تعرف إذا كان فما خطر أنك تمرض بالألزايمر ولا لا. طبعا مش الناس كل تعملوا خطر بشي ندخلوا في هستيريا وقتها، أما العباد اللي عندهم احتمال باش يمرضوا بالمرض هذية ينجموا يعملوا تحاليل هذية. علاش يعملوها تحاليل هذية؟ لأنه إذا كان يقع تقصي مبكر فما العناية الطبية والغير الطبية، معناها اللي تنجم تعاون برشا المريض باش ما يوصلش الحالات معناها التقدم به المرض. دونك هذا حاجة. الابتكار زادة في العلاج، فما دواء علاجات جديدة ممكن يعني باش تحل أفاق جديدة باش تعاون المرضى والعائلات أكثر. فمعنيها فما العلاجات الجديدة بالإيمينوثيرابي، معناها علاج مناعي. دونك
1: دوليا، وكالة رويترز تفيد بأن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، حسب ما أفاد به دبلوماسي بالأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد بريس. حكومة بغداد تعلن اليوم أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأمريكية نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلبة والحجاج. وختاماً، تواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصف متبادل في أكثر من جبهة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اليوم الميلادي.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على 11 و6 دقائق في نتي كويز كالعاده، رافقكم في سويعه من المسابقات الربح المعلومات، وكالعاده معكم انتوما ومع نتي ان شاء الله رافقكم حتى النص النهار. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي اختاروا الدنيا وما فيها. في اليوم كالعادة أسئلة في الثقافة العامة، أسئلة متنوعة وخاصة أسئلة اللي إن شاء الله تثري الزاد متاعنا كبار وإلا صغار، ونعرفوا عنا برشة زادة من الأطفال والتلامذة اللي تابعوا فينا براتيكمون كل أسبوع وكل ويكاند. دونك إن شاء الله

جامده جامده مع نانسي عجرم. نحن شو نسمع رحلة من جديد في ناتي كويز. بتبيع ما تنسيوش انه تنجموا تشاركوا معنا توت سويت 36 300 ألف. جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم ومشاركتكم 36 300 ألف. توت سويت تنجموا تشاركوا معنا في ناتي كويز, تجاوبوا على أسئلة وتربحوا الكادوات. بتبيع ما تنسيوش زادة انه البوكس 5G ناتي على ذمتكم باش تستمتعوا بأقوى وأسرع انترنت من غير كابل, سهلة في التركيب وتوصل سرعتها حتى لل 100 ميجا. بتبيع اون ديري قوة الفيبر اما من غير فيبر, من غير كابلوات, من غير حتى قلق. دونك البوكس 5G تي النتي تنجموا تلقاوها على الموقع neti.tn. من تو تنجموا تسجلوا وتعديوا الطلب نتاعكم على الموقع neti.tn وتخليكم سابقين عصركم, وبطبيعة الحال تتمتعوا باسرع انترنت مع نتي. 36 300 ألف. بعد شوية نستقبلوا اول زوز مشاركين في اول دور النصف نهائي.

وش السعد على جوهر اف ام 41 دقيقه. مرحبا من جديد, شاركوا معنا وتجاوبوا على الاسئله السهله في المتناول. 36 300 1000 36 300 1000, مع جمال بوقديده يستقبل تليفوناتكم, ومع نتي كويز تربحوا الكادوات, وزاد كيف كيف تتمتعوا باسرع انترنت بفضل 5 جي بوكس اللي تنجو تاخذوا عليه فكره اكثر على الموقع neti.tn. طبعا انترنت سريعه توصل حتى ل 100 ميجا, ومعها الانستالاسيون سهله ياسر, دونك تنجموا تهزوها وين ما تحبوا في الدار, دونك من غير كابل, من غير حتى قلق, من غير حتى جوجمه, مع البوكس 5 جي نتاع نتي. سينو انتم زاد تنجموا تشاركوا معنا توت سويت على 36 300 1000, تقبلوا التحدي وعلى شلاء تربحوا الكادوات معنا تبعا مع الموسيقى. زاد مواصلين معكم حتى نص النهار.

0: كود بلاي على جوهر اف ام. مرحبا من جديد، نرجو معكم في نيتي كويز مع اول مشاركين معنا رونق واخونا رشيد. مرحبا يا رونق.
1: عسلامة
0: اخوي. اهلا رشيد. لحظه يا رشيد، خلينا نستقبلوا رونق قبل كل شيء. شنو احوالك يا رونق؟
1: والله الحمد لله. انت لاباس؟
0: والله الحمد لله. من تكلم فينا؟
1: من بعراده ولايه سليانه.
0: اهلا وسهلا ببعراده ولايه سليانه، فرحانين برشا نسمع صوتك وكل مستمعينا في سليانه بصفه عامه. يا رونق حاضره؟
1: اي حاضره.
0: تري بيان. رشيد صباح النور.
2: اهلا صباح النور. عسلامه. اهلا وسهلا.
0: شنو احوالك يا رشيد؟
2: مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يعافيك. عايشك
0: والسويت المزيان. منين يوصلنا هذا؟
2: بارك الله فيك. عايشك.
0: مين تكلم فينا رشيد؟
2: القلعه الكبرى. القلعه الكبرى.
0: القلعه الكبرى، جارنا قرابي هوني.
2: أي
0: رشيد ورونق، بالتوفيق لكم. الزوز أسئلة في الثقافة العامة، كل واحد عنده سؤال خاص به. لكنتو مش نسألكم ثلاثة أسئلة لكل واحد. ثلاثة أسئلة لكل واحد، اللي باش يجاوب على الماكسيموم من الأسئلة بصحيح يكون هو الفايز معنا. واضح رونق؟
1: واضح خويا، نسمع فيك.
0: واضح رشيد؟
2: واضح.
0: يلا، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: تحب رشيد؟ تفضل
0: يا
2: رشيد. مرحبا
0: بك. يا رشيد، نبداو معك. السؤال الاول الخاص بك، سؤال كيقول اي من هؤلاء المؤلفين الموسيقيين اصبح اصم؟ واحد من المؤلفين الموسيقيين اصبح اصم، هو موزار او شوبان او بيتهوفن؟
2: الصوت مش واضح برشا. الصوت احرام.
0: فما موسيقي اصبح اصم، هو موزار او شوبان او بيتهوفن؟ هاي رشيد.
2: موزار معروف. موزار
0: معروف هكا ولا؟
2: هاي
0: الاجابه الصحيحه، ليست موزار، هو بيتهوفن، لودوفيك فان بيتهوفن، اللي عانى من فقدان السمع تدريجي، ولكن وصل كما نعرف الناس كل في تاليف اعمال موسيقيه مهمه حتى لليوم تسمع. هاي رونق،
1: هنسمع فيك.
0: سؤالك يقول يا رونق، أي من هذه الدول لا تقع عاصمتها على نهر؟ واحدة من هالدول هذه عاصمتها ما هيش على نهر، هي مصر؟
1: ما فرنسا.
0: انت قاعدة تفرج في التلفزة تو.
1: اي
0: باي لحظة عاد، خلنا نعطيك الاقتراحات وبعد جاوب. مصر او فرنسا او لا واحدة منهم؟
1: لا واحدة فيهم.
0: واحدة من هالدول ما تقعش العاصمة متاحة على نهر، مصر ولا فرنسا ولا حتى واحدة؟
1: لحظة ركز. لحظة سامحني. لحظة ركز. بقدر.
0: ايوه
1: باهي،
0: معنا وقت يا رونق.
1: نقولوا فرنسا.
0: فرنسا. فرنسا، باريس تقع على نهر السن، والقاهرة تقع على نهر النيل. دونك الإجابة صحيحة ماهيش فرنسا، هي لا واحدة منهم. يلا مش مشكلة، نرجع لرشيد.
2: بارك الله فيك.
0: يلا فرصة أخرى يا رشيد. سؤالك يقول، ما هو الشيء الذي يقاس بوحدة السنة الضوئية؟ شنية الحاجة اللي نقيس بها السنة الضوئية؟ نقيس الزمن أو سرعة الضوء أو المسافة؟ سنة ضوئية، الزمن او سرعة الضوء او المسافة؟ ايوه.
2: لا لا لا لا لا لا، الاجابة الثانية.
0: سرعة الضوء.
2: الاجابة الثالثة.
0: الثالثة. هاي الثانية ولا الثالثة؟ هاي
2: الثالثة.
0: المسافة. يقول لك كوكب بعيد على الكوكب الفلاني درى قديش من سنة ضوئية، دونك نحكيو على المسافة. والاجابة المرة هذه صحيحة يا رشيد. هاي رونا
1: نسمع فيك.
0: هاي ركز مليح. سؤالك الثاني يقول، من هو مؤلف رواية مئة عام من العزلة؟ شكون ألف رواية مئة عام من العزلة؟ جابرييل غارسيا ماركيز، اسم واحد هذا روا، وإلا بابلو نيرودا، وإلا ماريو فارغاس؟ شكون ألف مئة عام من العزلة؟
1: ثالثة.
0: ماركيز وإلا نيرودا وإلا فارغاس؟
1: ثلاثة.
0: الإجابة الثالثة إجابة مش في محلها. الإجابة الصحيحة هي جابرييل غارسيا ماركيز، وصدرت الرواية عام 67، تعتبر من أبرز الأعمال الأدبية العالمية. يا رشيد.
2: سيدي
0: آخر سؤال ليك. كما قلنا اليوم ثلاثة أسئلة لكل مشارك. سؤال يقول: أي جزء من جسم الإنسان لا يحتوي عادة على أوعية دموية؟ جزء في جسم الإنسان لا يحتوي على أوعية دموية، دم ما يوصلوش، الكبد أو الجلد أو القرنية؟ الكبد أو الجلد أو القرنية. مش سؤالك يا رونا، قصبرة على قسم شوية.
2: الثالثة
0: ثابتة، القرنية إجابة صحيحة. جزء في مقدمة العين، زوز إجابات صحاح، زوز إجابات خاطئين لرونق. خليه رشيد الفايز معنا لليوم، ألف مبروك رشيد. شكرا. أبو الماضي سيل فيديو سيل نتي على ذنبك. رونق نكملوا مع سؤال الخراني ليك ولا
1: قولوا ميسيلش؟
0: شو ميسيلش؟
1: ما نجم نشارك في السؤال الخراني.
0: نكملوا مع السؤال الخراني يلا. أي حيوان يعتبر من الثدييات رغم اللي هو يعيش في البحر؟ حيوان يعتبر من الثدييات رغم اللي هو يعيش في البحر، هو القرش ولا البطريق ولا الدلفين؟
1: لود
0: القرش، البطريق، الدلفين. أيوة لولو.
1: أي
0: القرش إجابة مش في محلها، الدلفين من الثدييات وليس من الأسماك. ألف مبروك يا رشيد، يعطيك الصحة، فرحاني برشا. ألف مبروك مرة أخرى رونق، إن شاء الله في فرصة أخرى نوصل معكم بالموسيقى في ميتي كويز.

تشيرنا معنا نوصل لآخر موعدنا في صبحية اليوم من نتي كويز. شكرا لكل اللي تابعونا, شكرا للإيكيب الكل, جيهان الرحومة في الإخراج, نرجس قليلة في الديجيتال, وجمال بقديدة في الستاندار, أمينة الميلادي من قدام الميكرو. طبعا الموعد يتجدد غدوة بارتير من 11 مع نتي كويز, وبطبيعة الحال ما تنسيوش البوكس 5G من نتي اللي تلقاوها ديسبونيبل على نتي.ان, تاخذوا أكثر معلومات وين الانترنت في توصل حتى للصون ميجا من غير كابلوات, من غير برانشمان, سهل في تركيبه وبطبيعة الحال بسرعة الفيبر من غير فيبر. هذا كنت تلقاوه على الموقع نتي.ان. إن شاء الله بالتوفيق للجميع, وإن شاء الله متابعة طيبة للناس كل زادة اللي اختاروا الدنيا وما فيها, وتابعوا بقيت برامجنا بعد شوية نشرة أخبار نص نهار, وإحنا ملتقانا نجدد غدوة كالعادة 11 حتى النص نهار على الدنيا وما فيها. جوهر أفين, نهاركم زين, نسكول, تشاو تشاو, باي باي.

0: ليتي.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكوي سماي. غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
3: مع أورانج بوستي الغانتري ب5G.
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: مالا فيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغانتري ب5G.
4: عندك أورانج.
5: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحلين يسوسة في المنار.
0: جوهرة بيبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
7: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار. تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000. وسوسة تحتضن المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. وفي تفاصيل أخبارنا، صادرات التمور التونسية تحقق خلال موسم 26 و2000 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا مهما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 24 و2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والفلاحة والمالية والتجارية، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر المقبل. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. مقر المركز للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة انتظمت اليوم ورشة تفكير بعنوان الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أفاد الخبير في الضمان الاجتماعي في الاتحاد المحامي هادي دحمان بأن حجم العجز المالي لهذه الصناديق فاق حاجز 7000 مليار.
8: توا احنا كي نخرجوا البيلون نتاع المؤسسات الضمان الاجتماعي مازلنا نحكيو في 7000 مليار. 7000 مليار اللي تجاوزها الاحداث صناديق ثلاثه، بخلاف ما نذكروا فما صندوق رابع ديما ننساوه اللي هو صندوق المحامين الكبرى واللي هو يعاني في نفس العجز. دونك كي نحكيو على منظومه الضمان الاجتماعي نحكيو على المنظومه بتمامها. احنا العجز هذايا بدا تقريبا عام 93 واحنا نعملوا في تعديلات جزئيه، ترميمات، تهويئات، ديزايراسيون دو سيستيم اللي ما عطاتش اكلها، خاطر هي سابيرمي تنجم تادي انك تحسن لك الوضع الوضعية المالية السيولة المالية لمدة 22 شهر. كي نجي نشوفوا تقريبا قيمة الجرايات في الشهر لدى الصندوقين CNSS و CNRBS تفوت 1200 مليار. هذه مستحقات الناس، ماهوش مزية باش يعطيوها، لكن المصاريف كبيرة تجاه المصاريف هذه. يلزمنا نستعدوا إلى مرحلة قادمة اللي نعملوا حاجة آليات جديدة تمويل أخرى. فما ناس خمت في وقت معين في 2019 في على أساس مساهمة تضامنية وقتية ما عطاتش نتيجة كبيرة برشا. فما لشكون مقترح اليوم تيفيا سوسيال، ضريبة اجتماعية كما اللي صاير في فرنسا ومنعت السيستم في فرنسا. فما تجارب مقارنة راهو نجموا نستأنسوا بها. احنا مدعوين إلى الاستثمار في الانتداب في القطاعين العام والخاص، لأن لا حل للضمان الاجتماعي إلا بالانتداب، وعندنا حل ثاني خزان مهم اللي هم الزوز ملايين ونص متوانسة اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي اللي ما يشملهمش قانون الضمان الاجتماعي وما يسملهمش الجباية. إذا كان اليوم نعملوا آليات يدخل منظومة الضمان الاجتماعي ويكون من أكبر الحوافز اللي ممكن تعمل توازن ما بين الإيرادات والاستحقاقات.
7: من جانبه اعتبر الخبير لدى قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد محمد عندنا الحنشي أن وضعية الصناديق الاجتماعية تنذر بالخطر، لافتا إلى أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى الصناديق الاجتماعية الأخرى بلغت 13.5 مليار دينار، وهو ما يمثل قرابة خمس ميزانية تونس.

0: كلوش، لذلك هو في وضعية متاع سيولة شحيحة انتج عليها مثلا للديون، وصلت حتى الأفريل 2026 هو يسال من مبالغ اقتطعت من خرطين ولا لم يقع استخلاصها وصلت 13.5 مليار دينار، 1000 مليار معناها بفلوسنا، وهو ما يمثل برسك ممكن خمس الميزانية متاع تونس. المبلغ ما هوش شوية، مقسمين على 10500 مليار بالنسبة للسين اس اس و 2800 مليار بالنسبة لل السينير بي اس. الوضعية هذه الاختيارة راهي تأثر برش، كانش نقاو فما هيكل صحية عمومية مثلا الديون اللي متاع الفاكتوراسيون متاعهم اللي عطاتهم للكنام توا تراكموا وصلوا 2200 مليار.
1: مدى يومين تحتضن مدينة سوسة فعاليات المؤتمر الأول لدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي والاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بمشاركة خبراء وممثلي المنظمات والجمعيات الناشطة في العمل المجتمعي من 10 دول عربية وبحضور 160 مشاركا من هذه الدول. تفاصيل أوفى تحدثت عنها رئيسة المؤتمر سناء سريدي لمراسلتنا شيراز التزركية.
2: هو مؤتمر اللي يكون على الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، مش يكون فيه مخرجات كبيرة خاصة ميثاق الدبلوماسية المدنية. حبوا احنا الوطن العربي كل يتكلم كلمة واحدة انه العمل التطوعي راهو قلوب مجموعة الوطن العربي الكل، هذا هو الاساس وهذا هو الموضوع، انه نجمع الفكرة وانه تكون مبادرة تنطلق من سوسة بلد الانفتاح وبلد الحضارات. المشاركين هناك من دولة قطر، من المملكة العربية السعودية، من المغرب العربي، من ليبيا، من تونس أيضا. هناك تقريبا مجموعة كبيرة معناها موجودة. هو الأول، هو البذرة اللي احنا باش نبدأ بها الطريق ونشق الطريق بالحق نحو العمل التطوعي بدبلوماسية مدنية.
1: من جهته شدد رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي الدكتور يوسف علي الكاظم على أهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المؤسسات والحضارات.
3: طبعا احنا اليوم يعني نشارك في مؤتمر يتدخل بشكل مباشر في العمل التطوعي، وكذلك يعني من ضمن هذا التدخل المباشر شجعنا كاتحاد عربي للعمل التطوعي أن نكون متواجدين في هذا المؤتمر الأول في مدينة سوسة في تونس. ويمكن عنوان المؤتمر نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، يعني فعلا ربط الدبلوماسية في العمل التطوعي، وهذا بحد ذاته يعتبر يعني علم حديث في التعامل الدبلوماسية مع العمل التطوعي. وأنا حقيقة سعيدين نكون موجودين اليوم في هذا اللقاء، لأنه حيكون هناك في كثير من المتحدثين عن العمل التطوعي ودوره في الربط بالدبلوماسية والعمل المجتمعي والإنساني. وأنا حقيقة يعني نحس أن فعلا اليوم التطوع ليس مجرد عمل تطوعي ميداني، ولكن هو دور أساسي وشريك في بناء الحضارات وبناء كثير من المؤسسات ذات الصلة في الحداثة والتطور. واليوم ولله الحمد يعني تقاس الدول المتحضرة والمتقدمة في تواجد المتطوعين، لأن فعلا اليوم العمل التطوعي عمل احترافي، عمل مؤسسي.
1: أخبارنا العربية والدولية، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط ضمنتها ضمن خطتها الجديدة. من جانبها أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان عدم وجود ثقة في التفاوض المباشر مع واشنطن جراء تكرار الهجمات وفرض العقوبات عقب كل جولة مفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن أمن الشرق الأوسط يجب أن يتحقق عبر التعاون الإقليمي بين دول المنطقة دون الحاجة إلى شرطي خارجي، مؤكدا أن حل أزمة مضيق هرمز ممكن عبر الحوار والمفاوضات وليس باستخدام القوة. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأحدهم بجروح خطيرة اليوم في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم من مخطط استيطاني إسرائيلي قالت إنه يهدف إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وتحويل بلدات فلسطينية إلى جيوب معزولة. ختاما، نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب تفرز وصول نماذج غير مألوفة إلى مجلس النواب، ففي الوقت الذي حافظت فيه أسماء سياسية بارزة على حضورها، استطاعت وجوه جديدة كسر قواعد اللعبة التقليدية وتجاوز نمطية التسكيات والمنافسة لتقدم

0: نماذج وصفت بأنها استثنائية، وهي وجوه من عالم الرياضة والفن والصحافة وصناعة المحتوى.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: يا فتاح يا رزاق.
1: انا مات في مكان ممتاز تعمل يعني نجم من بيع المشري.
2: عندي عماره صغيره كده له من الحرب
3: 250,000
4: دينار. شد
3: عندك السوق،
4: شد
3: عندك السوق.
4: قلبي قلبي قلبي، شو سكت قلبي، شو سكت.
5: تطلع في دورة التسعة، 9,000
6: 9 مليارات وسيصرف
7: وكسب
8: اشتري تربح
9: برعاية
10: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، للأكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home. QBS Home is your best choice.
11: نصف نهار و 15 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد على راديو جوهرة، على جوهرة تي في. 26 سبتمبر 2026، 15 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة كل نهار سبت من نصف نهار الماضي ساعتين، المجال يكون مفتوح لكم أنتم باش تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تشريوا وتكريوا. إذا كان عندكم أي أسئلة حول التقييمات لعقارات مرحبا، زاد كيف كيف إذا كان فما بعض الأسئلة القانونية مرحبا. اليوم نحب نحكي شوية على الرجوع في الهبة، شوما شروط الرجوع في الهبة وشوما مبطلات شروط الرجوع في الهبة. ثلاثة هكا ثلاثة هكا. دونك بعد شوية إن شاء الله تنعطيكم بعض التفاصيل. بطبيعة الرجوع في الهبة من توا راهو، من غير ما تمشي لعدل شهاد وتقول نحب نترجع في الهبة، راهو ما عنده ما نجم يعملك إلا ما تجيب الموهوب له أو الموهوب لها باش تعمل فسخ في الهبة. يبداو موافقين الاثنين، دونك تنجم تعمل فسخ
12: يا افونغو افونغو كويس.
11: فوالا، اما سينو راهو عندك مكان اخر تتوجه له باش تنجم تعمل فسخ الهبه ولا الرجوع بلوتو في الهبه. باهي، سفرج تحياتي. ياسمين زاده كيف كيف، جيهان مرحبا، جمال بقديده زاده كيف كيف في استقبال تليفوناتكم. شنو الامور سفرج؟
12: مرحبا سي خالد، مرحبا جيهان، ياسمين مرحبا، الناس كلها عندنا ما فيها.
11: جمال لا ديما نسي،
12: هذا كان نتعدي له قبل ما نجيك لك انت.
11: باهي
12: بيان سور، ونتقابلوا من بعد تالي انا وياه ونحكي مع بعضنا، وفما برشا ديزافير، فما ديزافير. اما كيما قلت لك خلي شويه فونغو هكا هو وتعدى.
11: قلنا ثلاثه
12: من
11: ثلاثه من
12: خليك سيرونتي، انا مرحبا بك، هو تسمعنا وتعرف كل شيء.
11: ساعتنا الثانيه كالعاده يكون نوتر بارتنير موجود معنا كيو بي اس، ايه باش تحضر معنا اليوم باش تحكي لنا على بديل الرخام. شو هذا بديل الرخام؟ انا شفته الحق معناها حاجه مزيانه على الاخر ورخيصه بارابور على الرخام. ان شاء الله ما يتغشوش علينا جماعه الرخام، رخامين ما يقولكش ليه كيفاش
12: كل
11: ارخص بالحق الرخام مزيان وارخص. طريقة المشاركة نسمعها توت سويت.
13: باش تشارك اشتري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
11: سينو تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 86 36 300. هذو مصوص الرقم الهاتف اللي تنجموا تتواصلوا معنا عن طريقهم. بطبيعة تحياتنا لجمال بوقديدة في استقبال التليفونات. مشاعر من عند شيرين وانا راجعين.

0: وصلنا 28 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. شريط ربح التكشيل ماضي ساعتين تطلبون على 73 275 800 336 300 ألف.
1: أحلى زمن جميل. أحلى جورج وأحلى زمن جميل.
0: باهي مشيو التليفونات مشيو سي عادل.
2: يا خويا
0: نارك زين يا سي عادل.
2: ربي يبارك لك يرحم والديك. هكاك دايم.
0: أي سي عادل شحال
1: سي عادل وسوف معنا. مرحبا سي عادل.
2: عايش خويا
0: يرحم والديك. عايش سيدي نسمعوا فيك شحال ناي.
2: أي عندي له فيه 1520 متر في دور هرقلة.
0: في هرقلة
1: دور هرقلة.
2: في دور هرقلة دور هرقلة على جبيا.
0: على جبيا.
2: على جبيا.
1: وإحنا داخلين على اليسار معناتها.
2: اي وانت وانت داخل وانت كاينك ماشي للزيد على ايدك هكاك على ايدك اللي صار.
1: فهمت.
2: بعد سيدي بالي. بعد سيدي بالي. بعد سيدي بالي.
1: اي بعد سيدي بالي.
0: على يمينك وانت طالع.
2: بعد سيدي بالي.
1: بعد الجامع. اي
2: صحيت. بعد الجامع صحيت.
1: اي
2: ثمك جامع جديد.
1: اي جامع جديد على اليسار. اي
2: اي وكل البني جديد بكله هذا ولا كل البلاد
1: هذا. اي اي قبل ما نوصل للرومبوان قبل المدرسه. اي
2: اي بانك الغادي عندي 1520 متر
1: على الطريق بالضبط.
2: اي نورمال على على زوج على زوج على زوج كياسات مش على
1: لا لا نقصد على الجي بي ان ولا على اليسار
2: الداخل شويه على الجي بي ان اما بكل راه بني بكل راه فيلات بكل راه مع عمرانية.
1: مش مشكلة. عمرانية رخصة.
0: باي.
1: وفاشهد ملكية.
2: حتى صار تفرع بحده.
1: فاشهد ملكية.
2: فاشهد ملكية. فاشهد ملكية.
1: فاشهد ملكية ب 1520 هكا باسمك انت.
2: 1520 متر. اي. اما انا باش نبيع منها 500 برك.
1: اها. اه باش تبيع 500.
2: اللي يحب يشري الكل يشري. اللي يحب يشري الكل يشري.
0: معناها انت قابل باش تبيع 500 والا الكل.
2: يا ودي قابل باش نبيع اني نور مو حد 500 اما كي نلقى فعل كل باهي
1: اعطينا ال 520 بلوتو 520 باش تقدم قال لك 1000 ال 520 قداش تبيع
0: 1020
2: 520 تعرف في المتر 140000
1: 140 دينار في المتر واذا كان 1520 يعني كان الكل الكل
0: فما حديث
2: فما حديث
0: الكل وقت يولي للنقاش.
2: ايوه
1: فما قداش تليفونك سي عادل؟ اي
2: لا لا 93
1: اي
2: 211
1: اي 217
0: 217
2: اي
0: شكرا على الاتصال خويا عادل. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي محمد تحياتي خويا.
1: سي محمد على السلامه.
0: سي محمد على السلامه.
1: الكل يسمعوني اني انا
0: يظهر لي يسكت في الصغار.
1: سي محمد مرحبا بك.
3: مرحبا.
0: لاباس خويا؟
3: الحمد لله.
0: منين نتكلم فينا سي محمد؟
3: من القلعة الكبيرة إن شاء الله.
0: مرحبا بك ومرحبا بالقلعة الكبرى.
1: اش عندنا في القلعة سيدي؟
3: عندنا عمارة في نهج طارق بن زياد.
1: أما هو من طارق نتاع نتاع القلعة؟
3: القلعة الكبيرة من وين؟
1: أي نتاع طارق بن زياد نتاع القلعة معناتها.
3: قلعة صحيح.
0: وين جاء في القلعة نهج طارق بن زياد؟
1: بالضبط هذا باش نقول حتى.
3: نهج طارق بن زياد في شارع الوراجنا نقولوا احنا.
0: شارع؟ شارع اللي وراه؟
3: احنا نقولوا شارع الوراجنا. ايه؟
0: الوراجنا.
1: اي ما نعرفوش يعني اعطينا حاجه نعرفوا احنا.
3: مش عارف انتم.
1: باش ندخلوا كنا ندخلوا القلعه الكبيره دخلنا القلعه بحر الليسي وين بالضبط؟
3: بحر الليسي تطلع مع الحي.
1: الحي؟
3: تطلع
1: ايه؟
3: مع الحي.
1: اي.
3: ومن بعد تكمل ديريكت ترجع اليسار. تلقى نهج طارق بن زياد.
1: واضح باهي. اش فيها العماره هذه؟ قداش فيها ارض؟
3: فيها 264 متر.
1: قداش من طاق؟
3: فيها ار بلس
1: 3. ار بلس 3. قداش
0: فيها؟ ايتاج اش فيه؟
1: بورتمان ولا زوز؟
3: فيها كل ايتاج فيه زوز بورتمانات.
1: معناتها عندنا سته ولا ثمانيه؟
3: عندنا سته الفوق وواحده لوطه وثلاثه كراجات من لوطه.
1: على سته شقق وفيلا لوتا.
0: الكراجات مكريين سي محمد ولا لا؟
3: لا مو مش مكريين.
0: فارغين معناها اللي باش يحب يجي نجم يبدا النشاط على
3: روحه. كلها فارغه تو.
1: هي كلها جديده معناتها؟
3: جديده هي مازالت مش كامله في البنيه.
1: على الفينيسيون معناتها؟
3: اي الكراجات كاملين دار من تالي محسوب مريقلة الفوق مقسمه مريقلة ناقصه شويه فينيسيون.
1: باهي ومخرج لهم كل واحده شاده ملكيه واحده ولا مع بعضها شاده جمعية في الأرض الكل.
3: كل إيتاج بالرخصة نتاعو.
1: لا الشهادة ملكية مش عارف.
0: شهادة ملكية نحكي.
3: شهادة ملكية فيها الكل.
0: فيها الكل. شهادة واحدة.
1: باهي. عارف. اشتغل فيها سي محمد علي؟
3: والله السوم مازلنا ما شفناش السوم نتاعها.
1: إي شوف عاد ما هو كي تعدي الأنونس لازمك تعدي معها السوم نتاعها.
3: نورمالمون أنا طالب 620.
1: أنت طالب 620.
3: إي.
1: واضح. هكا عندك السوم مش مشكلة اللي عينته يبدا بالباز هذا.
0: ما نعرفش الحومه بالضبط. حيا سي محمد الحومه هذه فما دي كوميرس فما نشاط تجاري معناها الكراجات هذوما ينجموا يكونوا مورد رزق باهي لبعض التجار.
1: قداش يمشي الكراء؟ قداش يمشي شويه قداش يجي الكراء غادي؟ يمشي في 350
3: 400 في الكراجات وفي الديار في 450
1: كيكا. والله
0: فهمتك معناها ماهيش حيه برشا وماهيش ميته زاد
1: تبعد على اللي
3: يصير. لا ماهيش ميته وماهيش حي.
1: اي هي حاجه اكتيفيتي نتاع دي بتي ميتي هكا
3: صح هكاك.
1: ما فيش مشكلة في
3: كل شيء. بجنبها المرافق كل في جنبها.
1: اي لا لا مدام اسمع مدام عماد
0: الجديد. شو قلت ملول بجنبها شو
1: كوليج.
0: الكوليج بحذاها.
3: بحذاها اي.
0: هاي باهي باهي.
1: باقي باهي.
0: نمرو التليفون سي محمد اي.
3: 98
0: ايوه
3: 696 135
0: 966 135
3: صح.
0: شكرا على الاتصال.
1: مرحبا سي محمد مرحبا بك.
0: شو الموسيقى بعد شوية نرجعوا معكم انتم نذكركم 73-275-800-36-300-1000 زادة كيف شنحكيوا على الرجوع في الهيبة. نسمع في حديث ما بين زوز أشخاص قالوا علاش ما تعملش هيبة لصغار كنتي وعلاش تخليهم كيكة بعد كنتي يتعاركوا في في الرزق كيف كيما الهيبة كيما حق الرقبة. نفس
1: اسمعنا اقعد بحثنا واسمعنا
0: نفس لا مروح هاي
1: اسمعنا في الكهرباء.
0: قالوا من بعد نقعد نقاسي كيفاش باش ناخذها. قالوا لا ما فماش ما اسهل من الرجوع في الهيبة.
1: اي هو سؤال من الدوره ديما الناس يسالوها
0: واش سهل الرجوع.
1: اي لا هما ديما يتسالوا يقولوا اني علاش كيما هكا الديسكسيون اللي حضرت عليها انت تسمعها في برشا مواضع يقول علاش ما تعملوش حق رقبه ولا ما تعملوش هيبه يبداو يتكلموا في برشا كلام باهي. ونفس السؤال اللي طرحته انت هاي باهي ومن بعد تاليه ايش عملنا؟
0: قالوا لي سهل فيسع تمشي عدل شادي رجع لك الرزق نتاعك
1: باهي. كي يحب يعرف شام
0: يحب يعرف تبعنا جوست بعد الموسيقى نعطيهم الاسباب نجم تسمح لك باش تعمل الرجوع في الهيبه. ثلاثه اسباب هما
1: وكيفيه
0: وثلاثه اسباب اللي يطيحوا ثلاثه اسباب لولانين في الماء. دونك هذوما باش نعرفوهم جوست بعد الموسيقى. تفضلوا

0: وصلنا 43 دقيقة بعد لحظات نستقبلوا خونا أنيس وخونا سمير. قبل هات نحكي لكم على الرجوع في الهبة، شما ثلاثة شروط اللي باش نجم نرجع في الهبة. نحب نقول اللي كونه الهبة من اختصاص السادة عدو الإشهاد كسوسوا هبة رقبة ولا هبة عادية، دونك تتوجه لعدل الإشهاد وتقول له عمل لي الهبة، سيبو عملت الهبة ركحت أموري، تسجلت في دفتر خانة إذا كان العقار مسجل الأمور هانية، دونك الملكية ما عادش نتاعك مدامك وهبت.
1: قبل ما نسأل وسع شكون ينجم يهيب لشكون؟
0: الناس الكل، الناس الكل
1: الهبة تنجم تمشي للناس
0: الكل، الهبة تمشي يعني للناس الكل، أما المعلوم التفاضلي عند القبضة هو اللي يفرق، معناها مش تسجل بالمعلوم القار ولا تسجل مش بالمعلوم القار هو
1: أي اللي ما أني نسألك سؤال وانت جاوبني عليه. يعني أني مثلا مش نهيب لك أنت لو كنخلص طن
0: أي خلصت نابو
1: وبش نهيب الولدي
0: تخلص بالمعلوم القار
1: اللي هو
0: يظهر لي 120 دينار ولا 140 دينار،
1: وإذا كان ليك أنت اللي أنت بتقلب لي الجملة
0: بالمعلوم العادي
1: يعني 6% ولا اللي هو
0: 6% 9% أنت
1: وتحط المونتون ريال متاع العقار
0: بسير. هو هذا هكا القبضة حتى كي باش تعمل عقد كراء على وجه الفضل
1: أي.
0: معناها تعمل ورقة وتقول أنا راني عاتي المحل هذايا على وجه الفضل للشركة الفلانية،
1: لكن بي
0: يقول لك لا حط
1: معلوم
0: القبضة ترفض باش تقيد لك الـ الـ الـ على وجه الفضل هذا العقد اللي على وجه الفضل الا ما تحط فيه معلوم، تنجم تحطه بمعلوم القدر هو دينار سنوي
1: واضح
0: ماهيش مشكلة، اما اعطيني يكون فما مبلغ هذا بلو. القوانين اللي موجودة في القبضة على كل خلينا نرجع
1: للهبة
0: للهبة دونك عملت هبة مثلا عندي ما نعرفش انا زوز صغار وعندي زوز عقارات ولا عندي ثلاثة عقارات كل واحد عطيته العقار هذا بعد ربي كرمني بصغير آخر دونك شنعمل أنا عطيتهم الزوز الأخرين والثالث هذاك شنعملوا له يقعد بلاش
1: دونك أنت باش تحاول ترجع في الهبة
0: دونك لهنا سبب مقنع ووجيه جدا في الرجوع في الهبة ما يقعدش الصغير الثالث كسوة من نفس المرأة من امرأة أخرى من أيه. رجل آخر من معناها الحالات الكل واردة وممكنة في صورة ما ينزاد لك صغير آخر وانت عملت الهبة دونك عندك الحق تقوم بقضية في الرجوع في الهبة ما عادش ترجع لعدل الإشهاد، عدل الإشهاد سيبون قام بالواجب نتاعه في الهبة، في الرجوع في الهبة يلزم تكون فما قضية دونك المشرع التونسي حط ثلاثة أسباب للرجوع في الهبة، هو اللي كان ينزاد لك صغير، السبب الثاني هو الجحود، أنا عملت هيبة لولدي ولدي بعد ما عطيته الرزق تبدل معايا ولا ما عادش الجحود العقوق تقوم في قضية بالعقود وعليك إثبات الجحود
1: بتبيع عمل مش دعب البطل
0: مش ومش حاجات زادة دي نمبورتو كوا والله ما كلمنيش نهار العيد كلمني نهار ثاني عيد
1: إيه لا لا لا العقوق
0: صحي
1: مي.
0: دونك يلزم يكون فما جحود وعقوق هذاك بالنسبه للاصول والفروع، فما الجحود بالنسبه مثلا للزوج والزوجه بالنسبه للولد اختي عطيته عملت له هيبه ما كان يا خالي بعد ولا ما عادش يعرفني جمله،
1: لكن مش صعيب اثباتها شويه بالمره
0: يلزمك تثبت وكل وسائل الاثبات موجوده بالشهود باللي تحب عليه انت دونك هذه السبب الثاني للرجوع في الهبة
1: بيه.
0: السبب الثالث في الرجوع في الهبة وتنجم تقدم قضية فيه هو الإعسار بالساء مش بالصاء
1: الإعسار يعني العسر
0: يعني واحد ولا
1: صعب
0: متعسر عليك. قبل كانت عندي شريكة ونخدم ولباس عليها والرزق عملت له هبة وما عنديش حتى ربع قلق والفلوس داخلة واموري واضحة، جات لقدر الله كورونا دونك خسرت اللي قدامي واللي ورايا ما عاد عندي حتى شيء، اي شنو نعمل نمشي نمد يدي للناس
1: وانا
0: رزقي وهبته دونك يلزمني نجم نسترجع رزقي
1: وكي العاده بقضيه
0: ديما الرجوع في الهبه بقضيه باهي، هذوما ثلاثه اسباب اللي نجم نعمل بهم قضيه في الرجوع في الهبه، الجحود التعسير ونزاد لي صغير هذوما ثلاثه اسباب، لكن ثلاثه اسباب هذوما يطيحوهم ثلاثة أسباب أخرى
1: ينجموا يتيحوا معناتها
0: بيان سور تنجم تترفض تماما يا سيدي أنا عملت هبة في أرض 29 ألف دينار
1: باه
0: عطيتها لسفرج سفرج مشى بنى عليها عمارة R+5 ولات
1: القيمة
0: تسوى 500 ألف دينار.
1: إيه
0: نجيك نقول لك لا رجع لي متاعي بعد ما أنت صرفت وبعد ما عملت وبعد ما كذا. إذا كان اتفقنا إذا كان ما فماش مشكلة، إذا كان اتفقنا باش نعطيك فلوس وترجع لي العقار متاعي، إذا كان ما يدخلش فيه إلا تراجع في الهيبة. أما إذا كان زدت في قيمة العقار وتقول لي رجعه لي، نقول لك لا سامحني ما تمشيش العملية كما هكاك، أنا صرفت وعملت وكذا.
1: لكن ما ينجمش يرجع له فلوس؟
0: لا
1: على القيمة متاع الأرض؟
0: لا.
1: وكي نمشيو للكاد ثالثة اللي هي الإعسار؟
0: لا حتى شيء، أنا صرفت وعملت دونك ما عادش فما حتى حاجة. هي الهيبة راي انتقال كامل للملكية،
1: انتقال كامل
0: عكس حق الرقبة اللي هو يقعد يستنى
1: حتى لين بتبيع
0: عنده حق الانتفاع ما عندوش حق الملكية كاملة
1: حتى لين ربي يهزم تعب.
0: الحاجة الثانية، انت عملت لي هيبة وانا عملت بها هيبة بعتها، انا بيدي تخسرت في طرف فلوس،
1: صرفت فيها ما عادش ملك،
0: صرفت فيها
1: يعني خرجت الملكية منك.
0: اي مش نعمل
1: ما
0: نمشي نلوج الرابع ولا الخامس نقول له
1: لا هنا ما عادش نجم تراجع حاجة اللي هي ما عادش في ملكك.
0: صحيح حتى بالهيبة برشا لا يقول له لا مدام عمل فيها هيبة لا ما تمشيش نجم ترجع. لا انت عطيتني انا هيبة، انا هيبة عملتها لمرتي وكاك ما عادش نجم تتراجع في الـ الـ الـ
1: او اصلا بعتها يعني حتى خاطر انتقلت الملكية منك لغيرك.
0: واضح
1: لك ما عادش نجم تراجع حاجة اللي ما تملكهاش اصلا.
0: هذا السبب الثاني اللي يبطل الرجوع
1: مقنع
0: في الهيبة. السبب الثالث، أنا وهبت أبارتمان لكن الأبارتمان طاح ما عادش موجود، دونك ما نجمش نتراجع في الهيبة.
1: يعني عدم وجود
0: هلاك الموهوب. فهمت؟
1: لوبجي تنحات.
0: فوالا لوبجي تنح. دونك هذوما ثلاثة حالات. بتبيع فما شروط أخرى، راه ماهوش درس قانون.
1: إيه بتبيع
0: فما شروط أخرى مثلا فما حكاية العام اللي يلزمك بعد بعام ما تفوتش العام في إثبات الجحود من تاريخ علمك بالجحود وقتاش باش تمشي تعمل.
1: إيه كله أصلا إحنا توا حكينا في
0: فما 10 سنوات زادا كيف كيف هذوكم الكلهم نخليهم لأهل الاختصاص. إحنا خلينا
1: إيه بتبيع
0: نوضحوا من فوق لفوق ما نغصوش برشا في التفاصيل. أون توكا اللي نحب نقوله إن شاء الله الناس الكل
1: تفهم الدرس هذايا
0: واضحة بالنسبة لها العملية باش الأمور كلها تكون خمسة على
1: يا هو باهي بالعكس معرفة باهية هنا كيما قلت أنت تسمع وتتسائل وكيفاش نعمل وكيفاش ما نعملش باهي إفادة قانونية
0: ماذا بينا نتريثوا قبل ما نعملوا هيبة قبل ما نعملوا حق رقبة. إذا كان نعرف اللي كونه ما عندي واللي خليته نعرفهم شكله بعضهم ريش شابتو ريش بعدي أنا دونك ماذا بيا كل واحد نخلي له بايو بحق رقبة وأنا متفرهد وأنا مرتاح. ماذا بيا إذا كان نعرفهم لباس عليهم أمورهم واضحة وما همش بشي
1: خلي كل شيء
0: يتقاتلوا ما بينات بعضهم، خلي كل شيء كما هو ومن بعد لا تعرف لا تعرف لا أنت أمه تعرف باه دونك خونا محمد جوست يوضح الرقم نتاع التليفون نتاعه 98 699 135 مش 966 699 135 اللي عنده العمارة في نهج طارق بن زياد في القلعة الكبرى. نمشيو لخونا أنيس. مرحبا.
2: مرحبا سي.
0: لاباس يا أنيس؟
2: الحمد لله عايش بارك الله فيك سي خالد.
0: أنيس يا أنيس شعناي؟
2: على دو بيان نورمال موش بيرو إن شاء الله كيف ربي
0: اللي هما
2: عنا نعمل في حمام سوسة زون اندستريال وين انتر موبل و بيجو غاديكا زون اندستريال هومولوجي فيه 1520 متر كوفير جملي نعمل تري او ستاندينغ ديجا اللي لوي كونفيكسيون توا لكي تو كونفيكسيون تري بيان ايكيبي فيه فورس 350 كافيا فيه 12 فيستير فيه تو لي زيكيبمون نيسيسير دونك حاطينو للبيع.
0: باهي
2: التيتر بتاعه موجود
0: باهي
2: الشهاده الملكيه موجوده انا ملاك اصلي
0: باهي
2: دونك حاطينه للبيع
0: صحيح
2: صحيح وفي فوكاسيون بلس دو يعني تبني توا
0: تكري توا من الفوق
2: تبني توا تكري توا اللوكاتير موجود
0: فهمت
2: ديجا اون بيطون راه مش اون شاربونت
0: فهمت
2: كامل الاوصاف كما نقولوا
0: بس هذيك غنيت عبد الحليم اعطيني ما يكون كامل الاوصاف الا ما تعطيني السعر قداش
1: سومو
2: مليار و750
0: ايوه
1: اي الارض 1520 ولا المبني 1520
2: كله جمله مبني
1: الكل مبني 1520 بالتيران
2: كل حل على تروا فساد.
1: في تروا فساد دونك شبابك الكل محلوله امورهم رجله يعني ما تستحقش هواء اكثر.
2: كله كل تباني حتى جا الوزاره الجيران انا مازلت موجود.
1: واللوتور 500 متر والدوبل لوتور العادي؟
2: لا الوتور العادي
1: 3 متر و10 بيطون خاطر. اي 3 متر و10 الوتور عادي دونك عامل فيه اداره بيان سور و
2: فيه اداره فيه انفيرميري في 14 فيستير فيه المغازان تاعو فيه لي ديبو كل شيء كامل الاوصاف يعني موجود كل شيء.
1: هو الحقيقه كامل الاوصاف بالحق يعني مش كغنيه على حسب ما نشوف فيه.
2: لا بالحق هو قولا وفعلا.
1: لا بالحق يعني مش بجد نحكي
2: في شوبا سنترال في كليماتيزاسيون وكل شيء.
1: الى حتى كان هذوما ما فيهش يتزادوا خاطر الزون نتاع اندستريال هومولوجي معناتها.
0: خلينا نمشيو للبيان الثاني خونا انيس.
2: في سوسه كورنيش.
0: اي
1: اي.
2: لوكال في 155 متر.
1: شنو هذايا لوكال شنو هذايا؟
2: لوكال فارغ توا. لوكال كوميرسيال. لوكال فارق قدام وتيل الماريوت. قدام البيات. على الهو برانسيبال بيان سور يحل على رياض بالم يحل على الماريوت يحل على الدنيا الكل.
0: فارق طبعا.
2: في دو كونتور تاع ضو. في مونجالة تاع ماء. في زوز بيبان في فساد كبيرة في تيراس.
0: فارق طبعا نيس ولا في شكون؟
2: لا فارق.
0: فارق باهي. هذا للبيع ولا للكراء؟
2: لا للبيع زوز للبيع.
0: للبيع باهي. في شهادة ملكية؟
2: شي شهادة ملكية فردية
1: باهي. فوق حاجة؟
2: قد فوق ابارتمون.
1: مش ل... مش داخل البيع.
0: مش للبيع.
2: مش داخل البيع تاع
1: يعني كان لوكال كوميرسيال للبيع.
2: ديجا الابارتمون اونتري تاعها ديبوندون على جنب.
1: لوكال كوميرسيال قداش تال فيه؟
2: 600,000 دينار.
0: 600 مليون باهي. نمرو تليفون خونا انيس؟
2: 98
0: ايوا
2: 404
0: ايوا
2: 870.
0: شكرا على الاتصال يعطيك الصحه. نمشيو لخونا سمير. سي سمير
3: اهلا وسهلا.
1: السلام
3: عليكم.
1: مرحبا سي سمير.
3: الحمد لله شحالكم انتم بخير؟
1: الحمد لله رب العالمين. إيه؟ الحمد لله
3: الحمد لله.
0: هاي خويا سمير شحال؟
3: بون ان شاء الله عندنا تيران بيارشي بحال بوفيشه هو سي اونتر كيلومتر 73 440 و كيلومتر 73 328 في 112 متر على جي تي 1 في 3500 متر كاري.
0: 3500 متر كاري مش سلمون هذه.
3: لا ده هي في نعطيك التيتر
1: سلوم.
0: لا التيتر
1: سلوم مش سلمون.
0: سلوم سامحني.
1: سلوم
3: لا مش سلوم. سلوم داخل على البحر
1: هذا
3: على
1: جي تي
0: 1 هذه
1: على جي تي 1 هذه وين كان بالضبط هذه
3: على جي تي 1
1: وين كان معناها
3: والله بالضبط ما
1: تذكرش. كان كان هي بعد الجزرنا
3: يمكن اي يمكن خاطر مانيش ثابت. اخويا هو اللي يعرف بالقدا اللي عنده توكيل
0: ما يسالش.
1: باه هذه شنو في لحيه سي سميره؟
3: ارض تكاتيتري معرف الرسم العقاري عدد 199 378 اسم العقار مناصري على لقب نتاعنا
1: ما شاء الله.
0: تشرفوا بكم.
1: قداش فيها من زيتونة؟
3: نعم
1: قداش فيها من زيتونة؟
3: ما فيهاش حتى شيء غير
0: أرض بيضاء.
3: أرض بيضاء في 3500 متر مربع
1: على الطريق كريمون على جي بي 1
3: على جي بي 1 كاريمون ما بين كيلومتر 73 440 و 73 328
0: قداش طالبين فيها؟
3: طالبين فيها 300,000 على المتر.
0: 300 دينار المتر.
3: اي
0: باهي. وقلت لي شهادة الملكية موجودة وامورها القانونية واضحة.
3: شهادة هذيك الرسم معرف الرسم العقاري هذه شهادة الملكية مازلنا كخليناها
1: واضحة.
3: عدد 199 378
0: واضح.
3: التيران التيتر نتاع التيران النمر نتاعه 21 153 بروبريتي ديك غارسيا
0: واضح. باهي
3: غارسيا شنو؟ غارسيا
0: باهي. نمر التليفون خويا سمير
3: الله يخليك نمر التليفون تاعي 48
0: ايوا
3: 220
0: ايوا
3: 117
0: 117. شكرا على الاتصال سي سمير. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. احنا وقيت باش نمشيو فاصل صغير موجز الواحده بعد الزوال وراجعين في ساعتنا الثانيه.

0: دي كيما دار عن 85-990 وكون مربحين في دار ليلى. اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حملة وطنية تحسيسية حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود انتظمت اليوم بمدينة القيروان في إطار جهود التوعية بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية والحد من أثارها، وفق ما صرح به المراسلنا بالجهة المستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد سليم بن عبد الله.
4: مدينة القيروان تحتضن اليوم تظاهرة مهمة في إطار مشروع تونسي كرديس في علاقة بالعمل المناخي المحلي والتغيرات المناخية. اليوم تم اختيار مدينة القيروان باعتبار أنه بلدية الشويشي تتمتع بدعم هذا المشروع بالإضافة إلى 8 بلديات تونسية، والمشروع هذا يهدف بالأساس إلى تطوير المهارات والقدرات لكل الفاعلين في العمل التنموي لمسألة التغيرات المناخية. اليوم حاولنا من خلال هذا اللقاء تحديد التحديات المناخية في بلدية القيروان وبشكل خاص في بلدية الشويشي، باش تتمثل هذه التغيرات المناخية اللي مختلفة في الفئات الاجتماعية، لأن آثار وانعكاسات التغيرات المناخية يمكن تختلف من فئة اجتماعية أخرى، بين النساء والرجال، بين الأطفال، بين الكهول والشباب إلى آخره. والنقطة الثانية هي خاصة الكشف عن الحلول القائمة على الطبيعة التي يمكن تطويرها لتحسين الصمود التكيف تجاه التغيرات المناخية. الثابت اليوم لا يمكن التكيف مع التغيرات المناخية لولا تضافر الجهود ولولا تطوير سياسات عمومية تراعي هذه المسائل المختلفة اللي تجب تكون تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ونعرف أن القروان عرفت درجة حرارة قياسية هذه الصائفة، ممكن أيضا تتمثل في ارتفاع مستوى البحر، في مناطق أخرى تتمثل في تهديد الغابات بالحرائق مثلا.
3: هامشي مشاركتي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي نظيره القطري، ومثل اللقاء وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع تونس وقطر والتداول حول سبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها من خلال تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق حولها ويؤسس لشراكة تونسية قطرية مثمرة. كما تم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة بقطر وإلى أهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون والأخوة القائمة بين البلدين. دوليا، مسؤول أمريكي يصرح لوكالة رويترز بأن المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني عبر الوسطاء في نيويورك إيجابية ومثمرة وتطرقت لجميع الملفات بما في ذلك الملف النووي. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان يقول خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدا استعدادها للسماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وختاماً، مقتل 11 شخصاً وإصابة 30 آخرين في انفجار بمدينة ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharfm.net.
6: إيش بتربح؟

0: زيد شوية يا زيد، تعبت تمشي مع شمس.
1: مش نفس تعبيك تو.

0: سيلين ديون ذاتس ذا واي ات از. نخلطوا بها الماضي ساعه وعشرين دقيقه. مرحبا بكم معنا من جديد في شريط ربح التكشي الماضي ساعتين. اكيد الموعد هذا استنستوا به كل اسبوع يكونوا موجودين بحثنا نو بارتنير من كيو بي اس. هم اليوم معنا ايه. مرحبا ايه. ايه ما جاتش يديها فارغه، جبت لنا فيديو مزيانه برشا تورينا فيها لي برودوي اللي موجودين خاصه بور تو سكي ريفيتمون مورال. دونك لهنا نسكت انا خاطر ما نفهمش فيهم جمله قبيله وهي توري فيها وتقول لي هاو هذا هكا هاو هذا هكا، نقول انا هذا هكا حسيلو قريب باش تضرب. هاي لل مرحبا
1: وبيك يا عايشك. اليوم باش نحكيو على واحد من الحلول الموجوده من الحلول الكل تاع ريفيتمون مورال المعروف بالشيبرد والا بديل الرخام. باش نبداو مره الاولى بلي بانو اللي يكون ديمونسيون تاعهم 2.80 على 2.22 وباش يكون معناها يبدل لك اللوك تاع اي اسباس بطريقه سهله وما تاخذش برشا وقت.
0: اي جوست قرب الميكرو ليك فوالا باش نسمعوا.
1: بيه
0: أمورنا واضحة. بيه دونك هذوما اللي نحكيو عليهم لي ريفيتمون اللي نجمو نحطوهم في الحيط بالطبيعة بالتعاون مع الارشيتكت دانتيريور نتاعنا اللي نجم يجي الكي بي اس هوم اللي هو موجود على الطريق الحزامية حمام سوسة. دونك نلقاوه على يدنا اليمين بعد جامع الصحابة. دونك تلقاو توسكي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو في الفيديو راهو موجود اكسبوزي والسلعة متوفرة في الشوروم هذا اللي عام 66 كي في لي تري بيان اميناجي باش يخليك ترى شوما لي برودوي اللي موجودين وطرق الاستعمال نتاعهم. باهي نرجعوا لك. اي
1: باش يكون موجود عندنا البانو شيبرد ديمونسيون 12 متر 80 على متر 22 كما قاعدين تراو. فما افي بوا فما الافي تيسو فما الافي ميغواق وفما الافي ترافيلتان. سيدا كما تراو الموديل هذا موجود الافي ميتاليزي باش يكون النحاس المطروق. هذا باش يكون معناتها تنجم تستعمله في اي اسباس سواء معناها اسباس كوميرسيال في قهوه في
0: بيرو
1: مثلا
0: سورتو بديل الخشب. انا عجبني هذاك في البيروات الراه فيه ونقول زعما منين ياخذوا فيه.
1: هاي هذا كان موجود عندنا في كي بي اس. احنا سبيسياليتي نتاعنا ديجا هي لي بانو هذم. بون موجود بارتو مي احنا سبيسياليتي نتاعنا باش تلقاو اكثر شوي

0: وباش تلقاو زاده بارابور معناها الكاليتي بري حاجه
1: والسوم ارخص. انا حسب ما سمعت قالوا فما 30% رميز في في كوباس
0: 30%.
1: اي ريت هذيك كيفاش نتبع فيكم من بعيد. دونك هذا توا البديل نتاع البوا لفي لفي بوا. دونك نجمو نزينو به البيروات الديار. فما فما تصويره في الاخر بالكل مزيانه على الاخر عجبتني
0: نتاع
1: فوالا نتاع دار اللي هي فيها اون كومبينيزون منهم الكل.
0: اي خاطر هو باش نحطوه احنا مثلا في الوسط ورا التيدولي والا ورا التلفزه باش يبقى الاسباس معناها على جنب فارغ تنجم تكملوا بديل الخشب اللي هو ليلاميل هذوكا وتوفر في تروا فورم اللي فما فورم كاري فورم سيمي سيركولير
1: وفورم هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في في الفيديو. دونك عندنا الفورم كاري هذه سيمي سيركولير
0: وفما
1: و... فما ليلاميل الجويدين معناها انت تو في لا كومبوزيسيون كو تو
0: كيف ما تحب انت. باهي سينا تو كيما قاعدين نراو في بديل الحجر
1: لي فاه بديل الحجر جوست اللي كانت قبلها فوالا مزيانه على
2: الخير. اكستيريور انتيريور
0: اي اكستيريور انتيريور
2: الحاجه اللي في بوا اكستيريور
0: بون بالنسبه لي في بوا خاطر هو هذيك الشي بورد في بوا فما في بوا في تيسو وفما الايفي ترافيل تاعو الكل هذيك الماتيغ نتاعو خشب معناها نقولوا
1: احنا مقوى
0: مقوى
2: ايتونش ولا
0: بي شنو مسيو
2: ايتونش على نتر على
1: فيه وفي
0: هو في
2: الاكستيريور دونك فما ان
1: فما دوتر برودوي يمشيو
0: للاكستيريور فما لي بانو اون بي في سي هذا يكون معناها مقاوم للرطوبه وتنجم ينجح معناها البرد تنجم تعملوا معناها اون اكستيريور واللي فيه نتاعو مربري.
1: قبيله اي سالتك من الاسئله قلت كي تدهن
2: بديل
1: الحجر
0: نحكي بديل الحجر احنا شعنا يتدهن بديل الحجر يتدهن معناها الموديل والكولور يتحب عليه انت
1: دونك علاش على خاطر هذيك سيت اون كولور نوتر دونك ما معناها اللي تنجم تبدلها كيما كيما تحب انت تختار الكولور اللي تمشي مع الصالون تاعك ولا تمشي مع بيت النوم
0: احنا ديجا خدمناها اون بلون بار بيك معناها باش ينجم لي كليون يبدلوا كيف ما هو يحب
2: سلون الديكور اللي عندك في الدار بيان سور
0: لان تنجم تكمل معاه زاد البروفيل ليد والا اللي
1: جوستومون باش نقول لك في في الفيديو في الفيديو رينا اللي كانوا فما اون لوميير دومبيونس اللي هي دايره بيه اسكو هذوكم زاد تبيعوهم معاهم ولا لا؟
0: تبيعها اي نبيعوهم معاهم بالاوميتر
1: دونك شنو نسميوهم هذوكم؟
2: ليد
0: ليد هذيك بروفي فما بروفيل ليد
1: اي
0: وفما ليد ليد سيليكون
1: باهي الفرق ما بينات
0: الفرق بيناتهم الليد سيليكون هو ديجا معناه ما يستحقش تاخذ له بروفيل اللي هو البروفيل التوب اللي يدخل في وسط هذا باش نخافوا خاطر احنا نخافوا على الرطوبه على ما على حاجه دونك باش نكونوا احنا معناها بيان سيكوريزي والكل دونك نحطوه في البروفيل
1: وهذا يتباع بالمترو
0: يتباع بالمترو
1: وتلقاها مدورك
0: لا هذاك البروفيل ليد هذاك من يوتيوب ماهمش بلياابل
1: لا نحكي لك ليد سيليكوني
0: ليد سيليكوني اي هذاك بالمي
1: معناها هذاك انا نجم نختار شنو هي الفورمه اللي نحب عليها مثلا مش حاب نعمل دوره اشطر دوره
0: كيف ما انت تحب
1: القلب مثلا
0: نجم يكون
1: نجم نكتب به زاد كيف كيف اسم القهوه نتاعي ولا اسم المحل التجاري دونك
2: نجم يمشي على
1: الكل نجم يمشي في اللوجو هذا نجم نقولوا احنا توت اوبسيون
0: توت
1: اوبسيون اي هذا يلصق مباشرة
0: يلصق
1: ما نسحق شيء
0: ما تسحق شيء
1: الاخر لو بروفيل اللي هو ماهوش
0: دي تيوب تنجم تحطهم معناها يبدو حتى انكاستري في وسط مثلا موبل ولا حاجة تحط في وسط وهو الضوء
2: يمشي
0: في
2: وسط لوميير معناتها
0: فوالا هكا
1: معناها نشري انا الليد هذاك الرولو الصغير ونشري تيوب من عندهم
0: هما نلصق اللي حاطك بها معناها العرض وكيفاه والغرق والكل تحفر له هذاك خاطر يتحط انكاستري
2: اي هذاك واسك كاش لوميير يجي مع
1: المرايه مزيان هذاك نلقاه موجود في كيفاش قلت لي سفرج
2: يجي مع المرايه مزيان برشا
0: هو ديجا نخدموا فيه حتى في لونتري نتاع الديار واي اي بلاصه نخدموا مثلا بديل الخشب مع ميغوار ونحطوا معاه هكا الليد سيليكون والكل باش يعطي هكا
2: يعني في لومير حلو برشا
1: فما ناس تستعمل في لي روفيتمون ميرو في الكويجن اسكو تنجح العمليه في الكوجينه والا لا؟
0: باهي سا ديبون الماتيغ نتاع البانو اللي انت باش تاخذه
1: باهي عندي كوجينه ماهيش ما فيها حتى ربع ديكور حزينه ما تشبه لشيء جيتك الكوباس هم عاد نذكر طريق الحزاميه حمام سوسه على اليمين بعد جامع الصحابه باش تنصحني شنو لو ريفيتمون ميورال اللي نجم ناخذه للكوجين.
0: باهي احنا في كيو بي اس هوم ننصحوك الاغلبيه باش تاخو اون ماتيير بي في سي.
1: عندك كونكورنت هنا جاوبت قبل ما تجاوب انت.
2: كونيسونس هذيك
1: كان حاشتكم باش تكونوا في الكوميرسيال. ها عندنا دونك ناخذ اون بي في سي.
0: اون بي في سي اون بي في سي خاطر ديجا هو معناها مقاوم للرطوبه والماء والكل فهمت.
1: احنا عندنا شي خاط في الكوجين
0: بطبيعه. كوجينتنا احنا التونسيه فيها برشا
1: تبارفيز. الكوجينه نتاعي فارغه نجم من كيو بي اس زاد نزيد نكمل ناخذ ماتريال كوجينه
0: بطبيعه. فما كل شيء.
1: كيفاش
0: كيو بي اس تلقى كل شيء.
1: كيفاش
0: عندنا لي اكسسوار دي كويزين عندنا لي زيفي لي ميتيجور لي روبيني اللي هما عندنا زاد لي ريتكو الكتروميناجي كيما لي بلاك لي اوت لي فور لي ميكرووند. وهذا ان شاء الله باش نحكيوا عليهم في معناها
1: لي كولور نتاعهم. فما تناسق بينهم وبينك الرفيتمون بي في سي
0: بطبيعه هو
1: خاطر حسب مريض انا في الكوبيس فما دي كولور مزيانين برشا. فما دي كولور تري رافيني معناها حلوين برشا نتاع لي بانو نتاع الالكتروميناجي.
0: اي موجود بالنسبه لي بانو باش تلقاو برشا شوا في لي كولور وفي حتى التكستور خاطر فما حتى لي فيتيسو ياسر مزيان وديجا معناها مطلوب على الاخر. فما زاده
1: لي فيتيسو وين يتحط اكثر لي فيتيسو؟
0: اي فيتيسو مثلا شومبر اكوشي
2: سالون
0: حاجه هكا
2: في البيرو
0: فوالا هكاك مش في كوجينه بالطبيعه.
1: في البيرو تحط
2: فيتيسو يجي
0: سوسيتي
2: في البيرو سوسيتي دو ميرو دو مانجر يجي فيه مزيان برشا ورا البيرو نتاعو حلو برشا يجي.
1: فهمتك باهي. دونك هذا الكل نلقاو في كيو بي اس هوم. كيو بي اس محلوله من 8 نتاع الصباح
2: في الكابينيت ميدسان.
1: اي
2: نعمل لكم بوبليسيتي نذكر في الكابين دي ميدسان باش يجيوكم يشريو من عندكم.
1: فما برشا طب يسمعوا فينا اليوم
2: سور العدول التنفيذ ولا كل شيء اللي يحكيوا على البكري كل تمام.
1: ولو انه
2: رجوع بالهبه
1: العدول ما يحبوش برشا يعملوا ديكار
2: لا والله لا توا ولاو يعملوا لا عادي لا عادي تدخل بيروتهم ولاو يعملوا
1: يحبوا اكثر لو سيريو هكا تو سكي
2: ما يمشي مع بعضه يمشي مع بعض يبيعوا له برودويسور عندكم ولا
1: انتم
2: الى بدي استراتيجيه سيريو على الاخر.
1: دونك قلنا محلولين من 8 نتاع الصباح ل 4 ولا 5
0: تاع 5 نتاع العشيه
1: نتاع العشيه ونهار السبت من 8
0: لماضي
1: 3. دونك فما ان فولاين فما نمرو نجمو
0: فما 27 140 140 سينو على الباج فيسبوك ولا انستغرام كيو بي اس هوم.
1: فوالا دونك مرحبا بك
0: ايا
1: ان شاء الله الجمعه الجايه نحكيو على ان اوتر برودوي اللي هو يكون موجود معنا في اشري تربح كيما كل نهار سبت. بطبيعه تحيه الكيو بي اس هوم نوتر بارتنير. تفضلوا.

0: هذه الساعة 34 دقيقة. تحياتنا لكم من جديد. مازلنا مع بعضنا في شريط الربح حتى الماضي ساعتين 73 75 800 336 300 ألف. خونا فؤاد سعيد يسأل يقول لك كيفاش نستخرج شهادة ملكية عقار بعد ما قسم علينا الوالد الله يرحمه ربي يرحمه المنزل عند عدل إشهاد عمل حق رقبة لكن أصل المنزل ماهوش مسجل في دفتر خانة، هل ألتجأ إلى المحكمة العقارية أو إلى محامي وشكرا؟ الزوز خاطر أنت يلزمك تمشي للمحكمة العقارية والمحكمة العقارية ما تحكيش معك، تحكي مع السادة المحامي
1: المحامي ديريكت
0: القانون. دونك يلزمك تمشي
1: للمحامي ديريكت
0: هو اللي باش يعمل لك مطلب تسجيل. أما ثبت قبل خونا فؤاد اسكو العقار معناها اللي على ملكه انتوما ولا على ملك الوالد الله يرحمه اسكو في شهاده ملكيه ولا لا؟ راه تنجم تعمل شهاده استقصاء في دفتر خانه، تمشي لدفتر خانه تستظهر بما يفيد اللي كونه انت عندك علاقه بالسيد اللي باش تحب تلوج عليه عنده املاك والا ما عندوش املاك مثلا مضمون نتاعك انت اللي يثبت اللي كونه السيد هذا اللي باش تسال عليه هو الوالد نتاعك الله يرحمه. دونك نحبوا نعرفوا بوناش عنده ارزاق خاطر فما برشا ناس اللي تشري ويخبي يشري ويخبي ما يقولوش حتى مرته وصغار وما في بالهمش اش عندوش ما عندوش. بعدك الارزاق اللي عنده الكلها تمشي هباء منثورا بعده هو على خاطر ما قالش راهو هذاك رزقكم ولا راهو انا خليت لكم ولا هاني كذا. اذا كان عقار سيرتو ماهوش مسجل شيء ما عملنا وقت ينجموا يتحوزوا به ينجموا ياخذوه ينجموا يفكوه وانت تلقاك لا في دراك ولا في بالك. دونك هذاك باش تنجم تعرف العقار مسجل ولا اش عنده عقارات مسجله. واذا كان تحب تعرف شو العقود اللي ابرمهم والدك يلزمك تتجه للقباضه. القباضه الماليه هي اللي تحاول تعمل عندها ريشيرش تشوف اسكو فما شي عقود معناها محرره باسم المورث نتاعك. باهي مشيو لمدام فاطمه. مرحبا لاله.
2: عسلامة اخوي.
0: لاباس اختي؟
2: الحمد لله.
0: عسلامة. هاي لاله شعني؟
2: انا عندي ارض 303 في بحر القلعه الصغيره وبحر القلعه الصغيره.
0: وين في القلعه الصغيره؟
2: بحر
0: المعمل ياجور.
2: بحر
0: المعمل ياجور
1: قبلته ولا بعده ولا وراه وين؟
2: اي معناه مزيان العباد كلها باني غادي
1: اي مقابل المعمل
2: مقابل
1: تشق السكه.
2: تشق السكه وتطلع
1: الفور تشق السكه وتدخل مقابل المعمل بالضبط وتشق السكه وتدخل
2: قبل من بعد كي تطلع معناها
1: تركشه مزيانه نفسه. اي هي البلاصه طلع المعمل ديريكت
2: عايزين
1: تخيلني حاجه بالفلوس. اي اي اي قداش فيها 303 قلت
0: 303 شهادة الملكية, الملكية فاطمة موجودة؟
2: عندي كل شيء عندي كل شيء شهادة الملكية ومسجل في دفتر خان ومريقل معناها ما عندي حتى شيء.
1: يعني تدخل لها كان من قبل المعمل كان ما تدخل هذيك؟
2: لا عندي زوج شوارع زوج شوارع مخلول
1: ثلاثة. اي واضح باهي.
2: قداش طالبة فيها فاطمة؟ ياخذ يجي نحكي له ويشوف معناها
1: طالبة فيها يا فاطمة اش طالبة فيها؟
2: والله
1: خويا ما توا عطيني 300
2: تلت انا
1: ما يسالش
2: هيك
1: يشوف
2: ما
1: فهمتش
2: حتى مشكلة.
1: عطيني 300 دينار في المترو؟
2: هما
1: توا يديروا غادة
2: على 300
1: مازال
2: ما
1: كلمني
2: حد.
1: لا انت قلت عطاوك شو عطاوك توا 300 ولا
0: توا؟ يحكي ولها على 300
2: دينار. احنا زيد معناها راجل مش يبيع في بالي يطلب 250 مش راجل كي يجي مرجع الناس عيش لبرا.
0: باهي. واضح انا نحطوا 300 دينار وقابل للنقاش واللي انتريسي توا يتصل بيك.
2: وين
1: يجي انا نتفاهم. ايه قداش نمرو كاي؟
2: احكي حبيت النص نبيع له
1: ما نساش. حتى يبيع يحب النص تبيع له.
2: حتى اللي
1: يبيع
2: يحب النص
1: بيع له. بيع له اعطيني نمرو كاي فاطمه واللي يمشي يكلمك بيع له.
2: 50
1: ايه
2: 158
1: ايوه
2: 548.
0: شكرا على الاتصال يا فاطمه ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي محمد
3: اهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا يا سي محمد مرحبا.
0: لاباس
3: عايشك. عندي
1: ناحية التليفون كلمنا بالتليفون ديريكت مش بالكهرباء.
3: باه
1: كلفينا بالكهرباء هاك ولا؟ اي
3: صحيح.
0: شوف كل مرة كهرباء كحلة.
1: لا لا
3: كهرباء قري
1: قري
0: كهرباء قري ما مسخة شوية بالمطر نتاع البارح دورت لي كحلة.
1: هاي ناحية كل واحد كلمنا ديريكت بالتليفون خير سي محمد. ايه
3: الو
1: نسمعوا فيك.
0: نسمعوا فيك سي محمد.
1: اه
0: شعلني
1: نسمعوا فيك راوسي محمد.
3: الو
1: نسمعوا فيك، تسمع فينا انت ولا؟ الو حول
0: خليته يحكي بالكهرباء. خلينا نحاول
1: نرجعوا له،
0: نحاول نرجعوا له به.
1: كان خلينا بالكهرباء
0: 303 تو فاطمه تقول نبيع الشطر تو بربي 150 متر.
1: هي قالت لك تعمل لها شويه في الكوان ابارامون، فهمتني
0: هذاك الشيء. كيفاش تعمل فيها 150 متر؟
1: هي المنطقه الكل هذيك راهي يعني بني عشوائي، باش نبداو واضحين يعني بني بدون رخصه. يعني هيك تقول لك
0: اني بيع 150 متر. بارتي فيها الرخصه وفما بارتي ما فيهاش، ما نعرفش انا هي منهم.
1: هذيك كل بلاش اللي تحكي عليها انت فيها الرخصه اللي هي على الكياس ديريكت مباشره، اللي وين الساله، وين الساله اللي فات، وين الكراجات والكل. هي لا هي قبل ما توصل كي تغزر تخلي المعمل في قفاك، تشق السكه وتدخل لداخل، تدخل لديك كل من زاد منطقه في الحياه يبنيو بني عشوائي، فهمت؟ دونك قول لك انا نبيعها 150 ما يقلقنيش، فهمت؟
0: باهي. والسوم 300,000
1: برشا.
0: هي 250 والراجل هرب.
1: لا لا برشا، لا لا انا برشا ما علاش هي طالبه
0: 380 دينار غادي
1: المترو؟
0: اه
1: لا مش 80 ومش 300 ما اخي، شنو اخي ما بيناتهم هما فماش اسواق اخرين، ما هو 170 180 دينار 200 دينار ماكسيموم كان طالت، ما فماش معناتها ما توصلش توصلش الحقيقه نتاع ربي توصلش. باش نكون واضح معاه مدام فاطمه باش ما نبخسهاش تقول شش بيه، راهو بالحق ماكسيموم اللي تنجم تلقاه مدام فاطمه، واذا كان لقات 200 دينار في المتر.
0: باهي 200
1: ماكسيموم اللي تنجم تلقاه.
0: هي ما اونيتمون
1: واحد يعني قاعدهم كلها صدق باش ما تعيشش على اوهام، باش تلقى 300,000 وتقول لك انا نبدا نبي في اوهام، او قالوا في جوهره اي صحيح تبيعها ب 300. لا خويا نقولوا الحق سواء عليها او لها الزوز.
0: هذه الاشكاليه اللي موجوده اللي كونه الناس حاشتها بفلوس دونك تعطي اسعار.
1: احنا نقلبوا العكس، لو كان هي جات بتشري وتستشير شنو نقولوا لها؟
0: اي صحيح. باهي ها رجع معنا
1: سي محمد.
0: داي سي محمد.
3: اي سيدي على سلامتكم.
0: مرحبا.
3: عندي ارض في الحمامات 2250 متر مربع. في الدويخلة بالضبط في الحمامات 6 كيلومتر تبعد عن الميناء الترفيهي البورت دو بليزونس في الكومباني بتاع حمامات عام كياش 2250 متر وفيها دار كبيرة ريتشوسي بلس بريمير ايتاج 260 متر مربع فهمتي مغطاة وفيها استوديو 24 متر مربع بلونتي فهمتي دوليفي وفيها بيستين فيها الضوء فيها الماء صالح للشراب جميع المرافق فهمتي.
0: باهي
3: اذا كان يحب ما
0: يشري شات الملكيه سي محمد ما قلتش عليه.
3: اي لا مريقلة
0: موجود
3: شات الملكيه بطبيعه الحال
1: باهي.
3: اذا كان يحب يشري الارض كلها 2250 ينجم يشري فهمتي 600 متر ولا اللي نتاع الفيلا كاهو
1: يعني تخرج الفيلا وحده وتخلي التيران.
3: اي هما فهمتي 2250 مقسمين اون كاتر لو
1: اي
3: نتاعنا احنا
1: دكا
3: دونك يحب يشري كل يحب يشري اللو نتاع الدار بركه ينجم دابا
1: اللو نتاع الدار بركه فيه 550 هكا
3: 600
0: باهي. قداش اذا كان يحب ياخذ اللو نتاع الدار هاو
3: نتاع الدار بركه 600 مليون بالبيسين فهمتني و 260 متر كاري كوفير
1: يعني عندي الفيلا كامله بمرافقها ب 600 مليون
3: 600 مليون بالبيسين وبالستوديو.
1: واذا كان حب الكل 2250
3: 850
1: يعني الباقي نتاع الارض اللي هما 1600 باش يتيحوا 250 مليون.
3: فوالا فوالا.
0: هذوما شنو فيهم سي محمد اللي بعاد على الفيلا؟ فما زيتون، فما اشجار مثمره، فما حاجه ولا ارض بيضاء؟
1: غازون؟
3: لا ارض مزروعه، الارض مزروعه زيتون، اشجار زيتون كبير. انا
1: عايش وعامل كلوتور ما بيناتهم محوز للدار وحدها ولا لا؟
3: الارض كلها كلوتوري.
1: ولا نقصد على 600 متر نتاع الفيلا وحدها محوزه وحدها ولا
3: الا من شيره واحده ما زلت ماهيش كلوتوري. اذا كان باش يشري فهمتي معناها الدار بركه النجم نعمل له كلوتير فهمتي نتاع حكايه 20 متر ماهيش حاجه كبيره.
1: هذه بعد ما تقطع السكه سي محمد؟
3: ايوه بعد ما نقطع السكه. ايوه بعد الجامعه نتاع الدويخ.
1: بعد الجامعه بعد الجامعه بعد الجامعه جديده.
3: ايوه
1: لك.
3: ايوه
1: هي ديجا كلها ديفيزيونات هي غاديكا دي فيلا فما برشا دي ميزون دوت غادي يكريو فيهم. بون مش دي ميزون دوت، دي فيلا يكريو فيهم كيما هكا بالبيسين والكل.
3: اي نجم
1: فما برشا شفتهم غاديك. اي باهي البلايصه باهيه، ولا الفيو دي كاجي على البحر اون بلوس، حتى كي عاليه شويه هي. اي
3: صحيح
1: واضح. باهي قداش تليفونك سي محمد؟ اي
3: سي لا كومباني دو حمامات.
1: اي اي قداش تليفونك؟ اي قول.
3: وعندي بخلات هذه، عندي ثانية فيها زوز اكترات يخصوا شوية، فيها كلها زيتون ورمان.
1: قديش زيتون قديش رمان؟ عندك فكرة؟
3: عندي 1000 شجرة زيتون ما بين سبانيوني وش من الشمالية.
1: اي
3: وعندي رمان قلمة 150 شجرة. وعندي شوية كرموس وخوارص
1: بحذية هذية
3: الثانية هذية بيدا.
1: اي بحذية ها في الغابة؟
3: ايه ما بيناتهم فهمت 800 متر
1: بحثة نفس البلاصة.
3: ايوه في دويخلة فهمت نفس البلاصة.
1: عندك فيها شهادة ملكية دي وحدها؟
3: اي بيان سور بيان سور شهادة ملكية.
1: اش تعرف فيها سي محمد دي؟
3: وهذه هذه فيها طالب خاطر فيها دار وفيها استوديو وفيها ديبو فيها بولاي فيها الضوء فيها الماء 850 دابا كيف كيف.
0: باهي نمرو تليفون سي محمد.
3: 22
0: 2 8 2 0 0 0 2 8 2 3 0. شكرا على الاتصال سي محمد، يعطيك الصحة. شكرا ليك. مشي مباشرة للريكاب بالنسبة لليوم في اشري تربح.
4: اشري تربح
0: ماضي ساعة 46 دقيقة، سبت 26 سبتمبر 2026، 15 ربيع الثاني 1448 للهجرة. تعدى معنا أخونا عادل اللي عنده أرض فيها 1520 متر وفي رجل على الجي بي ان تحل على دو فوا. شهادة الملكية موجودة، يتنجم تشري من عنده 500 متر فقط على
1: 520
0: انت زدت ال 20
1: لا 1520 بها 520 تبقى ال 1000
0: دونك على 140 دينار المتر. واذا كانت تحب تاخذ 1520 كاملين دونك السوم يولي قابل للنقاش 93 211 217. سي محمد عنده عماره في ناشط طارق بن زياد في القلعه الكبرى 264 متر ار بلس 3، فما 2 ابارتمون بار ايتاج، فما 3 كراج اللوطه. الكراجات فيني امورهم واضحه، لكن ليزيتاج اللي الفوق ناقصين على الفينيسيون، مقسمين مريقلين. شهادة الملكية موجودة 620 ألف دينار طال فيها سي محمد 98 699 135. خونا أنيس عنده معمل في حمام سوسة قدام دار البجو 1520 متر في الفرس في شهادة الملكية، مبني بيتون، حل على 3 فساد، فما إدارة، فما 14 فستيار، فما معنى كل مقومات اللي حاجتك بيهم في معمل، وتنجم تبني الفوق زادا كيف كيف. وقالك حتى الكاري موجود إذا كانك مش تحب تبني له بيتون الفوق
1: بيتون.
0: طالب 1,750,000 دينار. اللو الثاني اللي عنده في الكورنيش 155 متر لوكال كوميرسيال في زوز بيبان، دونك نجم يتقسم على دو لوكو كوميرسيو، موجود قدام اوتيل للمريض. شهادة الملكية موجودة طالب فيه 600,000 دينار 98 404 870. سي سمير عنده أرض في بوفيشة ما بين الكيلومتر 73.440 والكيلومتر 73.328، دونك فيها 3500 متر على جي بي ان مباشرة. شهادة الملكية موجودة طالب 300 دينار في المتر 48 220 117. مدام فاطمة عندها أرض فيها 303 متر في القلعة الصغيرة مقابل معمل اليجور، فيها شهادة الملكية، تحل على زوز كياسات، طالبة 300 دينار المتر وقابل للنقاش 50 158 548. قلت لك نجم نبيع لك شطر
1: قبل القسمه
0: وقبل القسمه مش مقاسمه هذه. باهي سي محمد هو كان معانا عنده اوفر مزيانه برشا، عنده ارض في الحمامات فيها 2250 متر بالتحديد في منطقه اسمها الدويخله 6 كيلومتر على البور دو بليزونس، فما دار مبنيه ار بلس 1 فيها 260 متر كوفير، فيها استوديو، فيها بيسين، فيها الماء والضوء. دونك اذا كنت تحب تاخذ الاستوديو فيه 24 متر مربع، إذا كنت حاب تاخذ كان اللو هذا اللي فيه الدار واللي هو فيه 600 متر تدفع 600,000 دينار. دونك حسب لهنا المتر على مليون بالبيسين مع ربي الكل. دونك هذا ب 600 مليون. اذا كان تحب باش تاخذ الكل 850 مليون. عنده زاد كيف كيف على بعد 800 متر من العقار هذا ثانيه فيها زوز هكتارات فيها 1000 زيتونه ما بين جديد وقديم. عنده زاد 150 رمانه فما كرموز زاد كيف
1: 650 رمانه 650 رمانه
0: أنا سمعت 150
1: 650 رمانة وألف زيتون
0: فما رمان
1: فما رمان وفما كرموس وعنده أشجار ما فما
0: قوارص
1: أشجار ما
0: مش قوارص قوارص
1: ما هي وفيها دار زادا
0: فيها استديو
1: فيها بولايي
0: دبو وفما الماء والضوء زادا كيف كيف وشات الملكية موجودة دونك تال فيها 850 ألف دينار 22 282 ثلاثة أصفار. مازالت عندي دقيقة ولا دقيقتين أعطيني رأيك في لي زوفر نتاع سي محمد.
1: والله ناخذ زوز هكتارات ب 850 مليون ونزيد بيسين وحدي نطلع رابح. بون الفيلا ابارامون ستوندينغ
0: عليه اذا كان انت باش تاخذ الاخرى كلها ب 850 مليون دونك عندك البيسين وعندك الدار وعندك الاستوديو وعندك
1: شوف الزوز هكتارات فيها
0: لا وعندك الزيتون زاد كيف كيف
1: حتى الاخرى فيها
0: وهذه 2250 متر والاخرى 10000 متر الاخرى 20000
1: متر لا دونك ما خير
0: ال 20000
1: دونك لا علاش قلت لك 850 مليون باش تحطهم في زوز هكتارات وعندك البني إيه اكثر
0: يلزمك باش تنحي زيتون باش تنجم خاطر ما ظهرليش كان فما ما يكفي
1: لا مش على ما يكفي هو عنده دار مبنيه هو عنده دار واستديو بولايي ودب وانسي دو سويت ولا هكا ولا
0: اي
1: هذا اللي في زوز هكتارات
0: هي ما الدار يظهر لي اصغر من الاخرى
1: بيان سور اي لكن مهما كان عندك زوز هكتارات يعني تنجم تعمل توسعه اللي تحب عليها انت ونفس البلاصه
0: باش تنحي زيتونات حرام
1: نفس عندك راهو اغزر راهو عندك 2000 20000 متر
0: اي
1: اعمل اللي تحب انت دونك اني كي نغزر بالعقل مادام نفس المنطقه نفس البلاصه بتبعد عليها 800 متر هذه فيها 2250 متر ب 850 مليون وفيها هذه فيها زوز هكتارات ودار وبولي ودب ومنش عارف شنو اخر ونفس السوم عاد بالمنطقه ما خير ناخذ ثاني خير وهني رايد ومرتاح شنو ناقص على البيسين نبني بيسين قداش يكلف لي 40 مليون اخرين باقي ربح نبنيش ايتاجير باقي ربح نصرفش عليها ما نصرف باقي ربح اللي ما دام في نفس البلاصه ما فماش حاجه تفرق على الاخرى اموان كو الفيلا عملها ستوندينغ
0: والا التيران اكسيدونتي نتاع زوز هكتارات اللي مش تلقى صعوبة باش تتعامل
1: لا البلاصة الكل البلاد لا لا لا فماش البلاصة الكلها نعرفها مليح سورتو بحذا الجامعة وين يحكي عليه ديجا الجامعة مبني جديد وحتى الكياس اللي مبني قدام الجامعة جديد ويزال الكرافي
0: نذكروا المنطقة اسمها الدويخة
1: هذه تقص مع لوطولو تطلع لك يسار ولك السكة تقطعها تقطع السكة فما نهجة صغيرة فما حنوت عطرية تكمل طول تدخل الدويخة هذه حومه براتيكمون جديده قاعده تتبنى هي غابه بالحق غابه الحمامات لكن الناس قاعده تبني فيها سورتو معناتها كي نحكيو على زكتارات راه ممتازه برشا راه
0: وانت تعتبر هذه حمامات ولا بوفيشه؟
1: لا الحمامات
0: حمامات حمامات
1: لا الحمامات كريمه والحمامات هي ديجا كي تقطع الكيس تلقى روحك في الطرود تدخل على البراكه ديريكت
0: البراكه الساحل
1: اي ديريكت
0: باهي واضح جدا يعطيك الصحة سي فرج مشكورين كامل الفريق التقني اللي كان معنا من نص النهار احنا غدوة ان شاء الله نتقابلك العادة ما بين نص النهار وماضي ساعتين في اوتوموتو يعطيكم الصحة اللي تبعتونا غدوة ملتقانا بحول الله في الأمان
1: سلام
5: يا فتاح يا غزال
6: انا مات في مكان ممتاز رجع يعني نجم نبيع ونشري
7: عندي عماره صغيره كيف اقول له من
8: الحق وما حدش يخدم حتى في بلدي تطلع 256 الف دينار
5: شد عندك السوق
9: قلبي شو سكت قلبي
0: تطلع في دورة التسعة تسعة الاف
10: تسعة مليارات وسويسرات
5: اشتري تربح
11: برعاية
12: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكانكيري في بلاصه واحده من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسه مميزه لدارك للاكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على اكمل وجه زورونا في الشاوروم على الطريق الحزاميه بحمام سوسه او على صفحه الفيسبوك كيو بي اس هوم كيو بي اس هوم is your best choice
13: ما الحل

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة
4: publicité.
5: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
2: جوهرة أفلام
4: ببليسيتي
6: جوهرة سباف
7: avec l'équipe سباف sur جوهرة أفلام.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
9: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالمك.
11: هذه ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس اللي كانوا معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ بكري شوية يقول على إثر مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد أوغندا نهارين التالي، أكد فيه مساندته كاملة للمنتخب الوطني بعيدا عن النتائج الرياضية، وعبرت هيئة ديتوال عن انشغالها بظاهرة الشعارات والممارسات ذات الطابع الجهوي وبعض أيضا مظاهر التعصب للأندية خلال مقابلات المنتخب الوطني التونسي. وأكدت ديتوال أنه المنتخب الوطني ملك التوانسة الكل، وأنه مصلحته لازم تكون قبل الانتماءات الرياضية والجهوية. وجدت ليتوال دعوتها لتوزيع مقابلة المنتخب على مختلف الملاعب التونسية، وتقول أنه اللامركزية تعزز شعور الجمهور بالانتماء والمساواة بين الجهات مع الإقرار بالصعوبات المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية. وختم ليتوال بلاغه بالتأكيد على وقوفه إلى جانب المنتخب الوطني التونسي، وأنه الراية التونسية هي اللون اللي لازم تتوحد خلفه الجماهير. بدي بحكينا على الليتوال، فريق لعب اليوم مقابلة ودية، فاز على خطاف القلعة الكبرى في استاد محمد معروف بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف. مقابلة لعبت دون حضور جمهور وأيضا دون وسائل إعلام. الليتوال بدأ بالتشكيل هذه بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، رائد الجزاء في حراسة المرمى فيليب لانكانتان، حسام دكدوك، صفيان بن إبراهيم، ناجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، محمد الهادي بوسلامة، موسى سينجار، ياسين رجب وأيوب الفجر. النادي الافريقي ينزل اليوم ضيف على مدينة غرومباليا، يواجه غرومباليا الرياضية انطلاقا من 3:30 متاع العشية، مقابلة تتلعب في استاد غرومباليا بحضور الجمهور، سعر التيكي 15 دينار. الهلال المونستيري بداروا يلعب اليوم مقابلة ودية ضد الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني انطلاقا من 3:00 متاع العشية في ملعب مصر بن جنات، جملة ايضا مقابلة الودية اللي مبرمجة اليوم بما فيهم حاليا انطلاق مباراة سي اس اس وجبنيانا. ماضي 2:30 الاولمبي الباجي الامل الرياضي ببوعوان، انطلاقا من 3:00 الترجي الرياضي التونسي اللي موجود في استاج في عين درهم يلعب ضد اولمبي الزاوية الليبي، 4:00 متاع العشية الملعب التونسي الامل الرياضي بحمام سوسة في استاد الهادي النيفر. ونذكروا انه ايضا من بين فرق الرابطة الأولى نجم المتلوي قاطع اليوم التمارين اليوم الصباح، والملعبية طالبوا بمستحقاتهم المالية لمدة 3 شهور. نجم المتلوي اللي مر بضائقة مالية كبيرة. الوطني التونسي وصل تحذيراته لمواجهة بوتسوانا، مقابلة تتلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في دار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027، مقابلة اللي زفر الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا. بالنسبة للمقابلة الأولى نذكر كنا تعادلنا فيها مع أوغندا هدف مقابل هدف، ورسميا الكاف كانت راسلة الجامعة التونسية لكرة القدم تعلمها باحتساب النقاط متاع المقابلة هذه، خاصة إنه أوغندا واحد من البلدان اللي باش تنظم الكوب دافريك 2027، دونك تمشي تم احتساب النقطة هذه. التكيات بالنسبة للقاء الثاني لقاء بوتسوانا باش تكون عبر موقع sportique.app من نص النهار بداو التكيات على الانترنت، وايضا في جيشيات استاد المنزه اليوم غدوه وبعد غدوه من 9 متاع الصباح حتى لل 5 متاع العشيه. الاسعار البيلوز 5000، لونسان سوبيريور 10000، لونسان انفيريور 15 دينار، تريبيون سنترال ب 30 دينار. ندوه صحفيه غدوه لمدرب المنتخب الوطني معين الشعباني باش يكون مع اللاعب علي معلول انطلاقا من 6:15 متاع العشيه، 7:30 كونفرنس دو بريس تاع مدرب منتخب بوتسوانا تالوبا ماشين مع اللاعب ملعب موشا، وإن شاء الله خاصة نتجنبوا الخيبة متاع المقابلة الأولى بما فيها من كل سلبيات، سواء من الشعارات الجهوية اللي ندت بها الإطوال، وأيضا تضامن السياسات مع أيمن دحمان، وفنيا ما شفنا شيء في المقابلة الأولى للمنتخب. إن شاء الله 3 نقاط ضد منتخب بوتسوانا. الرابطة الثانية أو قبلها في تصفية كان 2027، اليوم فما زوز مقابلات بدأوا في اللحظات هذه. جنوب أفريقيا تلعب ضد غينيا، ومصر تلعب ضد إريتريا. الرابطة الثانية اليوم الموعد مع الجولة الافتتاحية انطلاقا من 3 مقابلات: سبورتينغ بن عروس، مكارم مهدية مقابلة زفرة منتصر عمار، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين مقابلة زفرة أحمد الذويدي، بني خليل تلعب في استاد قربة ضد بعتبو حجلة مقابلة زفرة إسلام الزوالي، الملعب السوسي يلعب ضد كوكب عقارب مقابلة زفرة حسن السلمي، هلال الشاب الرلوي وائل العجنقي، محيط قرقنا هلال مساكن رضوان بالواعر، مستقبل جيبس جمعية مجرين حسام بالحاج علي، وغدوة يتلعبوا مقابلات المجموعة الثانية. الباسكيت اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في البطولة انطلاقا من 4 متاع العشية، نادي صفاقس النجم الراسي، 5 اتحاد الانصار شبيبة المنازه، نجم حلق الويد يلعب ضد النادي الافريقي، القمة والانظار الكل باش تتجه الى مقابلة باش تكون في القيروان في قاطع زيز ميلاد، 5:30 متاع العشية الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري، و6 متاع العشية النجم الساحلي الملعب النابلي، غدوة اخر مقابلة في الجولة الافتتاحية باش تكون مع 5 حمام سوسة تلعب ضد داليت جرومبي. نحكيو هوند اليوم تتلعب الجولة الرابعة ذهاب من البطولة انطلاقا من 3 النادي الافريقي جامعة الحمامات دون حضور جمهور في صالة الجورجاني، 4 متاع العشية النجم الرياضي الساحلي اتحاد منزل الجورجاني.

0: التركي هدف مقابل صفر، وزيدان يكسر لعنة مدربي فرنسا في اللقاء الأول بعد 32 سنة كاملة، أول مدرب فرنسي يحقق الفوز مع الديوك الفرنسية منذ المقابلة الأولى، هذا صار منذ سنة 1994. وأيضا ضربة موجعة بالنسبة لمنتخب فرنسا، كيليان مبابي غادر تربص المنتخب الفرنسي ويرجع لريال مدريد لمواصلة العلاج بعد إصابته على مستوى الركبة في مباراة البارح، بما أنه كان سجل الهدف الوحيد في المباراة. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي نشرة اليوم آخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباجم متاعنا سبور جوهرة فام. شاي طيبة في الأمان.
1: C'était Jean Respond. Jean Respond avec l'équipe sport.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا البث نتاعنا راهو جوهره فاهم، نحكي وكان جوهره فاهم نحكي لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول.
2: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهر برسولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: راهو الواحد فيه هبه لطفه.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفلير بيثير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في نهار جديد وحلقة جديدة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين لثلاثة. ونحب نفكر الناس اللي يحبوا يجي ويشاركوا بحذانا، ما عليك نجيب ولدك ولا بنتك وتبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85 990. واليوم بحذايا زوز عائلات جدد متكونين من ام وبنتها وام وبنتها. عسلامة ومرحبا بيك.
3: ولدة.
2: شو قلت انا؟
3: بنتها.
2: اه ام ولدها وام وبنت ولدها. صحيح التو خاطر في مخي اللي انت قلت لي راهو معك بنتك. مرحبا يا عسلامة.
4: عسلامة.
2: لاباس؟
4: الحمد لله.
2: لا واحد برك انت.
4: الحمد لله.
2: شنو اسمك؟
4: اسمي ميرا.
2: مرحبا يا ميرا. مع شكون جيت يا ميرا؟
4: جيت مع ماما.
2: وقداش عمرك؟
4: عمري 10 سنين.
2: وشنو تقرا؟
4: نقرا 5.
2: هاي به ماما.
5: عسلامة. مرحبا وبيك. عايشك.
2: عرفنا بروحك.
5: أسماء منصور من الوردانين، نخدم في مستير أستاذ عربية.
2: قداش عندك صغار أخبار ميرا؟
5: عندي بنيك وعندي ميرا.
2: ربي فضلك.
5: عايشك ربي فضلك.
2: نتعدي للفم الثانية. عسلامة مرحبا. عرفنا بروحك.
6: يحيى منصور.
2: شنو تقرأ يحيى؟
6: رابع.
2: قداش عمرك؟
6: 9.
2: ومع شكون جيتنا يحيى؟
6: مع ماما.
2: نتعرفوا على ماما. عسلامة مرحبا.
5: عسلامة مرحبا. معكم مدام مروة قدشة من الوردانيين.

0: عندي اجونس دو فواياج في سوسة ومرحبا بكم. مشيت انا ويحيى.
1: عندك اجونس دو فواياج باش تربح باش
0: نعطيها كادو مازالش كان ربحتني ولا اسمى كيف كيف.
1: مرحبا بك.
0: عايشك ميرسي ومرحبا.
1: ايش عندك صغيره بار يحيى؟
0: عندي يحيى وعندي زكريا.
1: مرحبا. وقد عمره زكريا؟
0: زكريا 4 سنين.
1: مازال صغير.
0: مازال صغير
1: ان شاء الله. من الخمس سنين دار العيله يمكن فيرسيون بوان 5 تو نجيبوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
1: مرحبا بكم. كما تعرفوا برنامج دار العيله باش نلعبوا ثلاثه جولات اوكي، ومن بعد اكثر واحد يجيب عدد من النقاط باش يربح ان ويكاند دوتيل من اهداء اكتيف ترافل. وفما قرعة باش تدخلوا فيها انه احنا باش نربحوا ان بي دافيون من اهداء نوفالير مرة في الشهر، واللي لعبوا في اللي كات سيونس الكل باش يدخلوا في القرعة، ومن بعد نعملوا ان تيراج سور ونختاروا اون فامي اللي هي باش تكون فايزة بان بي دافيون. فاصل قصير ونبداو مع اول جولة.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: من تونس للقاهرة، رحلة جديدة وتجربة جديدة مع نوفالير. اليوم نوفالير توسع شبكة وجهاتها وتطلق خط جديد من تونس للقاهرة برحلتين في الأسبوع، باش السفر بين تونس ومصر يولي أسهل وأقرب. وأول فول كل نهار 16 سبتمبر، واليوم في دار العيلة باش نشوفوا مع بعضنا أجواء أور رحلة.
4: سيدتي سادتي، صلى الله صباحكم هنا قاعدة الطائرة، باسمي واسم كامل الطاقم نوفالير، ورحب بكم على هذه الرحلة قاسم شاهدت على مطار القاهرة.

0: وتو تي بيان باسي، وان شاء الله ديما في تألق
1: ان شاء الله يا رب.
2: برافو بور نوفيل اير بور سيت ديستيناسيون اي بور ليفولوسيون دو نوفيل اير بور كان لي ديستيناسيون دو بلوس اون بلو اون ا بلوس دو شوا اي برافو اي بون كونتينياسيون.
3: وهكا كانت أجواء أول رحلة بين تونس والقاهرة، وعلى خاطر مع نوفالير الحكاية ما توفاش. من 17 ل 31 سبتمبر تمتعوا ببروموسيون باك تو سكول بمناسبة العودة المدرسية، بريدكسيون 30% على جميع وجهات نوفالير من وإلى تونس، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، سويسرا، تركيا، الجزائر، المغرب، وبالطبيعة مصر. لأي رحلة من 17 سبتمبر ل 31 مارس ما تفلتوش الفرصة، وادخلوا على سيت www.nouvelair.com ولا زادت نجموا تكلموهم على الرقم 36 020 920، ولا تزوروا نقاط البيع نوفالير في السنتر بانور في تونس، ولا في مطار تونس كارتاج، مطار مستير، ومطار جربة. عيش أحلم وسافر مع نوفالير. قديش نعرف؟ ورجعنا لكم في أول جولة من دار العيلة في قديش نعرفك، ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في، اللي حب يجي يشارك بحضرنا في دار العيلة ما عليه كان يبعث اس ام اس فيه حرف دي على الرقم 85990، وتنجموا زادة توا تبعثونا على النمر الواتساب حرف دي على الرقم 48 155 3 أصفار، ولا زادة تنجموا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف، وتخليونا أساميكم وهنا نعودوا نكلموكم. يلا يا جماعة نبدأ في أول جولة في قديش نعرفك. قديش نعرفك اللعبة هذه متكونة من جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل خمسة أسئلة وتجاوبوا على ليزاردواز في خمسة ثواني، وكل إجابة متطابقة قديش ناخذ عليها يحيى؟
4: نقطة.
3: صحية يا يحيى، نقطة. باش نبدأ بالكبار. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: أول سؤال الكل نكتبوه، الكل مش نكتبوه، شو جاوبوا الكل؟ شنو أكثر حاجة فرح بها ولدك ولا بنتك في أول نهار في العودة المدرسية؟ توب كرونو، أول نهار في العودة المدرسية شنو الحاجة اللي فرحت ولدك ولا بنتك؟ باه نشوفوا مدام شنو جاوبت؟ صحابها، ترى نشوفوا ميرا، الأصدقاء، نقطة، صحيح؟ لا شوفوا شنو جاوبت
4: صحابي،
3: نقطة زادة. الجملة القراية ما فرحوش فيها، فرحين كيوم بالأصحاب. السؤال الثاني، اسم المعلم اللي قراهم مع قرا ولدك ولا قرا بنتك أول حصة السنة؟ توب كرونو، شنو اسمه المعلم اللي قراه أول حصة السنة؟ أول حصة قريتها نهار اللي رجعت 15 سبتمبر عند أنيستي، شكون ولا سيدي شكون؟ مازال يقولوا هما أنيستي وسيدي. تراها نشوفوا
5: فاطمة.
3: مدام
4: فاطمة
3: شكون؟
5: شنو اسمها؟ تحسب
3: على إني فرنسية. إيه شنو هي بروف؟ شنو
4: اسمها المدام؟
3: شنو اسمها مدام اللي قرات في الفرنسية؟
5: حاتم.
3: اسم سيدي حاتم، هكا نوجه له تحية. باهي نشوفوا يحيى شنو كان أستاذه؟
4: بشرة.
3: فرنسي. ما تعرفوش صغار؟
4: ما تعرفوش
3: عليهم الكل. صار.
5: يقلق. أنا مش الكل قراولي.
3: جورج فرنسي. أول حصة عنده شكون؟
5: مش جورج فرنسي.
3: سؤال الثالث، أكثر حاجة تحب ولا يحب يشريها ولدك ولا بنتك قبل العودة المدرسية؟ توب كرونو، هي أكثر حاجة حبوا يشريوها قبل العودة المدرسية؟ زعما لا تصورش كل العودة المدرسية فرحانة، فرحانين على الصحاب سطوش وكل، تقول انت ترا نشوف الكتب والأدوات.
5: سطوش
3: بيه تابع الأدوات. إجابة صحيحة. ترا نشوف يحيى شنو جواب. شنو
5: نقصد؟
3: ستيلوات. ترى شنو حطيت؟
4: حطيت أكثر حاجة يحب التليفون.
3: شوف شو شي تليفون في العودة المدرسية.
5: من
4: الأدوات. مش أدوات.
3: أكثر حاجة تحب تشريها قبل العودة المدرسية ما كيفيش تليفون.
4: لا محاصل محصل معنا. مش ناخذهم الأدوات. مش ناخذهم الأدوات.
3: السؤال الرابع، أكثر حاجة بنتك ولا ولدك يحب يعملها كي يبدأ وحده توب كرونو اللي يبدأ وحده في الدار هي أكثر حاجة تحب تعملها أميرة ويحيى ترى نشوف تليفون ترى يا أميرة
5: نتفرج على
3: التليفون تتفرج على التليفون إجابة صحيحة فرحت مش بني مش قلت ترجع التلفزة نلعب التليفون التابلت نسميهم إجابات صحيحة فمش كون يحب يلعب في الشارع ولا يلعب في الحومة ولا يتفرج على التلفزة
1: بل سي بل ما تجيني تابلت
6: أما توا بعد
5: شوي شوي
6: يقل هما
3: وبنات باي أوكي نشوفوا سؤال خامس آخر سؤال في الجولة هذه شني أكثر رياضة تحبها بنتك ولا ولدك توب كرونو أكثر رياضة يحبها ماشي في التابلت ترى نشوفوا اكثر رياضه هبوها ميرا ويحيى ترى نشوفوا جيمناستيك بوكس تحب البوكس شفت كيفاش شفت هاني فكرت تحب على البوكس دخل على البوكس وعلاش تحب البوكس يا ميرا قبل ما نشوفوا تحب دفع على روحك معناها يحيى ترى كرة سلة باسكت إجابة صحيحة ثلاثة نقاط نمشيو توا للجولة الثانية للصغار حاضرين باش نسألكم حاجات توا على ماما أول سؤال شنو تعمل ماما كي تبدأ تعبة توب كرونو روحة تعبة شنو تعمل ترى نشوفوا ميرا ترقد إجابة صحيحة يلا يحيى شنو حطيت
5: تشرب قهوة
3: كي تبدأ تعبة تشرب قهوة هاي ناش كله شي كدرة
5: يحيى
3: انت صحيح ربا باه يلا سؤال الثاني شنية المناسبة اللي ماما مستحيل تفلتها لازم تحتفل بها توب كرونو مناسبة لازم تحتفل بها ترى نشوفوا ميرا ترى اش حطيت ميرا عرس
1: شنو
3: هي بشوي ليه نشكون كلمة اش تقصد عرس عيد ميلاد عرسها معناها ولا عرس معناها يجي عرس تمشي تجري معناها باه انت اش حطيت
1: ميلاد بنتي
3: عيد ميلاد شفت كيفاش شفت احسن معناها ماما يا ميرا راهي تحب العيد ميلاد نتاعك اكثر من العروسات صحيح كي جاي عرس تمشي تجري اما رايت حد عيد ميلادك قبل ترى نشوفوا يحيى شنو جاوب
1: عيد ميلاد يحيى ولا زكريا
3: عيد ميلاد يحيى ولا زكريا اجابه صحيحه
5: باهي
3: السؤال الثالث شنو هي اكثر غنيه تفرح كي تسمعها ماما توب كرونو رميلة شنو شوفوا بتعرف أمك ولا ما تعرفش ترى ترى نشوفوا يلا يحيى شنو حطيت
5: الحب
3: شنو الحب
5: ما نعرفش اسمها
3: غنية على الحب وبر ترى اعطيني أي حاجة سيدي على الحب ترى اش كتبت أنت ما زلت ما كتبتش باه وش هي غنية الحب ميادة حناوي ما يصيرش ترى حطيت غنيات انت ميادة حناوي شنو
1: حطيت
3: كذبك حلو واحد حب ولا كذبك حلو
5: بس مغني ولا لا
3: مش مشكل باه السؤال الرابع كي تقوم الصباح ماما سؤال سهل برشا هذا تاكل حلو ولا مالح توب كرونو ماما كي تقوم الصباح تور الصباح تحب تاكل الحلو كرواسون ولا تحب المالح أومليت سلاميت راه نشوفوا ميرا حلو إجابة صحيحة شنو حطيت انت راه شنو حطوا حلو انت شنو حطيت قهوة اي ميساج قهوة أحلوة في الألمو ماهيش مالحة باه
5: أسأل سؤال في حياتي
3: صحيح باه السؤال الخامس
5: باه
3: شنو ماما شنو تحبك تطلع توب كرونو شوفوا السؤال هذا شنو ماما تحبك تطلع حسب رأيك تعرف ولا ما تعرفش ترى نشوفوا ميرا
5: طبيبة
3: ملا حكاية ياسر تقليدية معناها
1: طبيب
5: طبيب.
3: بيلوت ان شاء الله. دونك اجابه
5: باش نكتبها.
3: كم شي كتبها معنا
5: طيار.
3: طيار ان شاء الله يا ربي يطلع بيلوت وطبيب ويطلعوا اللي تحبوا عليه ان شاء الله. بركه على روحهم وبركه. اه باين في القرايه هما وباهي العوده المدرسيه تعطيهم باهي فرحانين
5: خاصه مع الصحاب.
3: اي باهي يلا يعطيكم الصحه. فاصل وراجعين.

0: أكتف ترافل أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 اللي توفر لكم لي فواياج أورغانيزي لي فواياج سون ميزور ولي ديبار غارونتي وين تنجموا زادة تحجزوا من عندها على أي شركة طيران في العالم وحتى لي ريزيرفاسيون دوتيل داخل وخارج تونس وهذا الكل تنجم تعملوا أنت في دارك أون ليني وأفيك أن بيمون سيكوريزي على السيت www.activetravel.com.tn واليوم أكتف ترافل تهزنا في فواياج اكسيبسيونيل للأندلس 8 أيام و7 ليالي من 30 أكتوبر ل 6 نوفمبر وين باش تكتشفوا مدريد إشبيليا قرطبة غرناطة وتليتلا ومن متاحف وتاريخ الموسكي كاتدرال دو كوردو الكازار دو سيفيل وبالطبيعة الهامبرا غرناد والرحلة باش تكون بريميوم مع ان جيد فرانكوفون وايكوتور انديفيدويل وين باش تستمتعوا بالرحلة على احسن وجه وراو ما عادش فما برشا بلايص والاسوام ياسر معقولة رابور كاليتي بري تحب تعمل ريزيرفاسيون ولا تزيد تعرف اكثر دي ديتاي مع لي كان زور الموقع www.activetravel.com.tn ولا تكلموهم على الأرقام 70-286-835 وإلا على الرقم 26-300-820 وتنجموا زادة تلقاوهم في أجنس أكتف ترافل في لك آن في تونس ولا زادة فرع أجنس أكتف ترافل بصفاقس مع أكتف ترافل خلي وجهتك حلم وخلي الرحلة تبدأ من توا.
1: رد بالك رد بالك
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في اللي حب يجي يشارك بحذانا معلي كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990 ونجم زد يبعث لنا حرف دي على رقم الواتساب 48-155-3-0 وكيف كيف تنجموا زد تكلمونا على الرقم 36-300-1000 تخليونا اس اميكم واحنا نعود نطلبوكم. في الجولة الثانية رد بالك نحب نفكر بحذية دو فامي متكونة من أم وولدة وأم وبنتها أسماء وميرة ومروة ويحيى. بعد الجولة الأولى عنا 6 نقاط الأسماء وميرة وخمسة نقاط المروة ويحيى. باش نبدأ الجولة الثانية اللي هي رد بالك وين باش نسأل كل واحد خمسة أسئلة ويجاوبني بالغلط في 15 ثانية. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: شنو
3: اللوحة ولا
0: كلام؟ لا جاوب لي ديريكت من غير لوحة. تغزر لي وتجاوب بالغلط. باهي يا يحيى. نبداو بيك ولا بيرة اقرب الميكرو شوي.
2: ابدا بيه.
0: كل ثقة معناها ماخذ راحته على الاخر. مستانس بالراديو معناها. ميرة فاهمة أكثر. نبداو بميرة مال.
2: باهي.
0: ميرة نبداو بيك.
2: باهي.
0: في 15 ثانية. توب كرونو. ولاية لا هذه بتاع الكبار سامحت نعودوا للكرونو باه توب كرونو وقتاش تطلع الشمس؟
2: الليل.
0: شنو هو لون الحليب؟
2: أخضر.
0: اسم كوكب اللي نعيشوا فيه؟
2: زمرد.
0: واحد مع واحد قداش؟
2: خمسة.
0: حيوان ياكل الحشيش؟
2: أسد.
0: صحيت برافو يا ميرا. خمسة نقاط. جيت باش نبدا نسال نلقاهم اسئله كبار حتى السؤال ما نقولش فيه صعيب هكا يا اخي صحيت يا ميرا برافو يحيى حاضر جيب لنا خمسه نقاط في 15 ثانيه توب كرونو وقتاش نفطروا فطور الصباح؟
2: ليل.
0: وين عايش الحوت؟
2: صحراء.
0: شنو تعطينا الدجاجه؟
2: لحم.
0: ثلاثه الا واحد قداش؟
2: خمسه.
0: حيوان ياكل اللحم؟ أربع نقاط يا يحيى. شو حبيت تقول؟
2: شكون حيوان؟ قطوس. من بعد كده
0: نسيت ياكل اللحم. القطوس ياكل العلوش مثلا.
2: كنتش نقوله.
0: مش مشكل. يلا أربع نقاط يا يحيى برافو أنت وميرا. نمشيو تو الكبار. حاضرين باش كنا نبداو؟
4: مروه ان شاء الله.
0: نبداو بمروه يلا. بدينا بميرا دونك تو
2: بالعكس.
0: مروة حاضرة؟
4: حاضرة إن شاء الله.
0: في 15 ثانية توب كرونو ولاية تونسية معروفة بالكفتاج؟
4: سوسة.
0: بشنو هو نسمه؟ بشنو هو نسمه؟
4: فهمنا
0: بعد نهار لحد شنو هو يجي؟
4: خميس.
0: 24 يقبل قسمة على 6؟
4: لا على 7.
0: مشكو...
2: لا
0: ليه صحيح صحيح صحيح أربعة نقاط
2: على آخر ثانية
0: سميت بلانتين في مشنو الناس ما
2: على آخر ثانية
0: تحب تقول وضعية أربعة نقاط يا مروة نمشيو توا الأسماء حاضرة
3: حضرت
0: شبني حسيتك ستريسي
5: ليه عادي
0: سبا
5: سبا سبا
0: يال مركزة صحيح في 15 ثانية توب كرونو ولاية تونسية معروفة بالزلابية
5: مستير
0: قديش عنا من صباع في اليد
5: عشرة
0: في السنة الكبيسة شهر فيفري قديش فيه
5: في 35
0: غال 28 30 قبل قسمة على أربعة
5: ستة
0: قابل ولا
5: يحب
0: الأسد وفي التوقيت أربع نقاط في السنة الكبيسة ما عمدش تقول لي هو قديش فيه الشهر فيفري 28
5: 20
0: أي ساعة قول لي 28 فيه وجوه 30 معني هو في السنة الكبيسة 29 دونك تبدا ماهيش كبيسة 28 باهي مش مشكل أنا تتكرب على نقاط هما ثلاثة باهي مجموعة نقاط مروة ويحيى 8 نقاط في الجولة هذه دونك مجموعة نقاط 13 نقطة وأسماء أميرة 9 نقاط في الجولة هذه مجموعة النقاط 14 النقطة ما زاد بيناتكم
2: نقطة
0: تحدي قوي بيناتكم
5: اه
0: سافا يحيى حاضر عجبتك لعبة ولا ما جيت على
2: روحي انا فرحانة على خاطر شنو ضرعت
0: التلفزيون والله العبرة في المشاركة كمان صحيت يعني وانت يا ميرا
3: انا فرحانة على خاطر شوف ماما تعرفني ولا
0: تطلع تعرفك ولا
3: تعرفني
0: باه نشوفه في اخر جولة بعد الفاصل

0: رجعنا لكم في آخر فقرة من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة، واللي حب يجي يشارك بحضنا معليه كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990، ولا ينجم زد يبعث لنا حرف دي على الواتساب، نمر واتساب 48 155 3 أصفار، ولا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف. آخر جولة تحس فما برشا تحدي بين مروة ويحيى اللي عندهم 13 نقطة، وأسماء وميرا اللي عندهم 14 نقطة. شكون باش يكون الفائز زعما بالويكاند أوتيل؟ زعما شكون أنت؟ أكيد بكل ثقة في النفس.
1: أنا مش نطلع فيها، أنا مش نطلع فيها.
0: وأنت تكلم على حقك.
1: أنا كان حط الأوتيل ولا بياع على مخي كهو.
0: كهوة ما تفدلكش، حاول
1: تربح.
0: إن شاء الله رابحة، إن شاء الله الكل رابحين فينا، حتى المش مش يربح مش يدخل في القرعة متاع البيي دافيون إن شاء الله. به في آخر فقرة من لو كنت أنا، فيها جولتين، جولة للكبار وجولة للصغار، وين باش نسأل 5 أسئلة، وكل سؤال فيه اقتراحة، في 3 اقتراحات سامحوني، وكل واحد فيكم باش يختار اقتراح من الاقتراحات هذم. نبدأ ساعة بالكبار. حاضرين؟
2: حاضرين.
0: حاضر يحيى؟ وانت ميرا سافا حاضرة؟
1: 99%.
0: تري تري بيان. به يلا نبدأ بأول سؤال. هذين جابوا كل على الأردوازة. لو كنت بنتي وإلا ولدي، أكثر حاجة تحب تعملها ميرا وإلا يحيى؟ 1 تلعب، 2 تتفرج على التلفزة، 3 تشد التليفون. توب كرونو. أكثر حاجة تحب تعملها؟ يلا نشوفوا. أسماء
2: تليفون،
0: شد التليفون،
1: شد التليفون،
0: شد التليفون. إجابة صحيحة. مروة
2: تليفون،
0: تليفون، تليفون، تليفون. إجابات زو صحاح، برافو. السؤال الثاني مش باهي برشا لما حالة شد التليفون، معني على الأقل تلفزة شوية كونتر ما تخليه.
1: أما نقرأ مقابل ناخذ التليفون.
0: مقابل صحيح، مقابل ناخذه راهو مش عادي والله. أجيت قد بحذي شد بلاس. السؤال الثاني، لو كنت بنتي ولا والدي، شنو تحب ولا يحب يأكل الصباح؟ 1 تارتين، 2 العظم، 3 كرواسون. توب كرونو. شنو أكثر حاجة تحبوا تأكلوها الصباح؟ تارتين، العظم، وإلا الكرواسون. راح نشوفوا مروة شنو جاوبت.
2: كرواسون،
0: خاطر ديما
2: يحب حاجة
0: حلوة.
1: كرواسون،
0: كرواسون، كرواسون، لبسيس، لزيت،
1: لا تقلقوا.
0: 1 أول ما يقوم الصباح ولا تقوم الصباح، 2 في المدرسة، 3 قبل ما يرقد. توب كرونو. شو أكثر وقت يشدوا فيه التليفون؟ هو نعرف له نهار كامل عنده ما يسالش. نعم باه ترى نشوفوا. أسماء
2: أول ما
0: تقوم النوم الصباح. لحظة يا يحيى، يحيى ترى شحطيت الصباح
2: قبل النوم؟ الصباح ما ديجا مش حضر في روحه.
1: في العطلة.
0: حتى في وسط القراءة زدش صباح تشد التليفون.
2: ليه؟
0: يهزوه معامل المكتب بالليل.
2: ليه؟
1: مستحيل. ناس كانت تكتيكن، أما عنديش.
0: شنو شكونوا ذي؟
1: كيفش ناس تليفون، ناس كانت تكتيكن.
0: كالتليفون
1: اللي كيما النوكيا.
0: هذه يزيوم البوب لما هالماش موجودة. السؤال الرابع، لو كنت بنتي ولا ولدي، أول ما تروح من المدرسة ولا يروح من المدرسة، أول ما تروح من المدرسة، 1 تاكل، 2 ترتاح، 3 تتفرج على التلفزة. توب كرونو. أول ما يروح ولا تروح من المدرسة شنو يعمل؟ تاكل ترتاح والا تتفرج على التلفزة. خلينا نشوفوا شنو عطيت.
1: ناكل
0: ناكل ناكل ناكل صحيت باه ياكل ناكل الزوز ياكلوا معناها تبارك الله باه. السؤال الخامس، لو كنت بنتي والا ولدي وتحب تتعلم حاجه جديده، واحد لغه، شنو يحبوا يتعلموا؟ واحد اللغه جديده، ثاني الموسيقى، ثلاثه الرياضه. توب كرونو. كان ولدي ولا بنتي يحبوا يتعلموا حاجه جديده، هل تكون لغه موسيقى والا رياضه جديده؟ نشوفوا مروه شنو جاوبت.
3: رياضه.
0: شنو حطيت راه يحيى؟
1: لغه.
0: لغة. الإجابة
1: لغة.
0: رياضة.
1: رياضة. كيف كيف كيف
0: جماعة يحبوا على اللغة. علموا شنو هي اللغة اللي تحب تتعلمها أميرة؟
1: الإسبانية.
0: وانتي سياح؟
3: الإسبانية
0: والإنجليزية. الإنجليزية هذيك مش تقراها هذيك.
1: الإسبانية أنا فاهمة منها شوي.
0: الإسبانية
3: وشنو هي؟
0: البرتغالية. وش بيكم تحبوا تمشيوا لإسبانيا وبرتا عجبكم بلاصه؟
1: لا ما نحبش نمشي، اما نحب نتكلم بها.
0: حاب تتكلم؟ برافو والله
3: تكون صح. انا نحب نمشي.
0: اسمع سياح يا سيدي،
3: السبب وضع برشا بالنسبه للاولاد الكيفي.
0: تفضل تفضل. اللي كيف زاد
1: ريال مدريد
0: اللي في عمرك واللي في جينيراسيون تاعك اللي عاشوا برشا. اي تفضل قول ايش نو السبب.
1: الكوره.
0: الكوره.
1: الكوره.
0: تحب تطلع كوارجي مالا؟ ها كور انت ياك تحب تتعلم اللغه مش الرياضه. قاعد تكور انت ديجا؟
1: اه
0: وين؟
1: اما ما ترنيش
0: نكور. وش عادي ولدك كيفاش هذا يتكور وما تدريش؟
1: في الحومه.
0: اه في الحومه. اه يكور في الحومه. خليه يلعب في الحومه.
3: كان في الشهاب
1: زاد شوي
0: شوي
1: كان في
0: الشهاب. من بعد كي بطلت. اه يا بي شنو البوست اللي تحب عليه؟ وين تحب تكور؟ اتاكون ديفونسور في الوسط جول ولا بارتو؟
1: عندي زوز رأس حربة و
0: رأس حربة وقول. يا رأس حربة يا قول. لا بحول الله ماشي الإسباني قول رأس حربة. يلا نمشيو الجولة الصغار. حاضرين؟
1: حاضرة 100%.
0: أسألكم أسئلة على ماما لو كنت ماما. أول سؤال، لو كنت ماما شنو هي الغلة اللي تحبها؟ شنو الغلة اللي تحبها ماما؟ واحد التفاح، اثنين الفريز، ثلاثة الموز. توب كرونو. من بين هذوما الثلاثة معناها تنجم تكون تحب حاجة أخرى، هي يعني نب ولا حاجة. من بين هذوما الثلاثة هي تحب التفاح الفريز ولا موز؟ ترى نشوفوا ميرا شنو جاوبت.
1: تفاح.
0: تفاح. ترى ايش حطيت؟
1: موز. تفاح.
0: اتبخي مش عارف اكثر منها يا اخي. ديما تكلتو اي ما بالله. والله والله صغار بالحق تو قديش من حلقه ديما
2: مش موجود دونك ثم التفاح هذاك التفاح.
0: اي انت لازم تخمم ايش نو مش تحط فينا الماء. هي ترى في كلهم تاكل في التفاح يا اخي عادي عادي. تقول لي الحب حب الملوك ما كش خاطر تشري معناها.
3: ترى خلينا نشوف التفاح اكثر حاجه
2: ناكلها.
0: ما اكثر حاجه نحب الفريز. اي ما اي بالله مش يعرفوا هاكم عرفتوا يا سيدي الفريز والموز. التفاح شي تقطع ديجا مدى
1: عليه.
0: السؤال الثاني، لو كنت ماما وبنتي ولا ولدي ضيعوا حاجة من أدوات المدرسة، ضيعتوا حاجة من الأدوات، واحد تتغشش، اثنين تسكت، ثلاثة تعاود تشري هالك. توب كرونو.
1: نجم
0: لا واحدة برك. يلا قايد غادي زوز اكتب ثلاثة وكاوا. يكتب يكتب يا حي يكتب. ترى شوفوا ميرا شنو جاوبت. تتغشش.
1: الحقيقة ما
2: نعاودش. أنا نعاود نشريها.
0: الحقيقة بنتك تقول تتغشش. ما تحبش تظهر روحك اللي أنت راكب باش تشريها. بنعرف اللي تشريها ما تتغشش.
1: الحقيقة ما عمري ما ضيعته وما نعرفش كيفاش.
0: ما علاش حطيت تتغشش عليك؟
1: على خاطر ما نعرفش كيفاش وما عمري ما ضيعت.
0: انت بتخليش روحك انك تضيع معني ادواتك المدرسيه.
1: ديما نلقاك نضيع نلقى.
0: كي تضيع معني تضيع ما تلقى.
1: عمري ما ضيعت ما لقيتش.
0: وكيفاش تتغشش؟ ما غش خايب غش صحيح.
1: لا تتغشش بعد تبدا تلوج معايا.
0: تبدا تلوج معاك باهي.
2: نتغشش.
0: ترى شو يحيى؟
3: تعاود
0: تشريها لي. تتغشش باش تعاود
3: تشريها. ديما
0: نضيع. ديما نضيع. مازالوا فما ثلاثة أسئلة وراهو سكور توا عدد النقاط 19 نقطة بين أسماء وميرا و16 نقطة بين مروة ويحيى. معناها سؤال برك لازم يجاوبوا ثلاثة بالغلط وانتم تجاوبوا بالصحيح. السؤال الثالث، لو كنت ماما، يلا ركز يحيى، وروحت لقات الدار داخلة بعضها، اوكي، واحد نظمها واحد وحدها تنظم الدار، اثنين تعيط لبنتها ولا ولدها ينظموا معها، ثلاثة تخليها كيكة وتمشي. توب كرونو، يلا كي تلقى تروح ما تلقى الدار خايبة، تنظمها وحدها، تعيط لبنتها ولا ولدها يحيى وإلا ميرا يعاونوها وإلا تخليها وتمشي. نشوفوا ميرا
4: تعيط
0: لي نظف ماما، نظف واحد.
2: كنت حكيتها من
0: تعرف مادام أسمع قاعدة تحاول تتظهر انك اللي ما تتغششي وتنظم وحدك وبدك مسكينة تتغش عليها وتقضي معاك وتعاون معاك. قول قول قول، عندك فرصة في البرنامج باش تعبر.
4: ما عمرنا مقاطع مخلصة، ما عمرنا مخلصة، ما عمرنا نعرفوش كيف.
0: معني انت زاد عمرك للضيع والدار ديما منظمة.
2: ساعات ساعات
0: النظم
4: وحدك نعاون، ساعات ساعات نبدا نعاون ماما مثلا، اما مش الدنيا مخلصة نعاونها.
0: هاي بيعطيك صح، المهم تعاون ماما هذيك حاجة باهية. ترى شوفوا يحيى شنو حط،
3: ناديني
0: شنو؟
4: تعيط
0: ناديك باش تعاونها، نظفها وحدي يحبوا
3: ماما بس
0: فضها معك
3: بس انسنا
0: انت ينظم هو معك
2: هو ينظم معي
0: هو ينظم معك علاش نظلموه؟
2: هو ينظم معي لحقتها نظفها وحدي معناها
0: صح،
2: اما هو ينظم معي لحقتها
0: يعطي صح. هو
2: انا نعمل عركة اني سيبوه ينظم معي،
3: اما انا بعد ما تعمل عركة
0: مادام كل شيء تعمل لي عركة انت فيها عركة ظاهرة تدخل الدار تبدا كل عركة، فهمت البروفيل واضح سيبوه به. اي سي
2: عندي
0: الاولاد. السؤال الرابع معذوره، لو كنت ماما وبنتي ولا ولدي روح لك للدار اول نهار يقول لك ما عجبنيش القسم اللي يقرا فيه، واحد ماما تمشي للمدير باش تحاولك، اثنين تقول لك هذاك هو واقرا على روحك، والا ثلاثه تحولك من المدرسه كومبليتمون. جمله توب كرونو، يلا ولدي ولا بنتي روح لي اول نهار وخلي انا ما عجبنيش القسم، ما جيتش مع اصحابي ولا شنو. نعم
3: صارت لي
0: لحظه، امشوا شوفوا امشوا لحظه يا
4: حبيبي، ليه تحولني من الكلاس؟
0: تحولني من الكلاس، ما تمشي المدير وتحولك من الكلاس. باه ترى خلينا نشوف،
2: هذاك هو اقرا على روحك،
0: هذاك هو اقرا على روحك. ليه اتكلم ديما تحب تظهر لنا يا مدام، حب تظهر لنا ليماج نتاعك
4: ديما تقول لك ما يعجبكش القسم نحولك. شنو قلت هيك وتوا تقول لي خليك على
0: برا فضاي باه. هاي نشوفوا يحيى ترى اجابه خاطئه، نشوفوا يحيى. يحيى ايش حطيت؟
3: هذاك هو،
0: هذاك هو اقرا على روحك،
2: ترى هو اقرا على روحك.
0: برافو، هذاك هو اقرا على روحك.
3: ما جيتش مع اصحابي،
0: ما جيتش مع اصحابك اي، اما كل عام عم تعمل اصحاب جدد.
3: عندي اصحاب في القسم الاخر.
0: عندك صحاب القسم الاخر يتقبلهم مش ما تقابلهمش معاهم وتو تعمل صحاب جدد كيما عملت صحاب القدم. باه يحيى باه. اخر سؤال، هي تحسمت لما حاله الوضعيه وشكون اللي ربح الكادو. نكملوا. لو كنت ماما وبنتي روحت من المدرسه، اول ما بنتك ولا ولدك يروح من المدرسه شنو تقول لك ماما؟ برا ارتاح، واحد اثنين عندكش عمل منزلي، ثلاثة برا حط الطاولة باش نتعشيو. توب كرونو، يروح ولدك ولا بنتك من المدرسة يتقول له برا ارتاح، واحد اثنين عندكش عمل منزلي، ثلاثة برا حط الطاولة باش نتعشيو. نشوفوا إجابة ميرا شنو حطت. برا ارتاح،
2: حطيت ارتاح وبدلته.
0: عندكش اسمع توا توا حبت تظهر لنا كم كوار هي عندها شويه بكري هي ظهر في ايماج طياره دونك حبت توا كم كوار ظهر صعيبه شويه معنا.
3: هي من هنا ولا من هنا حسبت على الخط
0: يحيى توا انت يلا
3: عمل منزلي
0: عمل منزلي برافو.
3: عمل اول حاجه
0: شو اول حاجه العمل المنزلي بلا ترتاح لحد شيء ها باه تريبي ها. يعطيكم الصحه 19 نقطه المدام اسماء وميرا مبروك عليكم مبروك عليكم بالويكاند يا يحيى خليل يا عايشك والله افتتح مناشد مشي ربحتوا ربحتوا ويكاند اوتيل من اكتف ترافل وانتوما معني مدام مروه ما كنتش تروحوا خاسرين مشكلتكم الكل في القرعه بتاع ان بي غاديون اللي ربحوها مره في الشهر من يوبلير يعطيكم الصحه مستمعينا مشاهدينا نتلقاو ان شاء الله السبت الجاي باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة،
1: قوم إلى هذا الموجز الإخباري. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يؤكد أن الخطة الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى، وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. الإيراني قال أيضا إن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل جولة تفاوض، مشيرا إلى أن المفاوضات الحالية تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة وأن على الجانب الأمريكي تحديد موقفه منها. وختاما، أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تنفي ادعاءات تفيد باعتزام إيران الرد عسكريا على القيود الجوية الأخيرة، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الدول المعنية لرفع القيود الجوية غير القانونية جارية بجدية. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار

0: مزيكا. تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم في البرمجه الشتويه في الشبكه الجديده. رجعنا لكم بنفس البرنامج اما بوتيتر بتصور مختلف على اللي تعرفوه في الصيف. طبعا الصيف مهرجانات، كواليس المهرجانات، في الشتاء، باش نحكيو على

برشا حاجات في إطار يا مرحبا باش نحكيو على المرأة، باش نحكيو على العيشة متاعنا، وكيف كيف باش نحكيو ثقافة، خاطر احنا ما نجموش نبعدو على الثقافة. معناها باش تشوفوا كل شيء هوني معايا في مرحبا. بطبيعة مانيش وحدي، معايا المخرج معز الخياطي. معز أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا. جماعة لايف ستريمينج في جوهرة اف ام نورتوا، مرحبا بكم. وباش ننطلقوا على بركة الله، نسمعوا أول حاجة موزيكا وراجعين. يلا

0: لكم رجعنا لكم رجعنا لكم وبأصوات الذكاء قالت لك أنا ما نجمش. عندها الحق. مرحبا بضيفتنا مريم الحمروني. مريم نورتنا. مريم جروب جذب. وقريبا قريبا قريبا في أيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر سنشوفوا عرض الولية في أيام قرطاج الموسيقية. يظهر لي متنفس بالنسبة لكم أيام قرطاج الموسيقية. عندكم وين هكا توريوا الهبلة متاعكم، الجولة الارتستيكة متاعكم، الحاجة اللي أنتم.
1: صحيح، ساعة يعيشك على الاستضافة، وإن شاء الله باش نكونوا جاذب بالعرض متاعنا ولي نهار 4 أكتوبر ماضي 3. وفي مهرجان يعني بالنسبة لنا من أحسن المهرجانات الموسيقية يعني الموجودة في تونس. ديما الكاليتي موجودة، ديما العروض يعني من أحسن ما فما، ديما الكاليتي حتى متاع الجمهور زيدا الحقيقة.
0: وشيخة موزيكا،
1: شيخة شيخة شيخة،
0: والجمهور اللي جاي يحب يسمع النوع هذا متاع الموسيقى مش حاجة أخرى.
1: أي وفما ديفيرسيتي زيدا ذيك الزين اللي موجود في المهرجان هذية. تلقى برشا أنواع متاع موسيقات معناتها مختلفة، فما الأندرغراوند، فما الراب، فما يعني الالترناتيف موجود ياخذ مساحته لهنا فهمت أكثر من في مهرجانات أخرين. فالجمهور يبدأ متعطش باش يسمع حاجات جدد ويحضر الفنانين كبار زي ده. ولينا نجيبوهم معناتها في الدورات اللي فاتوا الجي ام سي تبارك الله، جبنا أسامي يعني عملوا الغادي من الكومبلي، أسامي من العالم العربي ومن العالم الكل يعني. فأي متنفس جي ام سي يصير فرحانين اللي باش نكونوا في الدورة هذية.
0: تقولي متنفس جي ام سي، متنفس مهرجان الحمامات الدولي كيف كيف.
1: أي بطبيعة
0: خاطر هذا يظهر لي التيو اللي تحوسوا فيه
1: تقريبا. أي
0: بين أيام قرطاج الموسيقية بين مهرجان الحمامات.
1: أي
0: إذا وين تحوسوا، إذا وين تدوروا، إذا وين ينجم يلقاكم الببليك.
1: الببليك أي
0: سينو من عاش وين ينجم يلقاكم الجمهور
1: في المهرجانات وقت اللي نجمو نقرروا.
0: تعملوش في عروض وحدكم؟
1: نعملو
0: في عروض وحدكم،
1: نعملو عروض، نعملو وحدنا، نعملو في تونس، برا تونس، معناتها احنا منفتحين، معناتها جوست استدعونا نجيو بالعكس سافي بليزير. معناتها
0: لا انا كي نقول بخلاف اللي استدعاكم اسكو انتم معناها ما تنجموش تنظموا انتم عرض، انتم تنظموا عرض
1: انتاج يعني تقصد
0: انتم كل شيء
1: عروض
0: تكريوا مسرح ولا تكريوا مسرح البلدي اكزامبل تحضروا لافيش نتاعكم تسكرتوا بيع ويجي الجمهور يحضر العرض جذب.
1: معقول
0: من عاش كنت عملوها ولا ما عندي حتى فكره بصراحه.
1: هو الحد التوا يظهر لي ما عملناهاش، اما نخمو في حاجات مزينه برشا معناتها اكسبيريونس مش عرض اكاهو، لكن لازمها انتاج قوي زاد. كتار في تونس ما عنيش مثلا لابيل اللي باش تصرف عليك وتضخ عليك فلوس وعطا باش تعمل لك دعم تاع عروض كذا، يعني باش تلقى فرص قليل وتستخطف لك وانت زهرك.
0: يلا خلنا نحكي على العرض. الولية سيتصور يظهر لي روحاني بطريقة معاصرة. هذا هو
1: وليا هو مجموعة غنيات كان نجم نقول وفسحة زيدة الحقيقة لنا نحن كجذب. في الأول كان حالة روحانية عشناها أنا محمد برساوي يعني عبرنا على حاجات في وسطنا خرجت في ألبوم وليا اللول. ومن بعديك ما زال متواصل ما حبش يتسكر وليا دونك خليناها على راحته. والفسحة هذيك اللي كنا نعيشوها أنا ومحمد في اللول ولا كنا نعيشوها وحدنا، من بعد وليت بارتاجي مع الجمهور ولينا نستدعاو في الجمهور للفسحة هذيك وين ما نجم تسرح مع روحك مع الكون مع روحانيتك مع حاجات احنا ما نسرحوش معاهم في نهارنا وننساوهم مع الفترة متاعنا مع سؤالات ما نلقاو لهمش أجوبة وإلا سؤالات أصلا ما نطرحوهمش على رواحنا يعني في نهارنا. فسؤالات هذوكم احنا يمكن خرجناهم في ألبوم

0: مريم احنا الصوفي متجذر فينا راه كلنا
1: صحيح صحيح
0: اما كل واحد وين يكمل معاها الصوفي
1: اكيد
0: فما اللي يسمعوا يسمعوا القلة ما عليها جو ويبعد وفما اللي ينغمس فيه فما اللي يغطس فيه وبش يخرج يحب له ناس
1: صحيح إيه فما فما وي فما اللي ما يحبش يغطس ما يحبش يغرق يحب
0: صحيح
1: من هكا
0: سطحي معناها
1: اي سطحيا وفما اللي يقابل معناتها عنا جمهور الحمد لله يا ربي اليوم اللي يبداو يستناو معناتها في الفسحه هذيك في الرحله هذيك اللي باش نعيشوها مع بعضنا في البورتاي اللي باش نحلوا مع بعضنا فوالا معناتها فك المده العرض هذيك
0: 40 دقيقه العرض
1: لا احنا اكثر لكن في جي ام سي باش يكون 40 دقيقه
0: في جي ام سي فما 40 دقيقه
1: فهذا هو وليا مع رؤية يمكن نصفها عصرية على خاطر فيها الإليمون تاع المكيكن معناتها الموسيقى الإلكترونية دي سانتيتيزور حاجات أنالوجيك دخلوا على موسيقات صوفية اللي الجمهور ما مش موالف يسمحوا مع موسيقى صوفية تقليدية معناتها فوالا ومع توزيع جديد بتبيع وليا كان النجم نحطه في جملة نقول وليا بتصور جيل جديد معناتها احنا كجذب تصورنا ومخيالنا مع الوليا والروحانيات متاعنا اللي تربينا عليهم وعشنا بيهم من الصغرى كيفاش احنا تخيلناها كيفاش ترجمناها وكيفاش وصلناها للجيل متاعنا على خاطر باهي اللي نتصلوا بالروحانيه نتاعنا وبالليزونسيتر نتاعنا وجدودنا
0: بالحق وانت تحكي مانيش قاعده نشوف في موزيكا كهو قاعده نشوف في ديزيماج قاعده نشوف في تصاور
1: صحيح
0: اسكو في العرض فما كان موزيكا ولا فما ديزيماج فما دي فيديو فما تصاور فما لو فولي سينيماتوغرافيك ولا ما فماش
1: موجود هي موسيقى ديجا اللي عملها محمد برساوي سينمائية بالأساس يعني يعمل موسيقى سينمائية ونكمبوزيو حتى موسيقى الأفلام ومسلسلات فمشيت معتها بطبيعتها بطريقة طبيعية إنه تحس فما تصور كيف تبدأ تسمع فما الحاجات اللي ذكرتهم في العرض فما حتى حاجات احنا صانعينهم وانا محمد راه مش موسيقي اكا ومحمد مخترع
0: خاطر محمد اكا غاديك في الكواليس
1: اي
0: قال لي ماشي بعديك الراديو اخرى فيخليها هي برك تتعدى معاك ويعمل هكا ويعمل هكا ويعمل هكا
1: اي محمد الحقيقه نحمد ربي ديما معناتها اللي تقابلنا في الحياه على خاطر ماهوش موسيقي ماهوش مجرد مواطن عادي يعني نعرفش انا
0: محمد ادخل الاستوديو شويه ادخل
1: ياكل
0: محمد.
1: ياكل يرقد يخدم ويروح لا عنده عيشه ياسر سبيسيال يخترع كل يوم حاجات جدد الاتنا يخترعهم يعني حتى الالات اللي نستعملوهم محمد يخترعهم يخترعهم يعني يصنعهم ويخترع الات جدد زاده ما يركحش فحتى السينوغرافي نتاع اهلا بيك
0: محمد البرساوي دورت اهلا وسهلا
2: تشرف وشكرا
0: نعرف بعديك عندك ثنية اخرى مش حبيت نسمعك مع مريم
2: ما عملوها متان وش
0: حبيت نسمعك مع مريم
2: والله نسمعك
0: من بكري وهي محمد محمد محمد ما تنحاش الكلمه من فمها محمد فهذاك علاش لازمنا نشوفوا مع شكون على شكون قاعدين نحكيوا على الاقل
2: عشيرتي بنومتي اون فيت بارابور للموضوع اللي رفعته توا لي فيزويل هما موجودين ديجا في العرض
0: داكو
2: عندنا صاحبنا تونسي هو يعيش لبرا جرافيك ديزاينر نتاع ستار وورز هدالنا دي فيزويل ياسر طيارة يمشيوا مع النمط نتاع الموزيكا سي دي فراكتال يعملوا كيف دي درويش تورنور هكا من بعد احنا والبلاصه اللي باش نعرضوا فيها ثم بلايص موجود فيهم متوفرين دي زيكرون دو بروجيكسيون ثم بلايص لي
0: في جي ام سي فما
2: ان شاء الله احنا عاملين لا توتال ان شاء الله باش نفرحوا بكم فريمون موسيقى جديده دي فيجوال جدد سورتو زاد ثم ايكيب كبيره قاعده تخدم معنا راهو كوستيم ديزاين صالح بركه
1: حاجه جديده يعني
2: ريم ريم زاد ايكيب توا ولاو لاهين بينا سور لو بلون فيجوال قاعدين نتورنيو في دي
1: محمد علي العرفاوي
2: محمد علي العرفاوي جرافيك ديزاينر نتاعنا
1: وبن رمضان فيجن برودكشن
2: الديو
1: يعني تيم
0: خدمة كبيرة
2: ومن فت لمتنا الكل هالروحانية اللي كنتوا تحكيوا عليها جات بطبيعتها رب رسمي الفليو ولا الفينومين متاع الجذب صاير نعيشوا فيه في وسط جذب بيدو يجيونا دي رونكونتر مع ناس هكا محليهم يجيونا دي كولابوراسيون
0: ألينية معنا وحتى في حياتنا احنا معناها في الدخلين متاعنا عنا جذب بين كل واحد يجبد الجيت وعرفت صوفية تجبد من غادي الأخرى تجبد من غاديك فهمت احنا بيننا تحسنا الداخل عنا صراع بين هكا وهكا
2: كلنا في وسطنا نفس الضوء اللي يخدمنا الكل جاي من نفس السورس
0: خاطر هذيك معنا هذيك تونس هذيك احنا متربين في الخرب الكل على الأولي الصالحين عنا معنا ترابنا سخون
2: هاي بلدنا سخون
0: في البلايس الكل معنا فهمت ولو اني فهمني ساعات متمنش بالحكاية هذوما
1: هو صحيح لكن
0: انا نحن
1: يعني هما جدودنا معنا وين هربين الحقيقة لكن راهو المساج من عرض ويليا هو مش الويليا في حد ذاتهم هيا نرجعوا ما نعرفش انا المساج هو كيفاش نجمو نوصل للذبذبات المرتفعة هذيك اللي وصلها الولية
0: الروحية
1: باش خاطر شوف راو باش نجمو نرتقيو بعالمنا هذي اللي الناس كل تتشكى منه وش بينا هكا وش بين الناس تبدلت وش بين العالم كل خياب وإكسترا راو منا نحنا كن كل واحد فينا في العالم في الكون هذي كل واحد ينظف روحه وينظف قلبه وينظف قدام داره وينظف فبالتالي اوتوماتيك مو عالمنا باش الذبذبات نتاعو ترتفع من الكذب من السرقه من الخوف من الفساد صحيح ولا فهذا هو احنا المساج من وراء العرض هذايا انه هيا كان نوصلوا للروحانيه هذيك قديش نرتفع وقديش نحاولوا باللي نجموا يعني
0: ولي تحكي على طاقه الجذب انت
1: اي هي فما منه هذيك هو يعني معنا وين هربين من كل شيء بالانرجي في الكون هذا فما حد شيء من غير انرجي وكل شيء موجود قدامنا اما الحاجات اللي نعيشوها في اليوم متاعنا هي اللي كسحاب تبدا تغطي علينا وانت وجهدك تبدا تنحي بالسحابه باش تخلط
0: مريم ومحمد باش توعدوا الجمهور معناه باش الجمهور شنو باش تقولوا لهم باش تغريوهم باش نهار 4 اكتوبر من ماضي ساعتين هو العرض يبدا ماضي 3 انا هما من ماضي ساعتين يبداو غاديك يستناو على احر من الجمر
1: الحقيقه ويليا نقولهم اكسبيريونس تتعاش ما نجمش نحكي عليها الحقيقه ما نجمش يعني حاجات ما تتحكيش بالكلام هذه حاجات تتعاش يعني حاجات روحانيه هذه تتعاش وسورتو يمكن باش يشوفوا الحاجات اللي هما سمعوهم من صغرهم اما برؤيه جديده بدي آلات معناتها من العالم الكل آلات كما قلت لك محمد صنعهم تقريبا 90% صنعهم محمد آلات كلها زادة كيف تستعمل في في في حاجة جيت ولا فيها دي فريكونس عاليه وكل شيء يعني كيفاش يقولوها نحكيوا على رحله روحيه ما نجمش نوصفها بالكلام
0: تتحس
1: تتعاش فنستدعاهم يجيوا يعيشوها اون بلوس نهار احد يعني
0: انا جايه نخلي محمد يقول كلمتين
1: اي بس
0: جوست حضر روحك نحب نسمع انا صنعني صانع
1: هلا
2: انا نقول لهم اللي نهارت لحد راكم ماكم جايين باش تسمعوا باش تتفرجوا في حفله موسيقيه جايين باش تعيشوا اكسبيريونس روحانيه اكسبيريونس روحيه باطنيه ذاتيه على شيء بيرسونيل وان شاء الله كل واحد فيكم يلقى منافذ ومخارج في وسط روحه وتهزوا للنور اللي في وسطه
0: يلا مريم نسمعوا انا صنعني صانعه يلا
3: يا بالعصر

0: اللي يلجأ ليه ماله خوف.
1: جاذب بنهار
0: 4 أكتوبر إن شاء الله، مرحبا بهم الناس الكل استدعاهم على رحلة سبيسيال.
2: ماذي 3 في قاعة المدينة الشبان
0: في مدينة الثقافة إن شاء الله.
1: خلنا نسمعوا حاجة من الألبوم الجديد
2: إكسكلوزيف.
1: راجعين وراجعين لثنية أخرى، يلا.

0: مرحبا يا مرحبا.
1: يا بلحسن يشهد لي برؤية مغايرة، برؤية مختلفة، برؤية جذب في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. صاروا برشا تكريمات في حفل الافتتاح، فما تكريم الحق جلب الانتباه. كارتاج الكل كان واقف، كارتاج الكل كان يعيط، كارتاج الكل كان يصفق احتراما وتقديرا للرائعة لطيفة القفسي. لطيفة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة جورة FM كل مستمعيها، ومحلاك يعطيك الصحة على هالتقديم الحلو. وبتبيع كان تكريم رائع من خاصة من الجمهور، ونشكرهم برشا اتحاد الإذاعات العربية على مع بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية على الفرصة اللي اتاحوها لي باش يكون النهار ذاك اللي هو
1: دخل يوم التاريخي. استثنائي، يوم استثنائي في حياة لطيفة القفسي.
2: نعم.
1: صراحة كنت تخيل اللي لقيتوه
2: هاتونك حاجه
1: انه الجمهور ان راه فيك تتكلم سورسين ام خساره ما عندكش ميكرو؟
2: ما عنديش ميكرو.
1: قاعده تقول من عشنو قاعده تقول سورسين وانت تحكي والجمهور ينادي لطيفه لطيفه؟ معناها فهمت
2: نقول لهم خمس
1: ان لحمي قشعر بصراحه.
2: اي انا جتني الغصه، ما حبيتش نبكي، شديت روحي قلت هي فرحه ما ندمعولهاش، فرحه لازم تقعد فرحة. أنا شو يا هيلة، وانت تعرفيني كإنسانة معناها خليلة من الإنسان. أنا كممثلة أنا نعرف اللي الناس كل تحبني، الحمد والشكر لله،
1: لكن والحمد
2: لله. لكن شو الهدرة وين؟ أني مش ما ننتظرش، لكن ما انتظرتش أن العدد والكم الهائل ما شاء الله عليهم يوقفوا هكاكا ويسابقوا هكاكا. يعني كي شفتهم في بقعة أخرى أنا ما نستغربهش، وهذا ليس يعني ألا غرور، أنا المتواضعة إلى ربها وعنيها، فهمتي؟ نعرف اللي خطر من ردة فعلهم في الشارع، من ردة فعلهم في برشا بقايا، نعرف اللي العباد تحبني الحمد والشكر لله.
1: لكن احنا نحكي قاعدين نشوفوا في التكريم كيف قاعدين نشوفوا في فيديو متاع التكريم والجمهور الكل يعيط لطيفة لطيفة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هانا نسمعوا شوية، كان تسمع في الصوت لطيفة معايا في التليفون. تصفيق كبير تبارك الله، تصفيق كبير وترحاب استثنائي بالفنانة لطيفة القفسي. لطيفة، شنو الكلام اللي قلته على الركح وما تسمعش؟
2: أنا والله نقول لهم أحلاكم خمسة وخميسة عليكم ما شاء الله. هذاك هو كذلك كان شنو كنت نعاود ونقول، وبعد كي نعرف ما هوش يسمع فيه خمست على الناس كل معناها، ويا ريت معطوني ميكرو. نشكر الناس كل ماهيش في البرنامج نتاعهم لا محاله. وكنت باش نتكلم فرح، لكن قلت لها خلاها كيكة الامور تتعدى.
1: كنت باش تفك الميكرو لطيفة القفسي وتشكر
2: لا مش
1: كما يجب معناها،
2: لا باش نطلب طلب من فرح ولو انها تجيب حدايا باش صوتي يوصل. مش مشكل، المهم صوتهم هم وصل، وبارك الله في كل من هناني وفرح لي بالصدق، وحتى اللي ما هنانيش بارك الله فيه أكيد راه شاف وفرح، والحمد والشكر لله. وإمني ولا أقعدي أنا يا ليت مانيش أونجاجي في حتى خدمة، تعرفيش كنت باش نعمل؟ يعني كتكريم ذاك الشيء اللي شفته نسكر به الكارير. والله العظيم، والله أقسم بالله، أما لغالب أنجاجي في ختم لغالب ما نجمش. أما هو أنا كنا هاني قلتك
1: من أحسن ومن أفضل التكريمات اللي صاروا لك في حياتك. الممثلة القديرة لطيفة القفصي؟
2: هو التكريم
1: صراحة
2: في كارتاج. لا هو التكريم هذاك خاطر شو، اولا ما فماش الكم الهائل من الجمهور، ما تلقيش معناها في جول المهرجانات ولو مرة في نابل زادة. كعملت تحية بعد المسرحية كانت يعني ردة فعل الجمهور، ولو أنا معي العملاق عبد القادر مقداد، معي العملاقة نساف بن حفصية ومسرح الجنوب كلهم بقفصة، لكن كعملت التحية نتفكرها ولحمي الشعور كانت يعني تحية دامت دقائق يعني، والعباد كيف كيف تصفق وواقفة لدرجة أني ترك في شوليت يعني معايا ناس عمالقة ومعايا فحسيلو. وكنت أما أقل تبع في ركح الهواء الطلق بينات
1: لطيفة لطيفة أنت تشبه للتونسي، معناه يحسك واحدة، أنت تشبه للتوينسة، يحسوك واحدة من العائلة، ماكش ممثلة معناه كي تمثل واحدة من العائلة، واحدة من كينك ساكنة معاهم فردار، كينك عايشة معاهم فردار، كينك قاعدة تاكل معاهم من نفس الصحن، فهمت؟ معناه واحدة منهم. انا لطيفة كلها تمثل مش تمثل، معناه قاعدة نشوف في حاجة واقعية قدامي الحق، ما ليش حاسيته تمثيل معناه بصراحة. ما شاء الله عليك وتبارك الله، اتقان اتقان اتقان للأدوار بطريقة رهيبة ما شاء الله عليك.
2: والله هي راي الموهبة جيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنا من الأول ما اللي بديت مع فرق مسرح الجنوب في قفصة كنت يعني وتعلمت أني الشخصية كي ندرسها باش نلعبها ديما نتكى على مرجعية في المجتمع ومعروفة فرق قفصة بالمسرحيات الأخرين اللي كنا ديما من المسرح إلى الشعب، يعني كأنها من الشعب إلى الشعب قعدت كيكة يعني. هذيك بتبعنا نتسمى معناها قريت في مسرح الجنوبي قفصة في المدرسة المقدسية، ما منش يتبصر
1: بكر طبعا عبد القادر مقريد أكيد.
2: تحية كبيرة دي
1: تحية كبيرة لي وإن شاء الله يظهر عبد القادر مقريد. توحشنيه توحشنيه عرفت والله،
2: شفتي والله هي يعني شوفها نتحدثوا كهوى ما عادش حب لغد.
1: اسمع لطيفة فما كلمة قلتها، قلت تمنيت أن التكريم هذا هو اللي نقفل به، هو اللي نختتم به مسيرة لطيفة القفصي. أما ألا غالب عندي ديزانجاجمون
2: ولا ديزانجاجمون بديت فيهم زاد ما عادش
1: رمضان يعني هذوليا رمضان
2: لا هما سينمائيين
1: سينمائيين
2: رمضان كلها مقترحات وكلام ما زلت ما بديتش نصور. أما الفيلم بديت نصور ما فيهش يعني ما نجمش نتراجع ولا
1: طبعا
2: مش مشكل. هو كاتب ربي هكيكة كما كاتب لي باش ندخل للمسرح وانا كنت نقرأ وباش نعمل سبور ربي كاتب لي باش نزيد نواصل، وكاوا احنا نقولوا قولوا ربي يعمل عمل
1: ربي فضلك يا للا وربي يحميك لطيفة القفصي، وإن شاء الله ديما متميزة، إن شاء الله ديما متألقة، إن شاء الله ديما في أعلى المراتب الفنانة القديرة لطيفة القفصي. ربي فضلك ربي خليك يا للا، نسمع حاجة وراجعين. يلا ربي خليك لطيفة فضلك.

0: شكرا شكرا شكرا. أي واحد يستحق أن تتقال له كلمة شكرا. شكرا لطيفة القفصي. شكرا لأي واحد حب هالبلاد وعطاها بصدق، عطاها من روحه، عطاها من حياته، عطاها من فنه، عطاها من إحساسه. وبتوا باش ندخلوا للمعبوكة هي بيدها، باش نرجعوا للمعبوكة هي بيدها. كنا في كلام الخير ما حلينا نهبلوا، كي تدخل حذايا ريحة بالحلفاوي يجي تقطيع وتريش.
1: انا بيجي نقول لك شكرا
0: يا لولا،
1: نقول لك شكرا، انت زيده محليك وربي فضلك، وانا نحبك برشا.
0: شكرا لانك في حياتي.
1: شكرا لانك في حياتي. هلا
0: دويت خليك نمشيو القيل وقال مع رحاب.
2: قيل وقال
1: صحيح المهرجانات الصيفية وفيو، أما القيل والقال مستحيل يوفى من عند التوينسة. اليوم باش نحكي لكم على القيل والقال اللي تقال بعد افتتاح النجمين نسيف زيتون ورحمة رياض الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح قرطاج الأثري. قبل الحفلة المهرجان كرم عديد الفنانين والوجوه الإعلامية. من تعليقات الجمهور التونسي تعليق محلي على الأخر وعجبني على الأخر، إن شاء الله ديما دارنا محلولة والناس جينا ونفرحوا بهم، هذا اللي تربينا عليه. من الأسماء اللي تكرمت وحكيت عليهم الميديا الفنانة القديرة لطيفة القفسي، الفنانة المصرية بشرة، الفنانة وفاء عامر، الممثل محمد ثروة، والفنانة السورية عبير شمس الدين. بشرة حديثها بعد التكريم عمل البوز، خطر حكيت بالتونسي عسيرو تقول ولي تونسية منها،
0: وغنيت بالتونسي
1: وعبرت على حبها الكبير لتونس. من التعليقات تستحق التكريم بشرة، محليها تهبل من قبل تحب تونس وتحكي بالتونسي. حنين قالت بشرة ذكية ومطربة جبارة نور تونس. الفنانة المصرية وفاء عامر لحظة تكريمها كانت تحديث وسائل الأعلام بسبب تأثرها وبكائها على المسرح. بعد الحفلة وفاء عامر عبرت عن حبها زيد لتونس وقالت التكريم جاء في وقته، تكتب في تاريخي اني جيت لتونس وقفت وتكرمت على مسرح قرطاج. فرح علقت وفاء عامر قمه في التواضع، واحنا زيد نحبوك ونجي وديما اجا لتونس. الفنانة القديرة
0: مش يقولوا مثلت هذيك خاطر تاسفت ولا حاجه،
1: احنا اي عبد يتاسف ويقولوا مثل، ما فهمتش عليه
0: مقلبها
1: وي يا هيلا يا هيلا. الفنانة القديرة لطيفة القفسي الجمهور اهتف باسمها ولطيفة بتأثر حياتهم على المسرح. الصحفية ريم شاكر علقت وقالت شكرا لمن فكر في تكريم الفنانة العظيمة لطيفة القفسي، محليه الشعور نشوف الدموع في عينيها. نعمان كتب ليعتيني ما كبر ليعتي أم الفيه بنحبك برشا. قمر علقت تستحق التكريم، غول في التمثيل، قيدومة الفن ربي فضلها. نمشي وتوالي اللي تقال على نجوم السهرة، البداية مع النجم نسيف زيتون اللي فليوة فليين. إيش باش نحكي لكم، حتى من صباته يا هيلة طلعوا الماركة متاعو، قال لك لوبوتا
0: حليلي وخيت
1: قريب شي يقولوا قداش يلبس في
0: ساقيه،
1: وزادوا غادي له هابي بيرثدي وفرحوا بي واندمجوا معاه حسيلو. وكل عادة ما خلوهوش يغني خاطر الجمهور ديما هو اللي يحب يحتكر،
0: رغم اللي هو اللي ليتها متلبك.
1: اي انا
0: قال لك المغبون عمل زوز زرير قبل ما يطلع شورسي.
1: اي زوز زرير باش نحكي لهم عليها ديجا. فما نخلي حاجه ما نقولهاش. حتى الميكرو ما سلمش من التنبير، سألوه علاش يغني بميكرو أزرق، قالهم من أيامات الكورونا حكيت إيجيان نخاف من العدوى والتوى يغني به، أما رغم احتياطاته يا هيلا يلتف عليه مرض.
0: يلتف
1: ورسعت له 40 سخانة ومشى عادي عند طبيب تونسي زرق له زرقتي باش نجم يكمل يغني
0: قبل ما يطلع شورسين غادي
1: سوخ بلاس ديجا هو ظهر تعب شوية. يا نسيف وخاي اللطف عليك. ينس علقت وقالت اللطف عليك كل هريسة ضربة ضربة قدرة ربي لبس. فتحي كتب مخزور لازم ضربتك عين، احنا اللي يوم رزقونه ضربتو عين. نسيف على المسرح
0: هذا الكل من الكاسدورة.
1: شفتي بالله نسيف على المسرح قال للجمهور سابع مرة في قرطاج وأنا ملبك. مروان علق وقال سابع مرة ومش عم تزبط معك ما تجي. نسيف على صفحته في الفيسبوك اكتب وقال 7 وقفات على هالمسرح وكل وقفة إلها مكان خاص بقلبي، شكرا تونس على هالحب. فوفا علقت يا وخاي وقفت على مسرح قرطاج أكثر من حنا باع البيدو. الفنان تعليقات كنشوف كي نبدا نلم فيهم هي راهم يقتلوا بالضحك. الفنانة العراقية رحمة رياض بعد الحفل كتبت على صفحتها وقالت قرطاج ليلى محفورة في قلبي. من تعليقات عبير قالت نورتي تونس كانت ليلى من ليالي العمر. كريم علق نحبك برشا والنجومية الكبيرة تكون تونس أحد أسبابها. نجلة قالت نورتنا محليك وغنيتنا بالتونسي. أيوة شجينا هيش
0: شنو
1: جينا هاشي على ذكر الغناء بالتونسي الدنيا قامت وقعدت والنار شعلت كي غنيت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية يا ليلى عيون سودو وجلابات على مسرح قرطاج.
0: وما شكون قال متاعي
1: اي بالطبيعة
0: ماهيش متوراث
1: ماهيش تراث
0: وخلصوني
1: خاضت. رحمة رياض قالت اللي الفانس طلبوا منها تغنيها وهي أغنية من التراث. تصريح الفنان عماد الغيلوفي عمل ضجة كي قال يا ليلى من كلماتي وألحاني منذ 1994 ورى الوثائق وما يثبت ذلك. وقمت بإرسال عادل منفذ إلى مهرجان الإذاعة والتلفزيون. والغنية سبق وغنيوها الفنانة نجاة عطية والفنانة أنس بن سعيد دون استشارته. حاسلوا قربلاش بشي فضهاش بش نحكي لكم مش بنخلي لكم فيسبوك فما كان الموضوع هذا من القيل والقال اللي تقال. الكومنتاريات كشتي وبرشا ناس كتبوا اللي الغنية مش تراث ويقولوا لي هي ملك عماد والكل. مريم قالت والله شيء يضحك جاية من العراق باش تغني تونسي وزيد غنية عماد. واش دي كتب عماد من ركائز الفن الشعبي في الجنوب التونسي مش جاي توا يحير في اسمه. فاتن علقت اعطيه الناس حقها وسميه والكتاب والملحنين والشعراء مش تغني وبركة. نجيبة قالت مع كل احترام لها اما هذه غنيه العمده وما يبدع فيها كان العمده يا ولا حويل المراه جات تغني صفحه مطلوبه
0: جمعت العمده الكل دخل
1: الكلهم دخلوا لها. القيل والقال مازال اصبروا حسيلوا باش نحكي لكم زيدا على اللي تقال على نجمه ذا فويس التونسيه مريم العثماني اللي كانت باش تشارك الفنانه العراقيه رحمه رياض الغناء باغنيه تعرف شعوري. قبل الحفله شفنا فيديوهات بروفا للثنائي على ركح قرطاج والفيديوهات داروا برشا في الفيسبوك
0: وبعد ما فماش
1: بعد دانكو ما فماش ما رعنا إلا يوم الحفل. وبعد ما مريم حضرت روحها ولبست معناتها وبش تطلع سيغ سان سي بون يجيها تليفون يقولها ماكش بش تطلع تغني
0: اجلسي مكانك
1: اجلسي مكانك ونحي كروبة وقعد. تخيلوا الصدمة. ومن بعد السبب قال لك ضيق الوقت اللي السبب ذي ما اقتنع به حتى حد لا الجمهور ولا اللي كانوا حاضرين. برشا ناس علقوا على الموضوع منهم ماهر فيستيغو اللي كتب وقال ما الذي حدث في كواليس افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مروان كتب ظهر الحكاية لا وقت لحتى شيء كما نقولوا في تونس قنديل باب منارة يضوي على البناني مش هكا. الفنانة رحاب الصغير علقت ديما هكاكا مع الفنان التونسي مريومة صوت قوي صوت قوي وبشتوصل بإذن الله. نرجس قالت ضيق الوقت تعلى كل التضامن مع موهبة تستحق اعتلاق مسرح قرطاج. الفنانة رحمة رياض في ندوة صحفية كيت سألت عن الموضوع وعليش ما تمش معناتها زوز يغنيوا مع بعضهم قالت يجب على تونس أن تدعم أصواتها ومواهبها التونسية. معناها شوفوا اش قالت واحنا شوفوا شنو اللي صار. شكري بن حسين كتب وقال هل اصبح التونسي في بلاده يحتاج الى تأشيرة ثقافية كي يصعد على مسرحه؟ هل اصبح الفنان التونسي ضيف شرف في مناسبة تقام في بلاده؟ يا ولا حويل حاسيلو اش باش نقولوا اما راهو باهي كي نشجعوا اولادنا ولاد بلادنا وما نحطوا لهمش العصا في العجلة وندعموهم مش نخليهم لين يهجوا باش يلقاو قدرهم البرة ونقعدوا احنا بلاش اولادنا. دونك هكا ولا لي قيل والقال وفات.
0: أعمل مشاكل رحاب أعمل مشاكل
1: أنا أقول في الحق
0: قولي مغلومة بديساني مي
1: أي بتبيعة كما
0: طبع من قبل
1: أي مليانة صغيرة
0: أكثر ديساني مي قاعد في بالك
1: ما عنديش واحد معين أما نحبهم الكل نحبهم برشا نحبهم برشا ما عنديش اسم معين أما نحبهم
0: بل وسيباستيان
1: أي عادة ذيك عادة شكون
0: تذكرهم
1: عادة كها بتبيعة روحوا نجري
0: خل نسمعوا الغنية متاع المقدمة متاع
1: بل وسيباستيان
0: صح.

0: الزاويه على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع كلها وليت اهتفوا معنا الكل خاضت هوني عندهم الناس الكل حافظه بيل وسيباستيان. احنا باش نمشيو للروبريك اسمها ايدي كذهب باش نحكيو فيها بتعرف سكوتش ونوار نعملو مارك باش في الدار. ايديك ذهب مع انيسة الرويبح. ايديك ذهب انيسة بحق ايديك ذهب بحق ايديك ذهب شو تعمل فازة مزيانة اذا كي نبدا نقرا في قصة
2: كتاب
1: يجيني النوم في اللي نرقد
2: رواية
1: يزني النوم
2: أي.
1: نحطها في صفحة نكالي بها الصفحة اللي وصلت لها
2: صحيح
1: والغدا نعم ترك
2: ومتشريه وغالين يا هالة راو ألوركو في الدار نجمو تخدموها بأبسط الحاجات يعني كما تشوف حاجات كما هكاية نوارة ورو دخلاني سكوتش راو سكوتش دونك حطيت في دوبل هو سكوتش سكوتش
1: منه ومنه
2: هذيك طرف نوار شيح ما بين سكوتش منا وسكوتش من هنا
1: هذيك نوار شيح
2: نوار شيح شويه نوار شيح وكيفاش هكا تلم وشد روحه بالكدا عملت له ضربه صغيره حديد بالحديد في الروباسي في الان يعني في الفابل على الاخر
1: ما يتحرقش
2: صحيت باش ما يتحرقش تلم شد روحه وليت عملت له كادر تنجم الكادر تعملوا بابي غومي ولا بابي كيما هكا فلور اي نوع تاع بابي تزيدوا بونبون كيفي انا اش عندي بونبون عندك شي بيرل عندك شي حاجه تولي اي كتاب دونك باش تقرا اي كتاب عندك
1: طوق الحمامه يحصل على طوق الحمامه
2: من احسن الكتب اللي قريتهم
1: يحصل على طوق الحمامه
2: هاكا يبدا من البونبون
1: تو سامبلمون حتى وين تقرا في قرايتك كتاب التاريخ كتاب الجغرافيا
2: كتاب القران زاد كيف تعمل ختم
1: كتاب القران
2: اي كتاب روايه
1: حط هذا بين البنين تتذكر وين خليت روحك
2: صحي
1: وين باش ترجع تقرا
2: ينجم يكون بيرسوناليزي
1: يهبل يهبل محليش
2: ينجم يكون برشا حاجات
1: برشا افكار يهبل بالحق
2: ما يستهلك حتى شيء وما فيها حتى شيء حتى من الوقت بريسك تبون نص ساعه نتاع توسيع بال والحديد هذيك هي
1: صدقني اسمع فازيتك كل يوم نقول باش نعملهم نشري في الغيره منا ونشري في الكول منا ونقول اليوم باش نبدا ولا سهل علي ربي باش نبدا يظهر لي نهار باش نجيب كذايا في الدار
2: كي نولي ونسيب كي تقبل
1: نولي ونسيب اقعد حذايا اقعد حذايا نسيب على بنتي اختي بنتي لازم الزبره
2: نعرف يا هلا صعبت
1: علي ودار بالبيسي
2: وقتها نجي ونجيب
1: وفيلا باسمها تحدك بنتي تحدا مسايبه في بالك عرس بسلامه
2: شفت شفت سهل سهل يا هلا
1: نعرس ونعملوا اشهار ونجيبوا صياغه البيضه أيوة. والصفره الديامونت والالماس مش فاقري نقري قوم عرس بنتي اختي ما تلعبش في الحكايه هذوما
2: اوكي شاهدين الجماعة الكل شاهدين
1: اختي
2: الرفض على المباشر
1: وبنتي تحب راجل يصرف عليها
2: من ناحيه يصرف
1: عليها
2: هذا من ناحيه يصرف عليها يصرف
1: لا لا راجل تحب بنتي تحب راجل يصرف عليها مش هي تصرف عليه هي باش تصرف عليه هي باش تعيشه
2: اي ما وقتها عاد نجيب حذاك ونعملوا برشا حاجات كيما هكايا برشا فازات تشوف سهلين ما فيها حتى شيء
1: يصرف عليها
2: هذيك هي
1: نمشي يا جماعة الفين اهو ده اللي صار ود اللي كان مالكش حق تلوم عليا يلا

0: راه في فضاء حمزة بنين باش تشوفوها، باش تشوفوها في الفقرة هذه، تراه تابعوني في الفقرة هذه وشوفوا الشيخة تحفيظ تخ شيخة تخفيضات في فضاء حمزة بنين مع حمزة. يلا
1: سون بروموسيون سبيسيال ب 10000 ونص، ما عادش لا 13 ولا 14، 10500 مليم والاحجام الكل متوفره، والتونسي الكبير والحجم الكبير، ومن 7000 ونص 6000 مليم، 6000 فرنك بيع ليفا شامبوان الخمسه الخمسه الخمسه 10000، ثلاثه شامبوان فيول ثلاثه ثلاثه ب 10000 كتسوميل وكاليتي مزيان، حتى من لابري شامبوان تاع الفيولا 3 ب 10000 مليم بيع، جيل دوش لمسة من 8000 ونص 6000 مليم، مرحبا بيك في بنان. نالي فخر الماركت الإيطالية جيل دوش بالمواصفات ب 7000 ونص بلاش فلوس في بنان، في إسباس حمزة بنان. فريش فيل لن تركبن فرصة، مزيان مزيان الفريش فيل في إسباس حمزة بنان بقداش؟ ب 7000 ونص بلاش فلوس. ودك ديك والتفليق والاربعة الاربعة الاربعة بخمسة الاف مليم، اطبع وهيت في بنان، كي تاخو ستيكة كاملة بخمستاش دينار، ستيكة بخمستاش الاربعة اجاكس في اسباس حمزة بنان بعشر الاف، الاربعة عشر الاف بالبيستولي ومزيان. النوار النوار النوار النوار السول تاخذ بركة واثنينة وثلاثة والاربعة بعشر الاف مليم، دك ديكي راح مزيان. شوفك شو شوف شوف الله مسلوني بي ساسيقكم فريش الفاليا بليش فلوس، الاربعة بعشر الاف مليم، الاربعة بعشرة الفريش بالبيستولي، والثلاثة الاربعة بعشر الاف مليم بيع. هوني ثلاثة بعشر الاف ابري شامبوان بعشرة ثلاثة، جيل دوش لمهاش ثلاثة بعشر الاف مليم، الستة بعشر الاف، ستة ستة فالاربعة بعشر الاف فرنك كلهم دقدقي، لا وخمسمائة ملي ثلاثة ثلاثة بعشر الاف مليم، ثلاثة ليفا سيسون ميل ثلاثة بعشر الاف، عشرين ليلاس ترويتر بخمستاش دينار دقدقوا فيها، لاريال دوز بخمسة وعشرين دينار قداش فيها؟ ثلاثين جيل ماشين اوتوماتيك ثلاثة ايتريت ما عادش عشرة، ثمانية الاف فرنك ابريل لكاليتي ثلاثة بعشر الاف مليم دقدقي، خمسة سول ديفيت وخمسة خمسة إيتريت قديش؟ عشر الاف فرنك، الصيد ثلاثة تواليت تسعة الاف مليم، ديغريسون موزيل كامل وشامل من 12 دينار سبعة الاف مليم، إيترا كاملة يا باهي، بابي كويسون ما عادش ثلاثة بعشرة الاربعة بعشرة الاف، الاربعة الاربعة أربعة أربعة أربعة ديكابون عشرة الاف مليم، ثلاثة سوبليسون ثلاثة بتسعة الاف فرنك، ثلاثة ايدريت بتسعة هاي ديفيتو والنوار ثلاثة بتسعة الاف مليم، تطيح في الأسعار ديفيتو الاربعة بعشرة الاف دقدقوا بيع، قول ديفيتو بستة الاف والثاني بستة الاف والثالثة بليش ثلاثة باثناش دينار، اوفر سبيسيال تاخذ الكبيرة بستة ونص تاخذ الكعبة صغيرة جراتويت، كيف كيف مرحبا بيك في بنان، المرة هذه البيور فيسيل الخمسة بعشرة الف فرنك، ايترا وربع بالنسبة للصيد ثلاثة بتسعة الاف مليم، بدك داقي راح مزيان في بنان، ثلاثة جافيل التاوس تسعة الف فرنك من المريومة، ثلاثة بتسعة الاف مليم لن تركبن مرحبا، الالومنيوم بعشرة الاف الباكو، بعشرة الاف الباكو بيع، لانجيت بيبل رجعت متوفرة في سباس حمزة بنين وثلاثة بعشرة الاف، لانجيت كوتيس بالالوفيرا كاليتي ما شاء الله في 72 وبالباب ثلاثة بتسعة الاف، ثلاثة بتسعة الاف بوبيل بالربطة الخمسة الخمسة بعشرة الاف بالربطة وبعشرة الاف الخمسة، لين جيت عندك قطوس في الدويرة بقداش؟ 500 فرنك يا لطيف، من يوم نحكيو على لادو برو كاليتي ما شاء الله 100 متر صحة ب 17500 ملي كاملة، بابي تواليت ب 50 كعبة وكاليتي ما شاء الله
0: بارك الله عليه بارك الله عليه حمزة بنان بيع بيع 3 ب10 3 ب5 ما شاء الله عليه. تحياتي للفريق اللي معنا الكل من الجبلة في من الجبلة في الديجيتال من اللي قاعدة تهبط في الريل اللي يعطيها الخير لايف ستريمينج ليكيب نتاع لايف ستريمينج اللي موجودين في استوديو جورة اف ام ومعز الخياط من هوني من حذية. احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي من ماضي 3 للأربعة كل نهار سبت من ماضي 3 للأربعة تلقوني أنا معكم في يا مرحبا بقيكم بخير.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم

0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. اشرف بن عبد السلام
1: بكم مادة اليوم مسير وتربية نور الدين النوري زيارة إلى ولاية المنستير زار خلالها عددا من المؤسسات التربوية وتحدث عن التفاصيل في تصريح لمراسل جوهر اف ام بالجهة.
2: انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي فيها أيضا تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا تلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
1: بلدية تونس يوما تحسيسيا لتلقيح الحيوانات ضد داء الكلب مجانا، وذلك بمقر إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الحضري. وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ البلدية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وحرصا على دعم الجهود الوقائية للحد من انتشار هذا المرض وحماية صحة المواطنين والحيوانات. وخصصت البلدية هذا اليوم لتوفير التلقيح المجاني للحيوانات إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التلقيح الدوري والوقاية من داء الكلب والتشجيع على مزيد العناية بالحيوانات والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها. في أخبارنا العالمية، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

نسمعوا جديدهم، نسمعوا موسيقتهم، غنايتهم، إصداراتهم. أكيد اليوم زادا عنا الشعر في جوهر الشو، باش نستقبلوا الشعر التونسية فاطمة كرومة بعد المشاركة المتميزة في المهرجان العالمي للشعر في بوخارست في الدورة 16. خلنا نحكيو على تتويج تونسي آخر، فخر تونسي آخر، أكيد الشعر زادا التونسي والعربي عنا ما نقوله في رواحنا، باش نحكيه على مشاركتها المتميزة هذه. كيف معكم كاملة ومتكاملة، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومة في الاخراج، وياسمين الجديد في الديجيتال. باش نبدأ تتسويت مع الموسيقى.

0: نرجعوا من جديد في جوهرة الشؤون، جد لكم التحية نسل كل وقايتكم مع ليزانترفيو. اليوم باش نستقبلوا فنانة تونسية متميزة، صوت ما شاء الله، تجربة كبيرة، لكن نجم نقولوا ما لقاتش حبها. ميساج خنقولها على مسؤوليتي، ومن بعد تنزيدوا نعطيو أكثر تفاصيل. فرحان باش تكون بحدنا المطربة إيمان حمدي. أهلا وسهلا إيمان، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا غازي، مرحبا بكل المستمعين. فرحانة برشا كالعادة بحذاك.
0: هو يعني مش أول مرة بحذانا، أكيد ديما كل ما يكون فما جديد لما تكون بحذانا إيمان حمدي. كانت بحذانا في نسك رحالة، حكينا زاد على الكليب الجديد وقتها. المرة هذه باش نحكيو على موضوع آخر إيمان، لكن خلينا نبداو بشوية ميساج. شنو الأمور؟
1: ما ندخلوش ديريكت نعاركو معناها واحدة واحدة.
0: ما ندخلوش.
1: الأمور الحمد لله تعديت صيفية مزيانة، الحمد لله أفراح الناس تعديت سافا، فرحانين إن شاء الله ديما جاي خير، يعني نبذل في مجهودي ونعمل اللي عليا وباقى على ربي.
0: إيمان رغم كل نقولوا إيمان مشيت في ستيل معين عندك في الطربي صحيح، لكن فما زاد الجو الشعبي بتاعنا تألقت فيه النجم.
1: هو مش مني يعني، مش طلب مني أني، ولا هو أنا نحب الطربي الحقيقة، نحب الطربي برشا. أما تحب ولا تكره الشعبي ديما مطلوب، يعني الأفراحنا حتى المهرجانات ولا ديما، يعني ديما الشعبي مطلوب.
0: تقول ماذا بيا كان هكا تجيني نهار مثلا نقولوا غناية فيها الطرب نرجع لك؟
1: أي والله جو أي
0: فما الحنين هذاك.
1: أنا بطبيعتي مغرومة ياسر بوردة جزائرية وأم كلثوم وشيرين، نحب الجو هذاك فهمت. أما تحب ولا تكره العبيد ما غاتش ياسر تسمع الشيء، يعني يحبوا ديما الريتميك والجينيراسيون طالعه ديما الحاجه الشو ديما الحاجه.
0: تو كي تشوف ايمان مثلا الزارات الجديده ولا الغنيات الجديده بتاع زملائك مثلا، ولا تشوف حتى في العالم العربي، شنو تقول؟ مش غنيات تقول ايمان مثلا مصاب كان هكا خطفت معايا في غنيه من الغنيات؟
1: برشا والله، برشا تسالني، برشا غنيات برشا نشوف روحي فيهم معناها فهمت.
0: الأكثر أنا هو في
1: الشرقي، نحب الشرقي قايل.
0: تميل أكثر للشرقي؟
1: نحب الجو شيرين الحقيقة وهذاك.
0: أكثر غناية شيرين مثلا تقول هذه تشبه لي، ولا غناية نحبها، ولا غناية كان غنيتها أنا؟
1: برشا. أنا لقي أقول لك
0: صبري قالي لك
1: مش عايزة غيرك أنت، برشا جرحي تاني، برشا شيرين مدرسة واحدة.
0: باهي. باهي، خلينا نرجع شوية لإصداراتك أنت الفنية. إيمان كيفاش تختار الأغنية؟ في الطربي ومن بعد تو باش نمشيو نحكيو على الجو الشعبي.
1: هو في الطربي الحقيقة ما عملتش ديما، أما إن شاء الله ثم كوفر إن شاء الله باش نحضروه. أما ديما نختاروا ديما نمشيو للمداول معناها، ديما الجو الشعبي التونسي، التراث هكاك.
0: باهي، في التراث.
1: طيب كما نسك رحالة وجات ريدي، يعني تراث ونعاود الخدمة يعني جديدة.
0: متجارب الأولى جات ريدي؟
1: متجارب الأولى جات ريدي
0: في الشعبي معنا. كانت فما هكا،
1: كانت تهذيب الياس بن أحمد وسجلناها عند استوديو شرف.
0: كنت خايفة منها تجربة من الأول؟
1: أي خطر، هاني قلت لك أنا ما نغنيش ياسر الجو ذاك فهمت. أما الحمد لله من بعد نلقى روحي فيه، يعني يمشيوا مع الأنماط الكل، يعني هو اللي يغني الطربي يغني كل شيء.
0: باهي، خلينا نمشيو نكتشفوا جات ريدي ونسمعوا جات ريدي، ومن بعد نرجعوا نحكيو كما قلنا على جديد وعلى زاده شنو فما بالنسبه للمشاريع اللي خدمتها إيمان حمدي.

0: إيمان حمدي جي تريدي والله سمعنا هكا على القروية على القبسية على الصعيدية على الجلاسية
1: حاجة مزيانة بصراحة
0: يعني حاجة حلوة حاجة تشبن حاجة تحكي علينا حاجة تغني علينا على كل مرة
1: جونا والشاوي مزيانة برشا وفرحانة بها برشا بصراحة
0: وينو الأغنية هذي؟
1: والله أنا نخدم عني نسجل ونجي انت برك الله فيك لمحال ديما يمكن اول ظهور لغنياتي ديما لهنا في جوهرة اف ام
0: ما شاء الله ديما
1: هكا
0: اي يعني علاش لا ما يكونش غنياتك ويكون ايمان حمدي اسم الاسماء اللي موجوده في مهرجانات نفس الصيف
1: والله الله اعلم
0: قدمت ما قدمتش
1: عندي عرض مزيان عرض المحفل وحضرت ومعايا معناها عازفين و
0: عرض المحفل
1: عرض المحفل
0: بالعنوان هذا
1: اي انا اول وحده عرض المحفل ايمان حمدي ونقدم لي دوسيي وتعديت حتى في التلفزه وحكيت عليه ونقدم لي دوسيي ومن بعد ما نعرفش
0: يعني المحفل اللي قاعدين توا مثلا
1: هما اللي قاعدين توا كوبي يعني واخذين الاسم ناس خدمت على كل الاسم هذاك يعني انا عملت عرض المحفل نقدم لدوسيي يقولوا لي من بعد ما فماش والله ما نعرفش
0: نمشي
1: الله اعلم يعني نمشي انا نقدم كيما الناس الكل ونستنى في العروض من بعد دوسيي ما فماش
0: والغريب
1: نلقى
0: خلينا نمشيو بشوي بشوي
1: محافل اخرى
0: قد عندك من اللي قدمت المحفل اول محفل قدمته وقتاش
1: عنده برشا عندي ثلاث سنين بريسك معناها نخدم عليه ثلاث سنين اربع سنين
0: وحتى
1: وراني عم ناول خذيت عروض به معناها
0: قدمتهم عم ناول العروض هذوما
1: مش الصيف اللي تعدى نحكي عم ناول يعني
0: 2025 خذيت مهرجان ما نعرف محفل في صفاقس استعمل
1: برشا هو مش كان في صفاقس
0: حسين بن رمضان
1: رياض الشابي
0: ورياض الشابي معكم حسين بن رمضان
1: خدمنا مهرجان دولي صفاقس
0: هي هذا هو ومن بعد دوسي وين
1: ما نعرفش لوجوا عليه
0: المحفل وين اللي نحكي عليه
1: والله ما نعرف من بعد طلعت برشا محافل اخرى معناها نمشي حتى المهرجان يقول لي الدوسي راه ما فماش معناها نمشي نسالي من حمدي يقولوا لي راني قدمت معناها فهمتوا على المحفل وتلقاه موجود يقول لي لا ما فماش بعد نجي نشوف الليسته تاع
0: البرمجه
1: نلقى محفل جربي هاو عشق المحفلة ومحافلة الكل حاسينه نقعد بهتا ما نعرفش
0: به فما هنا يعني فما شكون خذا فكرة المحفل وخدم بها
1: اكزاكتومون برشا خذاو الفكرة خذاو الاسم وخدموا عليه باش ما نقولوش تعمدوا باش يلغي ولا ما نعرفش والله ما نعرفش غازي انا ما انا وحدة راني نخدم وحدي وكيفي خيري شري وما ما ما ما نحتكش ياسر معناها بال بيهم معناها
0: حقك المحفل ولا مش حق
1: حقي هذه حاجه مسجله راهو نحكي لك في يعني في تونس مسجلينها وحاجه باسمي معناها نحكي بالفم والملاي فهمت من بعد ما نعرفش ولا ما نعرفش
0: شكيت ولا مش
1: والله شكيت شكيت
0: اي
1: وماني ما شوف ما كنتش نحب نغوص برشا في الحكايه اشكيت خاطر شوف حاجه مسجله في الدروا دوتور وناس صارف عليها وباتين داو شنو وكذا فهمت ما فنان يصرف معناها خلينا تو كي نعمل غنايات واش نعمل فيهم الغنايات باش نخدم بيهم روحي وناخذ مهرجانات
0: والعروض
1: من بعد ما تلقى حد شوي تلقى ناس اخرى قاعده تاخذ بالاسم هذاك من بعد شي يقول لك معناها حتى عبيد طلبتهم ولا تحكي معاهم يقول لك ليه مش محفل هذا محفل ترى شنو محافل يعني يزيدها كلمه ولا حاجه ولا حرف ولا ترى شنو يقول لك ليه ماهوش تابعك معناها سا دي بون اسكو صحيحه الحكايه هذه ولا تو نشوف ولا ما نعرفش
0: موضوع عند القضاء
1: اي ما نحبش نسمي هو برشا برشا ناس ولا برشا فنانين خذاو الاسم
0: فما شكون سمع بيك شكيت وكلمك مثلا من الناس اللي عندها تو العروض هذه
1: والله تحب نحكي الحقيقه
0: احكي الحقيقه من علاش
1: اما غير ما نسمي مانيش باش نسمي
0: اي
1: فما شكون هز التليفون وقال تاخذ كذا كذا فلوس وتخلي لي اسم المحفل هو اسم معروف ومجيها ويخدم وربي يعينه وهو بدات بهذايا المحل ومن بعد هذا يجيه الاخرين
0: كلموا زيادة
1: هو اللي تكلم هو اللي تكلم طلع واقترح فلوس طوم معين انه تخلي له الاسم خاطر باش يتفسخ من منك انت باش يولي لي فهمت
0: ورفضت
1: رفضت اي
0: معليش رفضت بالك كانت نجم تكون فرصة انك ولا في حبيتها انا
1: لك حاجتك بعد ندمت ما ندمتش نعرفش عندك حاجة تخدم عليها مش بالسهل باش تسلم فيها فهمت ماهيش كوتي فلوس معناها احنا الفلوس حابين نجيبوها وحدنا بخدمتنا بالمهرجانات وبالعروض نقاه هو ولا هما ياخذوا بهم هما في العروض يخدموا وانا نخدم في العروسات من الحمد لله راهو الحمد لله ميسالش هي الدنيا تجارب واكيد نعملوا حاجه اخرى اما يلزمنا نتبعوا
0: الموضوع
1: اكيد
0: باش نمشيو لليلة عمري شتقولي على ليلة عمري
1: غنية كلمات الحان ياس بن أحمد غنية تونسية مزيانة يا ليلة عمري فرحوا جو التونسي بتاعنا
0: يلا نمشيو نسمعوا تو سويت إيمان حمد

0: هذه ليلة عمري من حمدي. ما انت تسمع فيها وتتبع فيها ومستغربة شوية مش فاهمة الحكاية.
1: لا لا فاهمة. هي متى يلزم لي نفهم لي من التجارب الأولى الحلوين وكيف كيف فرحانة بها زيدا.
0: تجارب هذه نجم نقولوا قبل الانترنت وقبل الفيسبوك هكا قبل الذكاء الاصطناعي. اي يعني راهو تسمعوا في حاجه ياسر ناتشورال ياسر هكا على طبيعتها. هذه اللي حاجه نحب نقول عليها معناها ذاك الصوت ايمان حمدي هكا ولا باهي. تخمم في تجارب كيف ما هكا ولا سافا فتره خذيت وقتها ومشيت على روحك؟
1: هو الفتره هذه كنت ديما نلوج على روحي وين يعني تبعنا التعالل تبعنا لما خاطر نجربوهم الكل وتعلمنا التونسية حاجة مزيانة وكل أما ليه ديما نحب نعمل إنتاج خير يعني يكون جو التونسي والشعبي وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلزمني نعمل حاجة هكا زادة ترابية بصراحة مش باش تقعد في قلبي يلزمني نعمل حاجة ترابية وتتسمع
0: يعني الغناء جاية ترابية ولا شعبية؟
1: والله نتصور باش نخدم في الترابي شوية. آه.
0: تمشي في الترابي أكثر. بديت فما بعض الاتصالات ولا مازال؟
1: ان شاء الله وطا احنا مازلنا كي خرجنا وما خرجناش من السيف ومن الخدمه ولا اما ان شاء الله على قريب نحضروا حاجات مزيانين ان شاء الله يا ربي. ويلزمني مادام علي صاير هذي الكل راهو اوكي واحد يعني يحبط شويه اما يلزمه يخدم ويلزمه يبرهن للعباد انه مش باش تقف على الحكايه هذيك ولا كسوس واخذينا حقنا ولا ما خذيناهش معناها يلزمنا نخدموا على حاجات اخرى ونشوفوا جديد
0: باه. ايمان نحب نكون صريح معاك وعلى كلمه قلتها
1: انا موجوعه راني موجوعه
0: هكا علاش هكا علاش هكا علاش يعني
1: والله غادي اسمعني
0: يحبط شويه الانسان
1: برشا مش كلمه شويه هي من برشا
0: قلبك معبي
1: صراحه اي خاطر واحد يخدم وحده يعمل به ردي معناها فهمت يخدم وحده ما عندوش اداره كبيره معاه ولا ناس تمول فيه ولا تعاون فيه فهمت يعني بريسك اللي تخدم بيه في السيف تحاول انك تعيش بيه او ميم طوم تخدم خدمتك وفهمت
0: باه. شنو اللي قلق ايمان توا باش تنجم تلقى راحتها ابار الاداره وابار مثلا الحاجات اللي لازمها تجي منك انت مثلا كما قلنا مثلا اداره اعمال ولا شركه انتاج انت شنو مقلقك توا مثلا؟
1: انا نحب الناس الكل الفنانين اصحابي والكل والله يا ريت حتى نحكي رانا نحب الناس الكل ويجي نهار تخدم معاه هيك وتقابل هيك وما نحبش تكون ثم حتى بوانوار بيني وبين اي حد في الدومين ولا في الدنيا ولا في اللي هو معناه فهمت ان شاء الله يا ربي نخدم على روحي ويخليوني هكا ويعاونوني يعاونوني انه ما يلغيوكش معناها ما نعرفش انا ساعات نحس فما ناس تحب تلغيك
0: زملاء في الوسط الفني مسؤولين شكون يلغي ايمان حمدي
1: هما دمي فنانة أكيد في الوسط الفني
0: عيناء قاعدة الدمع رو بشوي بشوي
1: تسمع أكيد في الوسط الفني أكيد كيما فما ناس تحبك أكيد فما ناس
0: باهي الناس هذوما شنو تحب تقول لهم هاك أنت توا معنا في جوار
1: ربي يهدي الناس الكل راهي
0: شنو الميساج اللي تحب توصله
1: أهم ميساج إنها ما هي دايما لحتى حد راه فما ناس مشيت وما ما ما ما, ما هزت حتى شيء معناها يقعد الاسم من بعد يقعد الفعل الباهي والكلمه الحلوه وراك فهمت فاني هاني نخدم على روحي زيد بربشني هكذا
0: انا تو باش نزيدك
1: بكيني
0: لا باش نبربش بطريقه اخرى اما بطريقه ايجابيه الحق ايمان شنو يلزمها تقول باش تقدم ايمان شنو يلزمها تقول باش تنتج ممكن فما ناس قريبه منك زاد تقول لك مش كان انت معناها يشجعوك شنو يقولوا لك باش ما ترميش المنديل باش ما تستسلمش وباش ما نمشيش الكلمه تعتزل
1: هو صحيح لا لا اني مش باش نرمي الحمل الكل
0: خاطرك فكرت في الاعتزال
1: جات بريود بالحق هو يتفرض عليك معناها تلقى روحك شوكي هاي. إذا ماكش فاهم أنت معناها ضربتك منين ولا تعمل حاجة وعبد يفكيلك ولا تجيك خدمة وناس يقطعوا لك قسمك ولا أخي هذاك هو فهمت والغريب معناها أنت تشوف ومعني تعديت بمالدفة وتلافز ويكلموا بعد تلقى دوسيك يتهز معناها أنا نمشي نقدم فهمت أنا نقول لروحي فازي يا إيمان ونحي البخل واخدم على روحك وكها
0: باهي احنا مش نقولوا
1: كيما راهو ما تكسرش الظهر القوي.
0: انت انسانه باهيه برشا وطيبه برشا ومتربيه برشا في نفس الوقت عندك اللي يلزم يتوفر في الفنان باش ينجح. عندك الصوت، عندك الحضور الركحي، عندك ما شاء الله القبول والزين ما شاء الله عليك زاده ربي يحفظك. اما ما تسلمش، يلزمك القلب القوي، ونعرف اللي وراك رجال وراك زادة عائلة كبيرة وراك مسؤولية زادة، ونحبك تنجح وإن شاء الله توصل
1: باهي إن شاء الله يا رب. كلامك هذا يعطشني برشا قوة.
0: يلا
1: عايشك يا غازي،
0: ناسك رحالة. هذا من آخر إصداراتك، إن شاء الله بعدها يكونوا فما إصدارات أخرين
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، هذه تراث كيف كيف تونسي وحاجة مزيانة، وتهبيب ربزي العاملي وسجلناها استوديو شرف.
0: هاي
1: ان شاء الله كالعاده جاي خير يا رب. ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق. ايمان ميرسي بوكو زاد اللي انت ضيفتنا اليوم في جوهر الشو. شويه اخر الموعد مع موجز اخبار الخمسه، نستقبلوا سفيان العامري زاد صوت من الاصوات التونسيه وموسيقي من الموسيقيين التونسيين المتميزين زاد. الشعر التونسيه اللي تتالق مؤخرا في المهرجان العالمي للشعر، شعر شرفتنا ونورتنا الدوره 16 من المهرجان. فاطمه كروما باش تكون معنا زاد في الساعه الثانيه. خليكم معنا ديما في جوهر الشو على الدنيا ما فيها جوهر FM وجوهر FM TV.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو بو بيان ديماري.
2: جوهرة
4: أفلام بوبليسيتي
5: مع أورانج. بوستي الرنتري ب5G
6: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
6: عندك اورانج.
2: جوهرة اف ام.
4: بوبليسيتي.

0: مرحبا بكم. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية حسب تعبيرهم، وذلك خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصادية أو الاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس التشخيص وأفاق الإصلاح، خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. في نفس الإطار، خبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان قال أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة حوالي 7,000 مليون دينار، مضيفا أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993، وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية حسب تعبيره. تنطلق يوم الخميس غرة أكتوبر القادم الدورة الرابعة من مسابقة التداول الافتراضي عبر الإنترنت التي أطلقتها بورصة تونس تحت اسم جديد هو مسابقة بورصة تونس، وتندرج هذه المسابقة التي تحافظ على طابعها وأهدافها التثقيفية في إطار برنامج دعم الثقافة المالية الذي وضعته بورصة تونس لنشر ثقافة الاستثمار لدى العموم وتعزيز فهمهم لآليات عمل السوق المالية. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذلي العبدلي بأن الوكالة مولت منذ سنة 2012 حوالي 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. وأوضح العبدلي في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء على هامش تنظيم الدورة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين نظمت بمدينة العلوم بتونس أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. وفي سياق متصل، أشار العبدلي إلى أن تونس تعد شريكا للاتحاد الأوروبي في مجال البحث العلمي والابتكار، مبينا وجود عدة فرص وآليات للاستفادة من مشاريع التعاون الدولي خاصة في مجالي الفلاحة والبيئة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
2: أريدو، طور عالمك.
3: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة. كما وعدت البارح في طوندونس، قلت اليوم باش نحكي على جديد الميتا. يا سيدي، كنت تفكروا منذ اسبوعين كنا حكينا على المرايات نتاع الميتا والضجيج اللي عملته خاصه في قاعات السينما، وين فما بعض لي ريستورون، بعض لي كلوب، بعض قاعات السينما كما قلت قبيله ولاو يمنعوا مستعملي الرايبان ميتا باش يدخلوا للقاعات هذوما، على خاطر المرايات هذوما ينجموا يسجلوا بالطبيعة اون فيديو وهكا يخترقوا خصوصية العباد اللي موجودين في الأماكن العامة. هذاك علاش ميتا خمت في جديد وقاعدة تحضر في روحها باش تخرج مرايات تذكية جديدة ما فيهاش كاميرا، والخطوة بالطبيعة الهدف منها هو جذب مستخدمين جدد وسط هالانتقادات والمخاوف اللي كنا نحكيه عليهم قبيلة شوية. وفقا لتقرير جديد، المرايات الجدد متاع ميتا اسمها لونا، وباش تبدأ عملية الشحن متاعهم في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع باش يخرجوا بزوز أنواع، النوع الأولاني اسمه كلوب ماستر والنوع الثاني اسمه بيربانك. ورغم غياب الكاميرا، لونا باش نلقاو فيها 6 ميكروات، نلقاو فيها بافلوات انتجري موجهين للوذنين متاع المستخدم، شيء اللي بيش يسمح بالتفاعل مع مساعد ميتا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبش نلقاو فيها ان بوتون على اليمين، الهدف منه هو تفعيل المساعد. حاجة أخرى زادة بش يبدلوها في الهيكل متاع المرايات هذية هي كلي برا متاع المرايات باش يكونوا أنحف يعني أجود، باش يعطيوها مظهر يقرب أكثر للمرايات التقليدية. نحكيو على المرايات متاع ميتا الحالية، نلقاوها بالرغم من الانتقادات هذه تحقق نجاح في المبيعات متاعها، وميتا بالتصميم الجديد تراهن على تقديم تجربة جديدة مع تقليل المخاوف المرتبطة بالكاميرا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
4: اطلب عيني وقلبي ناطي لسنين شوية يا روحاني، اطلب عيني وقلبي ناطي لسنين شوية يا روحاني.
5: زعما مش برشا عليك.

0: هذا سفيان العامري من غير برشا مقدمات يدور لي في الغنية، عرفنا الفنان، حسينا بالجو، عشنا جو الكل معك سفيان. فرحان باش تكون بحضنا اليوم. زادة ولد دار هو في الحقيقة فنان من الفنانين المتميزين كما قلنا في بلادنا، سواء على الكلافيه ولا حتى بالصوت بالأداء المتميز. زادة سفيان أهلا وسهلا ومرحبا بالصحة.
1: مرحبا بك غازي وشكرا على الاستضافة الحلوة، وتحية للناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله نكونوا ديما في المستوى.
0: حاب أقول اللي وراهو عنا سنين هكا وإحنا نقولوا سفيان باش تجي بحضنا.
1: صحيح كل مرة نقولوا باش جي وما تواتيش الفرصة، ارتباطات ساعات، ارتباط بتاع خدمة وعمل ساعات، ولا مالك علاش اليوم جات الفرصة إن شاء الله هكا وكنا بحذاك.
0: سفيان كي نرجع شوي للكوكتيل هذا، ولا كوكتيل سعيدة وصلوا والإصدارات كيما يميمتي ألبوم كامل، معناها نرجع المسيرة تقريبا 2008
1: يعني. 2008 قمنا بالإصدار سيدي الأولاد هذي، كان في الأعداد المرحوم المؤلف والشاعر اللي نحبه برشا برشا الله يرحمه فتحي العامري، بإمضاء فتحي العامري كان قمنا بالإصدار هذايا وبدينا العمل، يعني بدينا العمل في التسجيلات إن شاء الله. وقت من وقت بدينا قاعدين نسجلوا، بدينا ودخلنا بعد في مجال التلحين، وليت نلحن، خديت بطاقة الملحن وحدي، عندي في رصيدي توا 15 أغنية ملحنهم، فيهم بعض الألحاني وأدائي أنا، وفما اللي لحنتهم المطربين أخرين كما ليلى التونسية اللي عايشة في بلجيكا، لحنت لها 4 أغاني. عنا زادة أغاني خاصة باللي كلوب، زادة خاطر عندي دي تروا كلوب يعني تولاهي بهم. أول لحن كان النادي رنا الدارنا، كلماتي وألحاني، وقاموا بالأداء المجموعة اللي هما تتركب من برسك 20 امرأة يعني 20 فام عندي في الكلوب هذايا. والحمد لله مازلنا ننجو، مازلنا نلحنوا، وان شاء الله
0: انا نحب نسالك بصراحه ان شاء الله بالطبيعة ديما
1: ان شاء الله ديما ديما ديما القدام ان شاء الله،
0: فما الانتاجات والتجارب سواء في التلحين ولا حتى في الاداء، ويعني فما تعاملات جايه تو مش نقولوا عليها، ما ان شاء الله تو
1: ان شاء الله
0: اغنيه هذوما يخرجوا الاصدارات هذه تكون موجوده نسمعوها وتكون زاده بحذانا. نحب نرجع معك الكوكتيل هذا والجو هذا اللي كنا نسمعه فيه، شنو يحس سفيان وقت اللي يسمع هكا كوكتيل كيف ما هذا؟ شنو يتفكر مثلا؟
1: نتذكر ايامات حلوه برشا برشا، فيها برشا تعب وبرشا تحضير وبرشا تضحيه، وخاصه التجربه الاولى ديما صعيبه. الحاجه اللي ذكرني في الايامات هذه هي اللحمه والعمل في مجموعه، يعني كيما نقولوا فتحي العامري الله يرحمه استوديو السحبي صاحبنا زاده استوديو سي عبد الغفار، كانت فما لحمه، فما عمل متكامل فهمني، وكنا نخدموا في كنف المحبه هكا، فما روح نتاع خدمه، تحس تحب تعمل موسيقى، تحب تعمل حاجه جديده، تضيف حاجه جديده ما تخدمتش قبل، تنسق ما بين الاغاني في توزيع معين فهمتني، خاصه تكون في اللايف راه، يعني باش تعزف لايف راك تعزف وتغني لايف يعني في التسجيل
0: وقتها، لكن انترنت
1: لا فما انترنت لا فما حتى شيء،
0: مواقع التواصل الاجتماعي لا فيسبوك لا انستغرام لا ذكاء اصطناعي كما توا
1: ما فماش كان تتعب باش تطلع عمل، وراو العمل الثمره نتاع مجهود مجهود مجموعه مش مجهود فردي برك يعني هذيك الحاجه الباهيه كونك تخدم مجموعه، تو نحس فقدت الخدمه نتاع المجموعه ما عادش تحس فما ناس تخدم في مجموعه كامله، بقله بصراحه كل واحد ولا يخدم وحده هذيك الحاجه اللي تفقدت. قبل نخدموا مجموعه يعني نعاونوا بعضنا، ننصحوا بعضنا، نضيفوا لبعضنا، نعطيه فكرة هي فكرة صغيرة وتكبر مع المجموعة، كل فرد في المجموعة مثلا 4 أو 5 من الناس يكون في المجموعة ذيك في العمل، كل واحد يضيف يعطي بصمة بتاعه.
0: يظهر لي حتى العلاقات كانت خير نتصور.
1: أكيد العلاقات كانت أحلى،
0: فما لحمة فما هكا تعاون بيناتكم تخدموا وتفرحوا لبعضكم.
1: اكزامبل مش نقول لك حاجة، الكوكتيل هذا مثلا كنا نسمعوا فيه خذا من عنا برسك شهرين تحضير وبرايف وذي لا بدلها وذي انحاها وذي زيدها يعني تصور انت شهرين يعني برس كنا نتلقاو 4 أيام في الجمعة قل حاجة مع بعضنا مش نخدمو تراه نحسنو دو كل نعملو 4 أيام ونعملو ريبتيرو بتاع نهارين 3 أيام مش كل واحد يسمع وبعد نتلقاو بعدك 3 أيام مش كل واحد يزيد يعطي فكرة مش تتحسن الحكاية
0: يظهر لي كان جايب الذكاء الاصطناعي ما يقعدش دقيقتين
1: ما يقعدش دقيقتين من باولا دقيقتين ولا ثلاثة أما الحاجة الفرق ما بين العمل الجدي والعمل اللايف اللي يتعبوا عليه الناس واللي يخدموا الموسيقى بتاعه والذكاء الاصطناعي الفرق ما بيناتهم واضح كبير فما حاجة فيها روح وفما حاجة ما فيهاش روح الذكاء الاصطناعي ما فيهوش روح فيه موسيقى تسمع التوزيع تسمع لكن يفقد الروح ومين الجمش يعطي الروح الذكاء الاصطناعي باللي باش يعطيك حاجات في الموسيقى صحيحة وجديدة ديما الروح مفقودة والروح هذيك راه متعطاش هذيك تخرج من عند كمان سبونتاني يعني انت كيفاش تحس فما احساس راه اذا الاغنيه فقدت الاحساس وفقدت الروح معاش موسيقى معاش اغنية
0: سفيان شنو يحب يغني شنو المواضيع اللي يحب يختارها كي يغني ولا حتى مثلا كي يتعامل مع نقولوا احنا شعراء اخرين
1: والله تو معاملتي الاخيره مثلا مع شعر سي عمر شفيق سلام نوجه له تحيه كبيره خاطر مكثر توا معاملتي معه بصراحه يعني عاملين ديو انا وياه تو حاليا ديما نمشي نقعد بحدا اقل حاجه يلزمني نمشي مره ولا اثنين مينيموم اذا ارتباطاتي بالعمل يلزمني نهار في الجمعه يلزمني نمشي يلزمني نكون بحدا في مساكن هو مش بعيد علينا
0: تحيه الناس مساكن الكل
1: ديما كي نقعد معاه نهار في الجمعه ديما كل مره يجينا موضوع يعني نخدموا في كل المواضيع نخدموا على الأم على الحب على الغدر على التفاؤل على الحياة محلاها برسك المواضيع الكل قاعدين نخدموا عليهم لكن أنا كل موضوع كما يقولوا ناخذوا 4-5 اكزامبل فيهم ناخذوا 4-5 اكزامبل في الموضوع هذاك ونبدأ ونشوفوا مكلي 5 اكزامبل نخرجوا اكزامبل ديما به هذاك كيفاش قاعدين نخدموا توا يعني زاد فيها خدمه وفيها شويه تعب
0: باش نحكي على تجربتك في الكلوب دو شان في المهرجانات زاد شويه اخرى اما ما نجمش نفوت النهار هذا غير ما نقول الاغلى انسانه في حياتي كل عام وانت حيه بألف خير امي تاج راسي ربي يحفظك ربي يخليك ليا ما يحرمنيش منك حبك برشا وان شاء الله ديما نكون في المستوى ونكون عند حسن ظنك وحب كبير برشا ما يتقاسش بالدنيا الكل ربي يخليك لينا تاج فوق راسنا ميمتي العزيزه فتحيه تحيه ليك من الفاميل الكل من بابا عزيز من خواتي الكل زادا كيف كيف سهير وحسن وبيرم من مدام تاعي سرور ومن ولدي غالي والعائله الكبيره الكل يمي انت غنيتك انت باش نسلفها من عندك باش نسمعها
1: نهديها لامك وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير
0: يعيشك
1: ربي يفضلها لك
0: يعيشكم الكل يمي انت توت سويت سفيان العامري

0: سفيان العامري يا ميمتي غنية حلوة برشا سمعتوها معنا في جوار الشو على الدنيا وما فيها جوار فيم وجوار فيم تي في. غنية عندها برشا مك إحساس الحقيقة. برافو سفيان
1: عايشك. عندها تاريخ كبير ومواقف كبيرة برشا.
0: غنيتها أنت زادة للوالدة؟
1: غنيتها للوالدة الله يرحمها. قلت لها هذه باش نهديها لك أنت في أول عمل عندي وقت أول سيدي. فرحت بها برشا. وبعد زادة غنيت لها أغنية في بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله في رمضان كان عشان نجيب حداك ونسمعوها. زادة هديتها لها اللي هي زادة
0: سوفيان توا في الكلوب دو شان. كيفاش يعني الخدمة
1: الكلوب دو شان؟ الكلوب دو شان هو فكرة جات عند عامين سنتين التالي. قمت عندي بارتي في الدار خرجتها عملتها استوديو مزيان نادي فيه برشا تصاور متاع فنانين ديكوراسيون مزيانة. سميناها نادي رنات دارنا. شمع ليش هم اختاروا الاسم راهو مش انا
0: راهو
1: نوجه لهم تحية لكل الأعضاء اللي معايا كل النساء الكل اللي معايا معايا المدامة معايا أختي معايا بنت خالتي كل يعني عبارة يعني كتجي للكلوب غاديك عبارة جيت لداركم دارنا رنيت دارنا هي دارنا اللي تلم أكن سأل كل وتلم كما كل واحدة تتقلق ولا حاجة تقولك ماشي لدارنا هذيك هو الكلوب داره. التجربة كانت باهية.
0: شاركتوا في مهرجانات
1: من خلالها هي قمت بشوية عروض. احنا البون الكلوب اللي عندي رنا دارنا اتفقنا من اول مرة نخدمه كان العروض الخيرية. مشينا لدار المسنين مشينا لبرشا برشا اماكن قمنا بعروض كانت جيدة من خلال النادي تاع رنا دارنا. قمنا بعرض سميناه كونسيبت مدينتك تغني. مدينتك تغني شنو هي مدينتك تغني؟ يعني الجمهور بشي يغني. مدينتك تغني فيها الفرقة فيها 20 عازف نقود الفرقة الكل. سفيان عامري قود الفرقة الكل هو المايسترو نتاع الفرقة الكل ونغني مع الجمهور نخلي الجمهور بشي يغني. مدينتك تغني هي فكرة كل مدينة نمشيولها نسمي عليها الكونسيبت. مثلا خدمنا مهرجان الهرقلة سميناها هرقلة تغني في مدينتك. خدمنا قصيبة سوسة قصيبة سوسة قصيبة تغني. خدمنا مهرجان قصر هلال زاد قصر هلال تغني. فهمني هذيك الفكرة كل مدينة نمشيونا نسميوا عليها العرض. قمنا بثلاثة
0: يعني بالموجة جديدة بتاع العروض هذه أنه الجمهور يغني
1: الجمهور يغني
0: أنه المدينة تغني
1: المدينة أي الاسم بتاع المدينة ذيك هما الناس نتاعها هما اللي مشي يغني تتسمى عليهم هما. فهمتني قمنا بثلاثة عروض جيدة والله عروض كانت ممتازة برشا. السنة ما سعفناش الحظ باش نعملوا حتى عرض على خاطر ما نعرفش هبط قرار ديجا من الوزارة اللي العروض هذية ما يشتابع وزارة الثقافة تكون عروض بريفي يعني انت تكري المسرح ولا تكري الفضاء وتقص تكياتك وامورك يعني تربح تخسر وانت اللي بر. فهمتني بيزنها برشا فلوس
0: صعبها عليكم
1: صعبها صعبت علينا السنة ما نجموش لكن الكونسيبت موجودة واللي فيديو كل موجودين عنا عملنا سي في باهي فيها ان شاء الله باش نقوموا بالعروض في القريب العاجل. قاعدين نحضروا مازلنا نختاروا في المكان ما تعرفوا نختاروا نحضروا كذا ان شاء الله زاد باش نقوموا بعروض السنه زاد بعد راس العام
0: ان شاء الله. كمل معاك بالنسبه للاصدارات الجديده الفتره الجايه شنو
1: الفتره الجايه والله عندي فما اربع اغاني فما زوز أغاني ديجا مع ديو عملهم زوز أغاني ديو مع إنجليزية تازي كتار سيش هي تغني أنجلي وفرنسي وأنا نغني الكوبلي العربي. الكلمات كتب لي الكلمات سلياس بن أحمد صديقي أخويا
0: تحية
1: لي تحية لي إلياس وإن شاء الله مش نخرجوهم يعني مش نصوروا لهم الكليب متاعهم كذا. عندي أغنية قمت بها زادة يا بنادم من ألحاني والأداء متاعي كلمات أخويا عمر شفيق سلام زاد الخال من مساكن قدمناها في مهرجان أغنية مش الأداء اللي فات إلا قبله نجحت من الأول تعدى الدوسي قبلوه بعدك في التصفية الثانية.
0: ليش صوفيا؟
1: والله طلبت وقت المدير المهرجان مباشرة سيطار الليزاني وجاله تحية كان اسمع فيه حبيت نعرف السبب علاش. قال لي لو ترفض بعديك على النص، بالرغم من النص ما يكتبش عليك سي غازي. أخويا غازي النص بالنسبة أنا مقتنع به، خاطر الكلمات كانت حاجة قوية برشا، فيها بلاغة وفيها فصاحة كبيرة ياسر، ما هيش كلمات عادية، فهمتني؟ عرضت النص حتى على برشا شعراء وشافوه قالوا لي شعر ممتاز جدا.
0: تحس روحك تظلمت؟
1: نحس روحي تظلمت في مهرجان الأغنية لأول مرة. علاش؟ خاطر الأغنية خدت مني 6 شهور تحضير، ما بين لحن، توزيع شرف، نوجه له تحية الأستاذ شرف، هو اللي وزع وتم التسجيل زي في الاستوديو متاعه. 6 شهور وإحنا نحضره في الأغنية، مش تحضر أغنية مهرجان، الأغنية زي ما تكون في مستوى كبير ويزمها برشا تحذير، والمطلوب من في مهرجان الأغنية كون الأغنية ما تفوتش 4 دقائق، إذا فات 4 دقائق تتروفز الأغنية.
0: تفكر باش تعاود تشارك؟
1: نفكر باش نعاود نشارك بنفس الأغنية، لكن في مش في مهرجان الأغنية التونسية، باش نخرج، نحب نخرج الأغنية ممكن حتى لمصر ولا لأي بلد عربي، المغرب، الجزائر، مش نشوف إن شاء الله تلقى حظها، ما لقاش حظها في تونس إن شاء الله تلقى حظها البر
0: ان شاء الله،
1: وشات صحيح فيها الاغنيه
0: وان شاء الله كي بالطبيعه تحضر الاغنيه وتكون بعدنا هنا
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله تسمعها المره الجايه حاضره
0: تشارك بها مسجل. وترجع بها متوجه اذا هو
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله تكون تاخذ تتويج باهي ونرجع فرحانين بها.
0: عسوله
1: فكره جات اغنيه من كلمات صاحبنا وصديقنا الياس بن احمد، توزيع جديد في جو ديجيتال، تريف هكا ما فيها شويه غربي على شويه، عملناها ميلونج ما بين الغربي الاوكسيدونتال وما بين التونسي وما بين الدبكه، فيها ميلونج. الاغنيه عملتها لبنتي شهدود العامري، عندها أغنية راو حقها راو، سجلت لها أغنية في رمضان وعدتها في حنا بار راو، مبسوطة هي راو
0: أيوة.
1: المرة الجاية إن شاء الله نجيبوها معنا تسمعها إن شاء الله. الأغنية على بنتي شهد، قلت لها أنت عسولة، أنا ديما في الدار نقول لها راك عسولة بابا، ديما نقول لها أنت عسولة. جات الفكرة هكا مع الياس، أنت عسولة، قمنا بالتسجيل وسجلت معايا الكليب زادة هي.
0: واش تفرجوا على الكليب. ميرسي بوكو صوفيا، يعطيك الصحة زادة،
1: عايشك خليك.
0: إن شاء الله كيما نقولوا من نجاح لنجاح، إن شاء الله ما تفوق، إن شاء الله ديما ما تعلق زادة. خلي الكلمة الأخرى ديديكاس لشكون؟
1: تحية ليك والكامل الستاف نتاع جورا فام اللي معانا، تحية للجمهور اللي كان يسمع فينا الكل، تحية لزملائي اللي قاعد نخدم معاهم في خدمة كبيرة، نوجه لهم كل تحية، وإن شاء الله ديما القدام، وإن شاء الله ديما نعملوا حاجة تحسن وحاجة تليق بالمستوى الفني بتاعنا بتاع تونس.
0: يعطيك صحة سفيان. نمشيو لعسولة احنا شوية أخرى، نستقبلوا الشعرة التونسية فاطمة كرومة، خليكم معنا.

0: نرجعوا من جديد في جوهرة شو على جوهرة فم وجوهرة تي في. كما قلنا الجزء الأخير من حصتنا اليوم يكون مع الشاعرة والباحثة والمترجمة التونسية فاطمة كرومة بعد مشاركة متميزة في مهرجان الشعر العالمي ببوخارست في دورته 16. فاطمة ضيفتنا اليوم في استوديوهات جوهرة فم. أهلا وسهلا فاطمة. مرحبا.
1: مرحبا عيشك. مرحبا بكل مستمعي جوهرة فم.
0: شنو حالك؟
1: في خير ونعم.
0: مازلت راو كي جيت راو مازلنا هكا من تراب السفر كيما نقولوا. الحمد لله على سلامتك
1: اكيد
0: وبرافو على المشاركه هذه اللي باش نحكيوا على تفاصيلها الكل. فاطمه اللي باركور مزيان برشا نحب نقول مشاركات في عديد التظاهرات تتويجات زاده في مهرجانات الشعر زاده في مهرجان العصاميات المبيعات العربيات اكيد نتكلموا هنا على التيم الاخر اللي كان في الترجمه زاده خاصة يعني تكريمات بالجملة. خلنا نزيد نسمع من عندك ميسيرج شنو نجم نقدمه فاطمة أكثر من هكا شنو نجم نقوله على فاطمة كرومة.
1: يعيشك على المتابعة هذه الشأن الأدبي والشعري. فاطمة كرومة ديما منحبش نقدم روحي نفرح كي قدموني الآخرين
0: نزيد نقدم عندي
1: وديما نقدم روحي شعر وقلت سيتم التعرف علي من خلال ما أكتبه فقط ليس لدي ما أخفي في الكتاب. ف
0: بيه كيفاش بدأت التجربة هذه التجربة الشعرية وقتاش اكتشفت فاطمة روحها عندها الحس الشعري هذا؟ خاطر نعرف فاطمة زادة دكتورة في القانون العام فما جانب أكاديمي متميز عندك.
1: بالنسبة للشعر كان منذ يعني سنوات الطفولة الأولى منذ تقريبا أتذكر كان عمري 8 سنوات حين بدأت كتابة أولى قصائدي وكنت مغرمة يعني باللغة العربية بالقراءة بالمسلسلات التاريخية بكل ما له علاقة باللغة والكتابة والأدب وأستمع يعني في التلفزة الوطنية في ذاك الزمن يعني كانوا يمررون كانت تمرر قصائد نزار قباني بصوته والشاعرة التونسية فضيلة الشابي مثلا ف يعني الطفلة في بدأت تكتشف هذا المجال هذا الشعر وما يمثله من حرية يعني أنا مع القلم والورقة والقصيدة بخلاف مجالات أخرى يعني جربت الموسيقى وغيره لابد من معلم وأستاذ ونوتات موسيقية فالقصيدة تمنحني الكثير من الحرية ويبدو أنني منذ صغر كنت أهيم بالحرية أن نكتشف أنفسنا شعراء. تحدثت في هذا مع شاعرة من كرواتيا يبدو أن القاسم المشترك بين جميع الشعراء أنه منذ الطفولة نقول لا يعني نكتشف هذا الرفض وهذا التمرد لا كلمة صحيح. لا نعم فيبدو أنني صرت شاعرة من أول مرة قلت فيها لا
0: طلقت من غادي يعني.
1: من غادي وما زالت نعم
0: به كي تكتب منين يجي الإلهام منين يجي الفكرة للقصيدة الأولى ولا للسطر الأول ولا
1: يصعب التحكم يعني تفاجأ أنا أيضا كيف أكتب قصيدة نعم فما إحساس فما تجربة فما صورة فما ربما فما صدمة كراش لا أدري يعني كراش معنى الصدمة فما هذا الكل ما بعضه كل قصيدة وعندها حكاية اللي تبدأ منها وعندها فميش حاجة ثابتة.
0: نحكي شوي على إصداراتك أول إصدار وآخر إصدار وكيفاش كانت المرحلة بين الإصدار والإصدار كيفاش تعيشها شنو الإحساس يعني وقت اللي نلقاو ديوان أحضر تكمل تكتبه شنو يعني طبعا بعد نزيد نتعمقوا أكثر فك الإحساس هذاك والشعور وقت اللي نقول كملنا اليوم عنا ديوان.
1: أول كتاب هو أخطاء فاتحة أول مجموعة كمخطوط فاز بجائزة دار الحداد لأدب المرأة
0: 2018
1: هذا ما شجعني على النشر. في الحقيقة كنت مترددة في النشر أرسلت إلى صديق وهو ملازم لكل خطواتي يعني من عمري 14 ولا 13 الشاعر عبد الفتاح بن حمودة وأجه له تحية وهو يعني ساهم في مساعدة جيل كامل من الشعراء في تونس فأرسلت له الكتاب وهو قاسي جدا مع كتاباتي فقال هذا الكتاب يعني جاهز للنشر
0: ننطلق
1: نعم انطلقت في النشر ويعني خروج القصائد منشورة يعني أحسست هذا الأحساس منذ صغر يعني قبل ما فماش الانترنت الفيسبوك فما جريدة ننشر فيها كي يظهر اسمي وقتها في ملحق ورقات ثقافية القائم عليه في ذاك الزمان يوسف رزوق ربي فضله شاعر تونسي الكبير ونهنيه اليوم بحفيد جديد اسمه يوسف رزوقة. ف اي مبروك ما نزيد له. فكان يظهر اسمي وانا صغيره 17 16 ما زلت حتى ما خديتش الباك. شعور يعني بفرح عظيم, فرحه لا توصف. نتمنى تعيشها وتعيشها تلمون فرحه معنا كبيره. فنفس الاحساس وقت اللي نلقى قصائدي حفظت في كتاب قبلها, كي نمشي لمشي شعريه بدو الاوراق هكا توا اسهل, عرفت تز كتاب عمليا العمليه اسهل. من بعد بلا فرامل في منحدر هو مجموعتي الثانيه في تجربه, يعني تجربه الحجر الصحي وبعدها التاقلم اللي تاقلمنا فيه مع الحجر وما بعد الحجر. ثم ابتلعها فستانها أيضا, هو تجربة كان في أواخر أعدادي لمرحلة اللي تروح الدكتورة, يعني نافذة أخرى كانت أهرب منها من يعني من البحث الأكاديمي نوعا ما, من الجدية المفرطة والعقلانية المفرطة نحو قليل من المشاعر والأحاسيس والفن والإيقاع.
0: فاطمة اللي تكتب في بلا فرامل في منحدر, ما هيش فاطمة اللي كتبت أخطاء فاتحة, ما هيش فاطمة اللي
1: هي فاطمة تو مش فاطمة
0: أيوه ولا يعني حتى الحالة النفسية تتغير, الحالة الروحانية تتغير, نجم نقول زاد هكا
1: أي بطبيعة فاطمية مش فاطمة
0: تحس أنه فما شخصيات مختلفة.
1: أي منجمش نتحكم فيهم شخصية عندي برشا شخصيات, يعني كل مرة في كتاب كل مرة في قصيدة في فكرة. فأبحث يعني عن كل إنسان فينا يبحث عن شخصيته وشخصيته بطرق متنوعة. بعد أنفاس الحي العجوز اللي هو في 2025 آخر مجموعة, أيضا تجربة أخرى جديدة, عندي مجموعة أخرى قاعدة تجهز الآن, بدأت يعني بالظهور. وقت اللي نفوت 15 قصيدة نعرف اللي فما كتاب جاي ومشروع جاي. في الحقيقة هم يكونوا روايات, بعد نلقى روحي جمش شعر.
0: أي هذه هي النقطة اللي حبيت نمشي لها معك, نقطة أنهم يكونوا روايات ومن بعد يوليوا شعر.
1: أي تكون حكاية تولي قصيدة ولا أغنية كما مع سي رفيق, تكون حكاية تولي أغنية وقصيدة, يعني نختصروا
0: ما تنجمش كما قلوها احنا بالعامية بتاعنا يعني تشد روحك مرة تخليها رواية.
1: بديت أول ما بديت بكتابة القصص بديت بسرد سرد وشعر, من بعد الحقيقة حبيت
0: الشعر يغلب.
1: أي فيك الغاز وكل غموض يعطيك حرية أكثر. يعطيك حرية.
0: خلينا نمشي نحكي على المشاركة في مهرجان الشعر العالمي في بوخارست. يعني كيفاش جات المشاركة هذه, كيفاش تم توجيه الدعوة لفاطمة كرومة؟ يعني الشعر العربي اللي تكتب فيه فاطمة كرومة التونسية يترجم للإنجليزية, يترجم للرومانية, وقاعد يتسمع في الوقت اللي فاطمة قاعدة ولا قاعد يتكتب يعني على شاشة كبيرة وقت اللي فاطمة قاعدة تلقي في الشعر العربي. هذا بالطبيعة شرف كبير لنا. الدعوة كيفاش جات ومن بعدش نحكيه يعني على شعور فاطمة وهي في المهرجان.
1: هو الحقيقة شعور بداية ملي وصلتني الدعوة, هي دعوة وجهت من متحف الأدب الروماني في بوخارست من المهرجان. يعني تم التنسيق بين المؤسسات الرسمية المتحف والسفارة تونس في رومانيا وزارة الثقافة يعني والحمد لله يعني كنت عند حسن الظن. فذهب لرومانيا لتمثيل تونس وقرأت قصائدي, ومن بين القصائد قصيدة عن سوسة, يعني عن مدينة سوسة حضرموت, ويعني تعرفت هناك حتى مع شعراء ما هي هذه المدينة التي تسكنينها, فتعرفوا على مدينة سوسة أيضا. وما يعني ما هزني هناك فعلا هو هذا يعني الساحات والأماكن التي تعج بمحبي الشعر, يعني الناس ما عادش تلقى كراسي وتبقى ويبقى للأخير, وهذا الاحترام للشعر والقبول متاع التنوع متاع الآخر وحب اكتشاف الآخر. يعني كان فما هناك شعراء من الصين من كرواتيا لغات متعددة, ولكن هذا يعني هذه الدهشة التي أحدثتها اللغة العربية هي ما هو ما أدهشني أنا أيضا. يعني لماذا هذه الدهشة من اللغة اللي هذه الدرجة, يعني اللسان العربي نادر أم ربما هي القصائد التي حقيقة.
0: اللقاء هذا مع شعراء من مختلف أنحاء العالم, نجم نقول من جنسيات مختلفة من ثقافات مختلفة, نجم تكون أفكار مختلفة خلفيات مختلفة أكيد, يعني كل واحد المرجعية بتاعه المرجعية الدينية العرقية مهما كانت هنا, يعني شنو أضاف الفاطمة خليهاش مثلا تحس أنه مازال فما ترى مازال فما ما تكتب مازال فما ما تحس باش باش تكتب.
1: طبعا طبعا ديما يبقى معناها مادام الانسان موجود ديما فما معناها ما يتكتب وما يتحس، ولكن كل مره نخرج فيها خارج تونس او نقابل تجارب اخرى من ثقافات اخرى ورؤية اخرى من ضفاف اخرى، فنتاكد يعني الامل المفارقه اتاكد ان الانسان واحد مهما كانت جنسيته ولغته ودينه، يعني نفس المشاعر في القصائد يعني نلتقي. عندما أتحدث مع شعراء نحن يعني نلتقي، نعم حدثت معي تلك القصة، أحس نفس الإنسان، الإنسان هو نفسه فقط، الثقافات اللغة الأسماء يعني شكل العيون إلى غير ذلك، ما هو يتغير يعني. فتتأكد لدي يعني هذه الفكرة أننا البشرية من روح واحدة يعني، وهذا التفرقة والتقسيم يعني مقصود وعبثي. كان دخلنا حديث وحديث
0: سيرش على المستوى الشعري طموحات فاطمة مثلا.
1: فعلى المستوى الشعري الحقيقة ما نحبش نقول، ما نحس طموحاتي تحققت، معناها وعدي للشعر وللشعر التونسي اني رجعت نكتب خاطر قصيد فترة مطولة من 2008 حتى 2015 قصيد معناها انقطعت عن الكتابة. يعني وقت اللي رجعت وقتها كنا بعد ثورة ما إلى ذلك، معناها تصورت وما عادش متبع برشا الشأن الشعري، تصورت اني باش نلقى معناها الساحة الشعرية كما نتمنى نلقاها. فلي الحقيقة فوجئت وصدمت، فيعني وعدت نفسي وعدت شعري اني باش نرجع نكتب واني باش نكون معناها شاعرة تكتب بلغة معناها يفهموها مستويات متعددة. معناها كي نكتب قصيدة نعرف باش يفهمها اللي علاقته باللغة العربية علاقة يعني سطحية، اللي علاقته معمقة إلى غير ذلك. فالطموح هذا تحقق، وأنه توصل للترجمة يعني أيضا تحقق، وأن يكون معناها شاعرة كونية الحمد لله معناها نكتب على الإنسان تحقق ذلك. ف أنا لا أطرق الأبواب والله يفتحها الحمد لله.
0: أمين يا رب. به ما حبيتش نسألك بطريقة تقليدية، قلت مجموعة من الصور تشوفهم معنا ومن بعد تقول لنا الصور هذوما شنو يعني والفاطمة كرم.
1: هذا يوم حياتي، الأم كلثوم تقول هذه ليلتي، فهذا يومي. وقت اللي بزلت كي خذيت أطروحة الدكتوراه في كليتي اللي نحبها برشا، كلية حقوق العلوم السياسية بسوسة، واللي معناها أصحاب الفضل أساتذتي اللي علموني ونوروني، لحظة حياتي
0: هذا يعني النهار اللي تحصلت فيها
1: نعمل غنية مع سي رفيق.
0: باهي خلينا نشوف التصوير اللي من بعد تجي من الغنية ولا ما تجيش.
1: هذا أيضا من أحدى أجمل لحظات حياتي، إنه المدينة اللي نحبها هي سوسة، يعني أهديتها أغنية، الأغنية هذيك أنا أهديتها لسوسة اللي هي قلبك ومفتاحه، يعني مع سي رفيق لحنها يعني العبقري سي رفيق الغربي، نوجه له تحيه
0: كبيره ليه.
1: تحيه كبيره.
0: وغادي جات نقولوا احنا التجربه الفنيه نجم نقولوا، اللي ان شاء الله زاد تزيد تتواصل اكثر.
1: انا مشروع متواصل قاعدين معناها فما تحركات حثيثه.
0: الصوره الاخيره
1: المهرجان المبيعات العربيات في دورتي الاخيره التي تعنى بالترجمه قدمت مداخله، ساعدت بالدعوه خاطر المهرجان عريق، وكنت نتبع وانا طفله صغيره ما مانيش في سوسه، يعني وقتها في مدينتي في قصر سيف وقرا الجرائد، قول زعما يجي نهار ويستدعوني ولا نمشي، وجي نهار
0: هذا هو. هذوما هما الصور اللي حبينا هكا.
1: يعيشك شكرا.
0: يعيشك فاطمة. كنا فرحانين برشا باش انت تكون بحضنا اليوم، واكيد باش يتواصلوا اللقاءات، باش ترجع بحضنا زادة في لقاءات اخرى. خلي لك كلمة الختام، شنو تحب؟
1: نحب نشكرك، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الأسئلة الثرية والتلقائية. شكرا.
0: الوقت عدى فيسع.
1: شكرا،
0: يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. احنا نكملوا جوار الشو للجمعة هذه، نتلقاو معكم الجمعة الجاية كالعادة نفس التوقيت نهار السبت الأربعاء، تلقاونا على الدنيا ما فيها جوار اف ام وجوار اف ام تي في. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام قايد في الإخراج، ياسين الجديد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة.

الإلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: الستة وخمسة دقائق، مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة. سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم، خاصة مع عديد المتابعات في كل الرياضات. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم وأيضا على جوهرة تي في. ومعنا اليوم في التحليل الفني المدرب والمحلل الفني منتصر خمر. مرحبا منتصر.

0: مرحبا بك أنيس، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام تي في وكل الفريق التقني العام اللي معنا اليوم.
1: بعد شوي باش نحكيو على المنتخب الوطني ما بعد مباراة أوغندا، خاصة برشا ردود أفعال أبار الأمور الفنية عندنا ما نحكيو في المقابلة هذه. نعرت الجهوية في المقابلة بلاغ النجم الرياضي الساحلي أيمن دحمان وبلاغ السي اس اس وبرشا فرق زاد تضامنت مع أيمن دحمان ما قبل مباراة بوتسوانا اللي مبرمجة بعد غدوة. كيف كيف نحكيو على الأندية التونسية والمقابلات الودية اللي استغلت التريف تحضر لي بالمقابلات الودية اللي بقيت الموسم. نحكيو على الرابطة الثانية والنتائج وتصريحات وكواليس، بعد نرجع للرابطة الثانية والنتائج متاع الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. كيف كيف فما مقابلات هوند، مقابلات باسكيت ودوري الأمم الأوروبية. دونك كيما معروف سبت فيه برشا كرة،
0: برشا كرة، برشا كرة،
1: برشا كرة في الرياضات الكل،
0: كله في أوروبا وفي إفريقيا.
1: بيه مادام حكينا على الرياضات الكل، نبداو بالباسكيت بما أنه مباراة قمة، مباراة كبيرة قاعدة تلعب توا، الشبيبة القيروانية الاتحاد الرياضي المونستيري مقابلة تتلعب في صالة عزيز ميلاد في القيروان. كيفاش كانت البداية في الجولة الافتتاحية؟ كل التفاصيل ناخذوها في المباشر مع مراسلنا طارق الفوال. طارق مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا بك أنيس، حيا ليك لكيف الكل وكل مستمعي جوهر اف ام. ما تنجمش تكون بداية موسم أفضل من نهاية الموسم الفارق بين القمة الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري بقاعة عزيز ميلاد. منستير فصل الموسم الفارق وصيفه الشبيبة القيروانية، ما فيناش نحن من الأكد التساوي التفاعلية بقاعة عزيز ميلاد مع فولك وصف تنظيم جيد، حضور جماهيري ممتاز، وشوف فرق قاعدين يلعبوا في كورة حلوة برشا. نهاية الربع الأول أمين بتقدم الشبيبة القيروانية 18-14، نلعبوا توا تقريبا 5 دقائق في الربع الثاني، الشبيبة القيروانية متقدمة 22-17 مع 5 للجي اس كي. تقريبا الربع الأول رينا تتسابق تقريبا مش تتبقى راح نلقن الشبيبة دي وين كانت تاخو لعب بقية بالنقاط، إلا هو أنه الحد مناسيري يرجع بيش تروى لجيسكا، بيش تروى لمسير، بيش دوى لجيسكا، كيف كيش يسوى لمسير، مفهمش فارق كبير مع خمسة للجيسكا، خمسة ما يتبخد شيء في كل السلة. كيف أقول لك أنت نعطيك الجيسكا اليوم اللاعبية الموجودين على أرضية الميدان، محمد المنافس، حمزة المنطوطي، واسم الثاني، وسام المرناوي، يوسف الضيف، جوهر جوادي، فرانسيس، محمد مهاري، محمد تنزيف، الحسن الشيخي، بلاو قهواجي، أمان الله الحامي، مطرب مروان كشريف. وبالنسبة للاتحاد المنستيري فرانك لا، عمر برايك، سادة البناشد، محمود مختار جيازة، بسر بن يحيى، فراس الحياني، أحمد العزاني، حسام المهمي، والمدرب هو فانيا نوزوفيتش. بالنسبة للحكام اليوم أنيس أمير الصفوري، شهدورة وشوقي الحاج. جديد نعطيو التصويرة جديدة في قاعة عزيز ميلاد، فما شوية تغييرات تقريبا، فما بس 3 نتاع الفانس فيما يخص وجود فرق كانوا مقابل المناصب الصحفية ولاو جنب المناصب الصحفية، يعني جهة الشيش مع جهة الجنوب وأنا جهة الفراش كما نسميوها. علاش؟ كثير يحبوا يعطيوا البنود الكل على الجهاز الكل المقابلة، يعني الفرسي المقابلة هذيك الثاني معدية الفل بينما الجهة اليمين وهي جهة الظروف بنت الضيوف الثاني فارغة من جهة الجهة ويتعدى لساء 24-14 للجهة بل 7 دقائق في نهاية التقاطعين.
1: به يظهر لي أهم لقطة بزيط ما حكيتش على طارق اللي هي الفيديو اللي كنت بعثينا وقاعدين نشوفوا فيها، اللي هي بداية الموسم بالورود من لاعبية الشبيبة إلى الجماهير، وإن شاء الله يوفى موسم كله ورود.
2: هو راهو مشكل حتى للجماهير، أنا بالنجم كما تشوف الفيديو كما قلت لك هو الجمهور الناري عطاو ورد للجماهير وعطاو ورد للأمن وعطاو ورد بيناتهم أنيس، يعني اليوم نهار ورد نعرفوا اللي يصير كان صارت شوية مناوشات في المقابلات الودية، ربما هذه بداية جديدة مع الجماهير، بداية جديدة في التنظيم كما قلت لك فما تنظيم محكم اليوم سواء من لجنة التنظيم سواء من الأمن تقريبا اليوم منظمة مليح مليح. دونك صار بداية جديدة ومراو كان أكثر يتلعبوا باسكيت أكثر من أي حاجة أخرى كنا شفناها في الموسم الفارق ولا اللي قبل.
1: واضح، يعطيك الصحة، مشكور جدا طارق الفويل، تنتبه معك أكيد المقابلة. ذكرنا بالنتيجة فقط طارق،
2: 26-17

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

إن الوطن منك يضيع، إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، إحساس

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والوزير يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، يوضح أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا الصدد قال وزير التربية أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها ومن بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. يصنف شهر أوت لسنة 26 ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ عام 1950، وبلغ معدل الحرارة اليومي بين 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات، وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية لشهر أوت 26 نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوية. وبحسب المعهد فأن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترة الحر جل المناطق خلال شهر أوت 26 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتواصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. وتميزت موجات الحر المسجلة خلال شهر أوت الماضي بتوسعها الجغرافي واستمرارها وكثافتها الحرارية المرتفعة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط. هذا وطرحت إيران هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة إنها مررتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين وإن من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ووضحت للأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية وسحب عابرة بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و24 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وعشرين مية مية ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحب نشارك في البرنامج، نحب نحكي في موضوع التكريم اللي عندهم نبوته بعاساسي شي عملوا ما يلقاوش تكريم. نحب شكون يرشدني بلا ويزلني يوريني شكون نمشي ومع شكون نحكي.
2: مرحبا بكم جوهرة، كان بربي حبيتني مسكنا ضر السلطة المحلية برطلعة كبيرة، ما نعرفش على كيف استناو السلطة سواء كان المعتمدية والبلدية، كيف عطاوا تم أشغال قام بالأمطار تو حكاية شهرين كذي، قامت أشغال في على مستوى نهج جانب من نهج العجم للسعد، ونطيب مهيل ونهج الممسحنون، حفروا فوسي ما نعرفش تاع قنوات ولا شنو بدلوا قنوات ولا شنو، نشكلوا أنو خلوهم بدلوهم بالتراب، جات المطر الأولى تو حكاية شهر التالي، جات المطر حتى جانب كبير مكان التراب هذاك واحد شاب معناه هز أمه وقتها في الأمطار اللي فاتت من قبل هذه هز أمه ومعناه تفاجأ بالخندق شحال الخنادق ولات خنادق شد تراه هبطت به الفيسبا نتاعه في الخندق هذا طاحت أمه مسكينة على راسها والله حالة يدك اليوم زاد توا الصباح قدام كيف كيف طاح واحد على الفيسبا ايه احنا باش نستناو وشكون يراقبهم الاشغال هذه شنو الحكايه ولا ثم محاوله باش يصلحوهم لا حد شيء شنو نستناو حتى تصير كارثه في ارواح ايه مش معقول وين البلديه وين المعتمديه باش خلينا مش خلينا نراقبوا هذا كل ما شافوش وعلمناهم راهو علمناهم
3: إبراهيم الزهير بداية القصرية اليوم 3 سنين جينا معناها مع كل يوم فاسد كل يوم فاسد وتوج بعثونا الكار اللي مشينا محمدنا وقع احتجازية في المعتمدية وجابونا الكار قالوا جبنا الكار وموجه ما نقوش الشفور يعني نحن تلامذنا دوما حزم من اللي بدأت القراية ما رجعش قرأ الكار
4: نحب نقترح على المسؤولين في سبيطار فرحات حشاد يكسروا من الكريس في قاعة الانتظار العيادة الخارجية في بعض الأقسام اللي ثم تلقى الناس ينتظروا في حاجات أخرى خاصة بالأقسام الداخلية قاعة الانتظار في العيادات الخارجية مقضي ياسر بالمواطنين وبالمرضى لذلك ننصح المواطنين باش أخوي المريض على الأقل إذا كان يقدر يجي واحد ينقصوا من العباد اللي تجي معاه ما ثمش كريس ناس ما تلقاش علاش تقعد وزيد زيادة فانت ثم صعب تجي مريض يبدأ تعب ما يلقاش كرسي للشغل وما يعرفش شكون السائق وشكون المريض ينجم يجي مع حد واحد برك على الأقل واحد برك يونسه ويساعده بصورة ما يقدرش
5: يا جماعة بلدية سوسة راكم توما ولو مقاش انتخابكم لكن تتقضوا في أجرة مدينة سوسة ولات أوسخ مدينة في العالم في حي التعمير البوبالة مكي على جنبها مك البلاستيك كسر لو على المفاهم المحطوطة قدامها شكاية للزبلة توجي جمعة ولا حياة لمن دونات وين النظافة متاع مدينة سوسة بدوا كاميناتكم عادش حطوا نظافة مدينة سوسة حطوا وسخ مدينة سوسة وينك التسييق اللي كان يصير لوسط بلاد رئيس البلدية الله يرحمه سي أحمد نور الدين كان يبدأ يدور في باب حر ومعاه كانوا وش بيه الحجرة هذا هكا وش بيه هذا هكا في هكا وينك التنظيف متاع الرقارات ومتاع القنوات تنزميها الأمطار في الصيف كنت في جويل يقوت التحيولة وسخ الكل كي تصب الأمطار يتعدى الماء نظيف ما يصير حد شيء ولذا من فضلكم مدينة سوسة في حاجة لرجال يخدموها قدموا بربهم نظافة في وجه سوسة

0: مرحبا وسهلا بالجميع. سهرة جديدة، موعد جديد من لو غران هيت، يبدا معاكم من توا حتى النص الليل، ثلاث ساعات مع الموسيقى الان. الموسيقى موجودة في ترتيب الاغاني الشرقية والغربية حسب معايير تضبطها بطبيعة المواقع المختصة في تحديد الترتيب الخاص بالاغاني نسب الاستماع والمشاهدة. نسب الاستماع تكون كبيرة برشا كيف يتلاقى الثنائي حسام القايد وهيبة لوسيف. أنا خرجت من الطرح.
1: أمان يا أحمد أمان. نورمال ما تقول الثلاثي الناري. أمان يا أحمد هكا هكا.
0: توينك
1: توينك يا أبو حميد، شنو أحوالك؟ سنقول لك الحمد لله الجمعة اللي فات كنت غريبي.
0: أبرك
1: الجمعة
0: هذه كورباتيوري.
1: ناري ناري على وخي ناري. إن شاء الله باللطف عليك، إن شاء الله باللطف عليك. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. سي حسام القايد في الإخراج نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. إن شاء الله نعديو مع مستمعاتنا ومستمعينا ثلاثة سوايع من الموزيكا. نعرفوا نهار سبت ما شاء الله الحركة، يعني أجواء صيفية بامتياز. إن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة الخير. نعطيكم ديما زادة فكرة على الوضع الجوي، ترجعوا ديما لموقعنا johrfm.net، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أجواء تعمل الكيف، وأكيد مع الموزيكا نتاعنا والشوا نتاعنا زادة باش تستمتعوا وين ما توما تكونوا على www.johrfm.net. دونك اللي يسمعوا فينا في استريمينغ، سينو على الأثير. أي أبو حميد شحال عندنا موزيكا؟
0: عندنا هاك الترانيت لغنية اسمها موفين تو ذا سان، أوليفيا دين، مينانيد، كازو، ربي صبرني أمين، رغب علامة. ونبداو بعدها في متابعتنا في زادة ترتيب الأغاني الشرقية والغربية في لو غران هيت على موجة الجوهرة FM.

0: 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في لو غون اي. احنا كالعادة معكم حتى نص الليل. تحياتنا اللي ما نلتحق بنا في الاستماع والمتابعة، نحكيو ديما على الموسيقى اللي انتوما هكا تعملوا معها بون كيف. نحكيو على نسب متابعة تكون على المنصات، واكيد ارقام احنا وفنانين تحبوهم باش يكونوا حاضرين معنا ونحكيو عليهم وعلى نجاحاتهم وعلى هكا الارقام الخيالية اللي اليوم مالوروزمون ولينا نقيسوا نجاح الفنان ونجاح الاغنية بنسب المشاهدة. هكا ولا ابو حميد؟
1: صحيح هيبة، وفم برشا خدمة الحقيقة تتخدم. نذكر مثلا ثامر عاشور اللي كنا نسمعوا فيه ولاد الحلال، كان هبط الالبوم تاعو لأنغامي ومن بعد سحب الالبوم لأنه أنه حس أنه العباد قاعدة متفاعلة مع الالبوم تاعو، لكن في المنصة متاع أنغامي قاعد ماهوش قاعد يحق في نسب باستماع، وبعدها رجعوها بعض المطلعين في مصر لأنه فما واحد من الفنانين الكبار في مصر عنده أسهم في أنغامي، دونك قالوا كأنه هو قاعد يتحكم في الأسماء اللي في اللي سب متاع الاستماع، دونك سحب الألبوم وبعد عاود رجعوا. كيما اللي صار مع محمد رمضان، قال أنه برشا أنا من غيرك فما شكون من الخليج دفع فلوس باش تنحط من سناب شات وما توليش تدخل في الأسماء وإلا في التفاعل متاع العباد عليها، ما تدخلش في التوندونس على سناب شات. دونك برشا
0: بزنس الأرقام، هذا بزنس الأرقام.
1: فما لي فيك وفما الفارمز كريك وغيرهم من الحاجات اللي نجموا بتبيع حقوا بها الأرقام، تنجم تكون فعالية كما تنجم تكون مهيش فعالية. على ذكر الأرقام، ديما في الغرب لزموها تبدأ الأمور أوضح أكثر. كما الأوفيشال سينجلز شارت توب 100 بالنسبة للجمعة هذه، نلقاو سيانا سبيرو الأغنية اسمها Great Expectation في مرتبة الأولى، Chosen Texas سيلا لانجلي في مرتبة الثانية، بوستون ستيلا لفتي في المرتبة الثالثة، نيكول كيدمان أديلا الأغنية في المرتبة الرابعة، ترينينج سيشن دولب الأغنية هذه رجعت من لول جديد للترتيب باعتبار أنه كانت قدمتها في فيرسيون لايف في البي بي سي راديو، دونك خلت الأغنية تعاود ترجع من جديد، تكون موجودة في التوب 10 بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة السادسة ذا كيور أوليفيا رودريغو وريمين سام فاندر أوليفيا دين في المرتبة السابعة. باش نسمعوا فنانة نجم تكون تحبها بلوز ومعا قاعدة عاملة ستيل متاحة، نحكيه هيبة على بيسان اسماعيل اغنيتها جديدة على العين. بيسان اسماعيل
0: هي صوت جميل، صوت جميل حضور. خلينا نقولوا السيبل نتاعها هي كانت لي فان نتاع تيك توك، وحنا نعرفوا منصه التيك توك قداش تستقطب هكا شريحه عمريه معينه. هي صغيره في العمر، عرفت كيفاش تدخل للمحبين نتاعها، بدات باللايف من الاول، بدات في ديديو هكا كل مره تطلع مع فنان، دونك وبشويه بشويه بيان سور بيسان اليوم تكون من الاصوات اللي قاعده تفرض في روحها وبلغه الارقام تفرض ده في النجاح متاعها. دونك اللي يحبها بيان سور يلقى الكلمات اللي يحب عليها والريتم تاع الموسيقى، وحتى زاده اجواء في التصوير والفيديو كليبات لانه دخلت في جو التصوير والتسويق على المنصات والتيك توك. وعلى
1: النجاح يجيب النجاح،
0: عالم يا غالي عالم.
1: شو نحكي لك، خليني ساكت. دونك الفنانه السوريه هذه كما قلنا صناعه محتوى مغنية وتحقق في نجاح الحقيقة بالنسبة لبيسان اسماعيل، مواليد 2003 هنا وين
0: 2003 ما تفكرش في الفريجيدير، أنا في 2003
1: 2003 بالنسبة لها، اللي زادها طاحت بفريق عمل محترم جدا الحقيقة، فويد جنيد اللي واحد من اللي صالحوا نجاحات متاع الشامي يكون موجود معاه هي بعد موفيت العلاقة يبدو مع الشامي. دونك غنية جديدة بعنوان على العين، كلمات لعمر لاواند والدريسي والألحان والإنتاج بالنسبة لفؤاد جنيتش. نسمعوا من بعد لويس فانتي فايد الغنية اسمها كامبياري، نسمعوا غنية تيمايل أنجل الغنية اسمها بات تايمز، نرجو نوصلوا معكم في لو غران هيت.

0: متابعين دقيقه على موجتنا، مازلنا واصلين معاكم الرونديفو حتى نوصل للناس اللي شدت ثنيه ان شاء الله ثنيه زينه ليكم. الناس الكل يقولوا لي فما امبوتياج، يقولوا لي فما حركيه، دونك نحكيوا على سوسه، نحكيوا على تونس، حمامات، اللي يسمعوا فينا الكل. وتو بعد شويه القائمه نتاع لي ديديكاس تكون حاضره معنا، سورتو ليكم انتوما اللي تكونوا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فام. مازلنا باش نودوهم بالموسيقى يا ابو حميد، هكا ولا
1: اكيد جد
0: اش عندنا يا ابو حميد؟
1: هنعطيكم
0: هذا حديث
1: أكثر 20 أغنية مشاهدة على يوتيوب بالنسبة للجمعة هذه. مرت مع 20 المغربية منال، الأغنية بعنوان يا بابا على الفرص. فرص جنون رغب عليهم المرتبة 19، مرتبة 18 منسية أغنية تنسوة ديدين كانونسيز الجزائري، المرتبة 17 إليانا أغنيتها جديدة بعنوان قبلة بوسة من عند إليانا الفلسطينية، المرتبة 16 إربة الشتوية وائل كفوري، نوردو فوري المرتبة 15، المرتبة 14 أم العرايس أغنية أصالة من ألبومها الأخر، الأغنية الموجودة في مرتبة 13 بوم لي إم سي نيت ومحمد رمضان، المرتبة 12 أصالة وعنوان الأغنية أصالة تكرار بيان سور، المرتبة 11 مش حسامحك الأغنية متاع روان بن حسين، المرتبة 10 يا حبيبي خليك عمرو مصطفى حامو المرشدي، المرتبة 9 لولا البنات عمرو ذياب، المرتبة 8 واعرة أغنية مير، في المرتبة 7 نلقاو فيها رجعت أصالة عشام لي أصالة نصري، المرتبة 6 سيبو جديد هيفا وهبي، المرتبة 5 توليت سان ليفانت أغنية بعنوان نانو، المرتبة 4 جمال والأدم، والمرتبة 3 نلقاو فيها طب حبك لحمو المرشدي، المرتبة الثانية ماسكارا سان ليفانت ومحمد عسيف، والمرتبة الأولى جاريا أوي غني توليت. هذو ما الترتيب حسب قناة الأرب ساونس موجودة على يوتيوب، الأكثر 20 أغنية مشاهدة بالنسبة للأسبوع هذا على شانة يوتيوب الفنانين واللي شان يوتيوب بشكل عام.
0: لاحظ أنه ألبوم أسالة قاعد يكتسح معناها في على المنصات وحتى في الترتيب، دونك ثلاث أغنيات ديجا موجودين في القائمة، أهم حاجة إدم في التوب فور دونك ولا دونك
1: مادام
0: موجود في التفور دونك صبا حاجه جميله. احنا موسيقى اللي في الترتيب اكيد تسمعوا على موجات جوهره فام وتكون حاضره معاكم في البلاي ليست نتاعنا، كيما زاد الاخبار باش تكون حاضره معاكم، موعد رياضي امنه لكم انيس الزويدي، خليكم معانا مع الموسيقى زيدونا في الصوت. هذه سهريه ليله السبت مع ليكيب الكل، حسام القايد في الاخراج، بوحميد وهيبه لوسيف، احمد الحباسي يكونوا معاكم حتى نص الليل. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
4: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انتفع نحو 250 شخصا اليوم بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احتضنها المركز المندمج للشباب بالقيروان بمعتمدية حفوز بمشاركة أكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا، فيما تم خلال الفترة الصباحية رصد 10 حالات يشتبه في إصابتها بسرطان الثدي وفق ما فاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان عبد الله جلاسي. ونظمت القافلة كلية الطب ابن الجزار بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والدائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. والوزيرة تبين لدى إشرافها مساء اليوم على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية، تبين أن بناء تونس يبدأ من الاستثمار في أطفالها وشبابها وأن الوزارة تراهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة والشباب والتربية والعمل التطوعي وتنشئة الأشياء المتعاقبة على التشبع بحب الوطن والإيمان بقيم التضامن والتطوع في خدمته. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أمس قبول 23 ملفاً من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 أوت 2026 برنامجاً نموذجياً لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. دوليا، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاقين، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول أنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط الأنابيب بأشرار الزوايا واستؤنفت عمليات الضخ مع عودة تدفقات الخام تدريجيا إلى مستوياتها الطبيعية وذلك بعد إغلاق الخط قبل أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعايه
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور لاعب النادي الافريقي ياسين مرياحي قرر رسميا اعتزال لعب كره القدم بعد ما هبط ستوري على انستغرام نتاعو فيما يلي نص التدوينه نتاعو كتب بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم اني ناقف على نشاط كره القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي اليوم عندي عامين وانا نعاني من برشا اوجاع في ركبتي حاولت بقدر المستطاع اني نلعب بالزرارق لكن جاء الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول ان شاء الله نكون عملت كارير محترمه وان شاء الله ما بخلت على حتى جمعيه لعبت فيها شكرا للناس اللي عاونتني حتى بكلمه طيبه وداعا كره القدم هذا نص الاعتزال نتاع ياسين مرياح للعبه كره القدم بالتوفيق بالنسبه لياسين مرياح وان شاء الله لاباس خاصه بعد كارير كبيره ومحترمه سواء مع الانديه اللي لعب فيهم والا مع المنتخب الوطني التونسي النجم الرياضي الساحلي أصدر بلاغ على إثر مباراة منتخبنا الوطني التونسي ضد أوغندا أكد فيه مساندته الكاملة للمنتخب الوطني التونسي بعيدا عن النتائج الرياضية وعبرت هيئة النجم عن انشغالها بظاهرة الشعارات والممارسات ذات الطابع الجهوي وبعض مظاهر التعصب للأندية خلال مقابلات المنتخب الوطني وأكد أن المنتخب ملك للتوانسة الكل وأنه مصلحته لازم تكون قبل الانتماءات الرياضية والجهوية وجدت لتوال دعوتها لتوزيع مقابلات المنتخب على مختلف الملاعب التونسية تقول انه لا مركزيه تعزز شعور الجمهور بالانتماء والمساواه بين الجهات مع الاقرار بالصعوبات المرتبطه بالبنيه التحتيه الرياضيه ايضا نذكر انه النادي الرياضي الصفاقسي كان هبط بلاغ البارح اعلن تضامنه مع لاعبه وحارس المرمى ايمن دحمان دونك كان تضامن معه بعد الصافرات نتاع الاستهجان واللي صار في مباراه اوغندا من جهتها الجامعه التونسيه لكره القدم كانت هبطت بلاغ دعات الجماهير للتحلي بالروح الرياضيه والابتعاد عن كل مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهيه سواء داخل الملاعب او عبر منصات التواصل الاجتماعي النجم الرياضي الساحلي فاز وديا على خطاف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل هدف مقابلة اللي تلعبت في استاد محمد معروف دون حضور جمهور وأيضا دون حضور وسائل إعلام بقية نتائج المقابلات الودية النادي الافريقي فاز في غرومبيليا على دليت غرومبيليا بنتيجة هدفين مقابل هدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وصل طرابلسو في مدينة عين درهم وربح الأولمبي الليبي بنتيجة 4 أهداف مقابل 0 بشير بن سعيد هو اللي بدا في حراسة المرمى اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري فاز على الاتحاد الرياضي بقصيبة المديوني بنتيجة 3 أهداف مقابل 0 منتخبنا الوطني وصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا مقابلة التي تلعب بعد غدوة 8 متاع الليل في إطار الجولة الثانية من تصفية كان 2027 مقابلة لزفر الحكم التنزاني أحمد علي أراجيجا التكيت بداو يتباعوا في جيشيات استاد المنزه اليوم غدوة وبعد غدوة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية الأسعار البيلوز 5000 لونسان سوبرير 10000 لونسان انفريور 15 دينار والتريبين سنترال ب 30 دينار نذكر غدوة ندوة صحفية لمعين الشعباني انطلاق من 6:15 باش يكون معاه علي معلول في الرابطة الثانية نتائج مقابلات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية مقابلة اللي أو المقابلات اللي تلعبوا اليوم فيهم برشا أهداف في الحقيقة المقابلات محيط قرقنة خسر قدام هلال مساكن بنتيجة هدفين مقابل هدف هلال الشابة خسر قدام الرلوي 2-1 بن عروس خسرت قدام المهدية 2-1 مستقبل جابس خسرت قدام جرين الرياضية 2-1 الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2 بني خلاد خسر قدام بوحجلة 2-1 ومستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف نحكيوا هون نحكيوا على النتائج الخاصة بالمقابلات متاع الجولة الرابعة ذهاب في البطولة مقابلات اللي تلعبوا اليوم الترجي الرياضي التونسي فاز على جمال 39-18 النادي الافريقي فاز على الحمامات 27-22 نجم الساحلي ربح منزل تميم 31-26 ساقيت الزيت كان خسر قدام المهدية 26-32 المكنين خسرت قدام طبلبة 26-27 وبعث بني خيار فاز على المنزل الرياضي بنتيجة 32 مقابل 25 كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe

0: 22 دقيقة لموجهتنا رجعنا لكم في لوغون ييت كالعادة الموسيقى الريتم وحتى هي زادة من خلال شبهي بالملي عنوان ألبوم وغناية الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي خرجت صيف 2026 الغناية اللي تعد من كلمات محمد رضوان والحان وليد سعد توزيع أحمد عادل الغناية اللي حققت والألبوم زادة الكل اللي حقق نجاح واسع وتصدر الترند في عدة دول عربية تلقاو ديما معنا الموسيقى كوزوزوا على الأثير وإلا زاد على الجوهر فيم تي في ونتلقاو الفنان التونسي حاضر بالإنتاجات متاعه وإحنا زادنا مازالت عنا الموسيقى ومازال عنا الريتم يا أبو حميد
1: أكيد جدا بطبيعة حاجة تفرح الألبوم متاع لطيفة من الفنان التونسي اللي اللي قاعدوا يخرجوا في الألبوم ألبوم فيه 12 نغنية وعديد النجاحات بالنسبة للأغنيات الموجودة في الألبوم هذا احنا باش نواصلوا مع الموسيقى اللي موجودة بلاي ليست متاع لغران هيتش نسمعوا محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك باش نسمعوا سيانا سبيرو نسمعوا زادا دي جي جوجا جيزون درورو نرجو نوصلوا معكم في لغران هيتش

0: إليسا ولعبة الأيام، وإحنا في الأوف نحكي وقلنا إليسا وتغني على لعبة الأيام. صحيح هي كلمات قوية برشا، مش فرق النتيجة كم كام، المهم إنه إحنا تمام، إن شاء الله تكون أيامنا الكل تمام. نحكي على غنية كما قلنا تم إطلاقها في الفترة اللي فاتت، دونك الغنية الرئيسية للألبوم الجديد ونجحات بالجملة لإليسا، غنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. نحكي وكما قلنا على رسائل فيها كلها أمل، دونك محلها وقت اللي يكون الأمل موجود في الأغاني، وهكا تكون فما عبرة زادة من الكلمات. فما ناسك لي ساعات كي ما تنجمش تعبر يا أبو حميد، بعث لك غنية وقول لك افهم وحدك. حب نحييهم الناس هذوما يعني على وسع البيت. أخويا عبر شنو عبر شنو تبعث غنية معناه. دونك تحية للناس هذوما كما قلنا اللي يستعينوا بكلمات الأغاني. سينو
1: أنا يهبط حاجة يقول لك مقصود
0: مقصود عبر، خليك ديريك تعبر معناه، قولها بس تستناش إنه إليسا وإلا فلين ولا فلين يقولها. دونك صحيح هو الأغاني راهو مهمة، تعيشنا هكا في مود أو في في في حالة هكا معينة، ولكن عبر أنت بكلماتك، عبر أنت ووصل المساج اللي تحب توصله. وأنا باش نوصل المساج توا ونقول شاء الله كل عام وعبده حيب ألف ألف خير. دونك عبد الرحمن اليوم يحتفل بعيد ميلاده، تحية جي من عند العائلة الكل، من عند أخته سيرين، من عند لؤي، من عند بشير، من عند زيد، من عند ماماته الغالية، من عند أخته سمية، من عند والده سيريذا، من عند الناس اللي تعز عليه أسماء كيف كيف زاد اسكندر، ومن عندي أنا تحية سبيسيال نقول لك إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف ألف خير، وكل مواليد برج الميزان حين بألف ألف خير. وهكا مع الاحتفالات احنا نواصلوا زيدا لديتيكاس متاعنا، نسلم على أخونا أسلوم اللي يسمع فينا، زيدا نقوله إن شاء الله ديما تكون في المتابعة لبرامجنا، وتحية لي من اختارنا باش يكمل معنا حتى نص الليل يا بحميد.
1: أكيد جدا تحياتنا وشكرا للجميع على المستعان كان في الخدمة، سيس روحكم كان في الطريق، وخليكم ديما تصموا فينا وانتم ملمومين ولا تقضيوا في أي شهور من الأشهر وانتم في الدار. ناخذوا فكرة على أكثر الغنيات مشاهدة في آخر 24 ساعة على يوتيوب. مرتبة أولى تواصل غنية شاكيرا بورنا بوي، غنية داي داي الغنية اللي عامل اليوم فقط 7 ملايين ومئتين ألف مشاهدة. في مرتبة الثانية غنية أفسانا باناي أبناين بالنسبة للغنية هذه من فيلم هندي، نفس الشيء بالنسبة للمرتبة الثالثة والرابعة البي تي اس مجموعة الكي بوب، نلقاها في المرتبة الخامسة بغنية جديدة اسمها ماري جو راوند. الغنية هذه اللي ما عندهاش برشا من اللي خرجت اليوم فقط عاملة 4 ملايين مشاهدة بالنسبة للمجموعة هذه، مجموعة بيان ذا سين حسب الاختصار متاع الاسم متاعهم. الغنية في يوم فقط عاملة 4 ملايين و600 ألف مشاهدة. نلقاو من أبرز الأغنيات، الأغنية اللي سمعناها بكري أغنية بيسان إسماعيل في المرتبة العاشرة كأول أغنية عربية تكون موجودة في الترتيب هذا، عاملة اليوم فقط 3 ملايين و500 مشاهدة. ترجع أغنية جولدن الأغنية متاع الكي بوب ديمون هانترز في المرتبة 13 بزوز ملايين و500 ألف مشاهدة، الأغنية إجمالا عاملة حتى التوى 821 مليون مشاهدة منذ خرجت في شهر جوان 2025. باش نواصلوا مع الموسيقى عنا في بلايليست، شارنو بغنية 5 لوك براين لوك كامبس، الأغنية هذه موجودة في الترتيب تاع توب 100 في البيل بورد بغنية اسمها فاندروس كيبرز. باش نسمعوا زيدا فاروق والغنية اسمها يا باكي، ونرجو نواصلوا معكم في لوك رويت.

0: بكير وانتم معها للعشرة 47 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا بدأت معكم من التسعة مازالت متواصلة حتى النص الليل مازالت موزيكا سانا فيك بش نسمعو جديد أليكس وورن كاري راي جيبسون غني اسمها افتر لول قبلهم الكل بش نسمعو شمس الغنية اللبنانية
1: لا عاد مش هكيكا ما انتي كم شمس الغنية اللبنانية
0: لبناني
1: شمس الغنية اللبنانية
0: يا حقا يا مش لازم
1: شمس الغنية اللبنانية اللي باش تغني لكم اشتقت لك وهي واحدة من أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نجوى كرم خرجتها في أود 2026 كأولى أغنيات ألبومها الجديد شو صار دونك نحكي وكما قلنا على فكرة كليب سامباتيك هما ما شاء الله عليهم كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى يعني الكلهم يصغار وكلهم لاهين بواحهم
0: دونك تعبرت بيت
1: أي بالحق معنا سيسا دونك تفرجوا في الكليب الكليب معنا عامل نسب مشاهدة عالية نحكيه على 1.5 مليون نسبة مشاهدة وكليب بأجواء رومانسية إخراج بيار خضرة ويشاركها الفنان أيمن قيسوني كما قلنا في الكليب هذية اللي قاعد يحقق في نسب مشاهدة عالية باش تسمعوها معنا تتسويت ما خليني نسلم على كل مستمعين أخونا بسام دونك اللي يتبع فينا نسلموا زادة على موني نسلموا على أخونا أيمن بن عبد القادر سلموا كيف كيف على أخونا سيف الدين على مروان عنا شكون يحب يسلم على المدام قال لي بربي سلم لي على المدام أميمة قل راني نحبك برشا إن شاء الله ربي يفضل هالك يا سيدي عنا ضيف الله سامي زادة كيف كيف خونا لسعد زادة برشا متابعين خونا حاتم برشا متابعين يسلموا عليك أبو حميد يسلموا على كل متابعي جوهرة FM سي كمال زادة يتبع فينا خونا ناظم ساهوم الغالية دونك تحية لكم مازلنا راه حتى نوصل ليلو لي ديكاس نتاعكم يوصلونا إن شاء الله على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإلا على المنصات الكل تيك توك وغيرها يا سيدي شمس الغنية عودها
0: لبناني
1: يا سيدي
0: نجوى كرم ورجعين

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن الاتحاد من أجل متوسط أمس عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين، وهما مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى، ومشروع إفار الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي اليوم في نيويورك وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوارانيا المشاط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنأ الوزير المسؤول الأممية بمناسبة توليها مهامها الجديدة، مؤكدا الأهمية التي توليها تونس للدور الذي تطلع به الإسكوا في دعم الدول العربية ومرافقة جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الماثلة، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وعرقجي يقول أن شروط طهران واضحة وأن أي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع عنها إيران، وفق ما ذكر لوسائل إعلام إيرانية. ومن أخبار العالم أيضا، القوات الحكومية اليمنية تقول إن ميليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي جوال إيرانية، مضيفة أن استخدام الحوثيين لأسلحة دفاع جوي إيرانية يهدد الطائرات المدنية والأممية والمنظمات الإنسانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: هذا أليكس وورن المؤلف والمغني الفنان هذا في عمر 26 عام حقق نجاحات كبيرة برشا في السنوات الأخيرة مع You'll Be Alright Kid Chapter 1 اللي خرج 2024 وزاد مع نجاح كبير برشا للسينجل متاعه Ordinary اللي كان موجود في المراتب الأولى لأسابيع عديدة في البيلبورد وغيرها من مواقع التصنيف وكان مرشح بيان سور للجرامي وورس الأفضل فنان بالنسبة لسنة 2026 في رصيده مش عدد كبير من الألبومات لكن نجاحات عديدة بالنسبة للفنان هذا وكان عنده ألبوم You'll Be Alright كما قلنا 2025 وWild Child في 2026 سمعنا منه الأغنية اللي كانت تخدم معنا توا فيفر دريم من الألبوم موجودة ريسكيور موجودة Passenger Fine Place to Die وغيرهم من الأغنيات بالنسبة للألبوم هذا الجديد سمعناه في لو غران هي ديما على موجات الجوهرة في بعد شوية تسمعوا جديد زادا تيلي سويمس لغنية اسمها مستر نوتول كيفاش بالعربي يقول بول عريف
1: اي ميلا
0: كل شيء لكن قبلها صديقتك صديقة الشاب عماد
1: اي بوليس كبيرة الحقيقة رحمة رياض نحكيه على اسم يعني كان مشارك ديغنيغمون في احياء حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 اللي أقيم على المسرح الأثري بكارتاج نحكيه على نبض الصورة وصد المستقبل ويبدو أنه نبض هالسهرة هذه وصدي هالحفل أو تأديتها لأغنية كنا حكينا عليها وحكينا حكينا حتى على البوليميك اللي خذيتها الأغنية ذي سورتو اللي أديتها رحمة رياض دونك الحقيقة ما فهمتش عليش برشا الموضوع خرج على السياق متاعه ولكن بيان سور إذا كان فما حقوق تأليف وفما كلمات لازم نحترموها وفما معناها حتى
0: ما غنت شو قالت متاعي رأي
1: أي ما قال هي لكن التراث يعني على أساس إنها من التراث ولكن فما الكلمات وصاحب الأغنية موجود
0: شو بقى شو مستنى منها بصارت لا تقول
1: شو سين
0: بسكور رأي غنيت وكذا مثلا
1: تقول الشي بعمل
0: سيبون أخذ حق وقتها
1: لا اي بيان سور حرية
0: لا متفاهمين اما من بعد البوليميك هذيك انت شنو رابح من البوليميك انه الاسم رجع انه الاغنية تعرفت بترجع بيت تسمع الاغنية هذيك بصوتك وإلا بغيرهم ما لا مو كل حاجة عندها الوبجيكتيف متاعها عندك انت غاية من الحملة لانه قادر بعد ما دار على الاذاعات والتلفز الكل بذات بلوتور يعني ممكن لسيزون في التلفز مازلت ما بديتش في الوقت هذا رينا حتى دي بوبليكاسيون سبونسوريزي شنو حاجتك غنايتك كبتك ولدك ولا بنتك الارتيكل ولا الغنايه متفاهمين ماذا بعد ما رحمه رياض معناتها شنو من بعد انت باش تعمل من الغنايه عرفنا غنايه شبع عماد وصلت المعلومه استنى من هي في اعتذار استنى من شكون من يوسف الهاني في اعتذار
1: وصل القضاء معناه
0: يعني شو مش يعملوا في القضاء هي طلعت قالت غنايتي
1: هي ما تعلتش هي قالت من التراث

0: هاي نادية ولا هي هاي جلسة والله حق قلت اللي هي بتاعه سرسان.
1: شوف غششتونا أبو حميد.
0: لا ما معناتها شنو الأوبجيكتيف؟
1: غششتونا أبو حميد بالحق معناها حسام.
0: شنو الأوبجيكتيف؟ هاي أصلا زين ما عملتش بوليميك غنيها نصيف زيتون غنيت الجاموس. ما طلع حد قال
1: لأنه الكلمات هكا نوعا ما
0: كي ما غنيتهاش كي ما عرفتش هي جوست ماهيش حفظتها الأغنية. والكل عملها من الكرة نفس التكنيك هي ونصيف زيتون بعد الميكرو خلي جمهور يغني. نصيف زيتون جاء سنين التيل عمل حفلتين ما غناش فيهم ثلاثة دقائق.
1: وفما برشا من اللي غني ومعناها بيان سور أغاني تونسية حسين الجسمي برشا أصوات
0: دلالي غنى
1: بيان سور دلالي غنى
0: سيسا
1: من الغنيات اللي لكن الشابعي ميد الغيلوفي صاحب الغنية التونسية يا لالا عيونك سود وجلابة الفترة هذه وخلينا نقوله خلاف قضائر وصل على أغنية يا لالا كما قلنا
0: هي طلعوا الورثه نتاع عزيز الجلال يقولوا له هاك ماخذ 5/8 من المسموح به انت في الغناي هاو ماخذ من عزيز الجلال
1: انا باش نتبعها ولا فما هاو ولا فما ماتير فما
0: ولا ما نقلق راسخ سين ولا نتلفت
1: ولا فما بدا
0: والله ما غنيت غنيه بتعدي
1: هو صحيح يعني شوف الحقوق الفكريه معك انه عندك غناية مثلا وانت كاتبها وتعب عليها اوكي لكن هو بتيتر الاعتراض متاعه انها نسبت الى التراث وقت اللي فما صاحب
0: وصلحت
1: المعلومة لكن انه نوصل للقضاء وخلاف قضائي كما قلنا لانه صرح وقال
0: هبطت على شيء يوتيوب
1: ما هبطتش دونك قال ما استشرتنيش وما ذكرتش الاسم متاعي كصاحب الأغنية هي حتى معناها نجات عطية كانت
0: فرحة
1: الرحمة رياض وقدمت لها البوكي وحتى تدوينات وشفنا لي كومنتير قالوا راهو ما هيش أغنية من التراث راهو الشاب عماد موجود كما قلنا هو لبس فقط دونك لبس
0: خويا مع سيدي بوسعيد وجربة يكملوا قايدوها في التراث العالمي حب شك ما لوجيك ما سيبو ما عملت كومباني عرفت الاغنيه نتاعك خويا هي مطالبه في ستوري ولا في ستاتيو تهبط قران نتاعك
1: شبعي
0: ميت وشوف الحكايه ماشي القضاء وش يعملوا لها قضاء
1: لا غالب
0: من عودتها مسجلتها في استوديو بصوتها
1: انت هل تقبل
0: غنيتها في
1: انت هل تقبل
0: انا غلطت ما في باليش بها نتاعك قالوا لي من التراث غنيت
1: اعتذر يا خويا اعتذر دونك راح ما تعتذر
0: باه ان شاء الله عند ربي خير
1: راح ما اعتذر اختي مالها وينك تاخذ
0: هاي تصور في بالك في بالها هي تو بالشيء اللي صاير
1: لا في بالها بيان سور
0: كيفاش
1: اكيد راه مدير اعمالها واكيد البوليميك يعني الموضوع اخذ حجم اكثر من حجمه كما قلنا راهو كل واحد عنده حقوق تاليف وحق فكري راهو من حقه انه يدافع عليه
0: 2000% دونك
1: ابسط الاشياء انه تقول صاحب الأغنية وتشكروا معنا ما فيها بيس دونك بتتر هي عن غير دراية بتتر المحيطين بها هو ما ليه مش رحمة رياض ولكن الموقف ككل هو اللي خلاه يلتجأ إلى القضاء
0: ونعرفش
1: اللي تبعه يقول لي تبعوا فينا عطينا راكم قولوا لي
0: كيف يمشي يبرد مع
1: هذا انا مع ابو حميد
0: يمشي يبرد
1: مش مفضى يا خويا
0: نعاودوا صارت الافتتاح وبدلوا البلايست
1: تصور انا مثلا عندي حاجه ودي انت تدخل من عندي غير ما تشاورني ما غير ما تشاورني
0: ما في باليش
1: لا ما في بالك شو اللي في بالك قبل ما تعمل قبل ما تعمل حاجه لازمك تستشير انت تقول تراث كيفاش ملكيكا ملكيكا لازمك تستشير داخل البلاد وتتغني في اغاني من غير ما عندك درايه شكون صاحب الكلمات وشكون تعب عليها حاجه نتاعك حاجه ملكك معناها ما تقبلش حد باش ياخو ملكيتك الفكريه من غير ما يشاورك
0: هذه ابسط شوفوا قداش تقعد الحكايه
1: مالا على ابو حميد كيكا هي الدنيا
0: اي والله
1: اي نسلم على مستمعينا الكل اسمع 23
0: سلمت على أميمة ولا
1: فما أميمة ما كملناش السلام ظهر لي الوالد نتاعها روح صاي سلمنا على أميمة ودونك زوجته والبنوتة نتاعه ربي يفضلهم له سلموا على ريما كيف نسلموا على خونا أمين في جربة يسمع فينا خونا محمد خونا شوقي سباعي شكرا ليك كيف رائد كيف عنا شكون آخر برشا مستمعين أعطيونا رأيكم خويا مع وحميد كي قالكم ايو من بعد ولا معايا انا انه راو كل واحد عنده حق فكري راو يحافظ عليه قوية اخونا انيس من كندا هاي مالا شعمل حداش عم بوليميك كلمونا على 29-100-73-24-3000
0: واتساب 48-155-1000
1: تخي بيان
0: ماهي نسمو رحمة رياض ويلي تيدي سويمس مستر نوتول نسمو سدوالك فورير بتشتوية نرجو اصلا معاكم في لقرانيتا

0: هذه غنية داري لبي حمزة نميرة من أكثر الأغنيات اللي يسمعوا فيها التوانسة في الوقت الحالي على يوتيوب، بالإضافة المجموعة أخرى من الغنيات التوليت السمارة زادة اللي بيان سور من زادة أغنياته القديمة، ولا مع الأغنيات اللي خرجهم قبل بالطبيعة ما يتم إيقافه وما زالت مسموعة بالنسبة لغنيات هذوما. توليت في التندونس يوتيوب في تونس موجود في المرتبة الأولى، قرية قوي مرتبة ثانية نوردو، رحمة محسن سر وقعنا الثالثة، ويلي الألي شيرين تباعا تباعا، قريتز غنية حكاية في المرتبة الخامسة، لازارو زومبي في المرتبة السادسة، رامي صبري المرتبة السابعة، بكلمة شه شه شيرين اللجم المرتبة الثامنة، كازو وسفي في المرتبة التاسعة، واسان ليفانت موجود في المرتبة العاشرة. هذوما أبرز أغنيات هبة اللي هي يشاهدوا فيها من التوانسة على يوتيوب في الأيامات هذوما، في الأسبوع هذا بالطبيعة، الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.
1: تخي بيان، دونك التوانسة اللي يتابعوا زادة هكا أسماء داخل وإلا خارج تونس، بهاللي نجم الجيل نجم يكون من الأسماء اللي يتابعوها التوانسة، نحكيوا على تامر حسني نجم الجيل هكا يلقبوه الجمهور نتاعو. لا برشا
0: سميوه سامحني، نقولوا هو نمبر وان الحقيقي.
1: والله يشوفه ما شاء الله اللي يقوم بكري ولي نمبر وان. فهمت؟ دونك احنا خلينا في نجم الجيل،
0: يغني يمثل وينتج وزيدا اخرج معتها بعض الافلام متاعه، دونك يقولوا انه هو عنده الارقام الكبيرة والاقرب اللي قاعدة تلاسقي هي نجم الجيل بالنسبة لثمر حسن.
1: نحن نحكيه على مثلا علاش قلنا نجم الجيل، لانه بدايته كانت في 2004 يا بنت الايه تتفكرها 2007 خرج البوم. شنو هو الحكايه؟ احكي لي.
0: عنده في الالبوم هذاك نتاع يا بنت الايه ما كانتش موجوده الاغنيه، كان عنده البوم قاعد يسجل فيها مع امير محروس، وكان فما شكون معاه جديد في الاستوديو، خاطب جديد نافح، في كل مره قاعد يبعث في اغنيه الخطيب تقول لها يشد عندك الاغنيه الجديده هذه مازال ما خرجتش.
1: هذا مونتاج معك لي اي هاي
0: من الغناية لغناية يبدأ يخرج لها الألبوم، وهي تبعث فيها للجروبات تاعها في الجامعة، والجامعة هذيك تعادت الجامعة الأخرى قبل 48 ساعة من الألبوم، الألبوم تسرب سيء، حاول أنه يمنع الألبوم، تفهم مع ناصر محروس قالوا نحب نجرب غناية، دخل للسجو ما عنده حتى فكرة، وديجا الغناية فيها مع تفهمها جمل فارغة وخرجت كيف ما هي، لحنها تقريبا وعمل الكلمات في ثلاثة أربع سوايع وهبطت هي غناية الألبوم، والنجم نقوله هي اللي أنقذت الألبوم، لأنه الغناية ما يعرفوا إيش العباد ما تسربتش مع الألبوم، وخرجت هي الوحيدة، دونك العباد شريت الكاسيت وقتها فما لي كاسيت ولي سيدي شريت باش تسمع بطبيعة، كي شافوا غناية أخرى يقول لك هذا ما سمعناهاش، دونك فما غناية أخرين موجودين جدد في الألبوم، مش هذاك الألبوم اللي تسرب، دونك ونجح برشا ثمر حسني بألبوم بنت الإيه.
1: بنت الإيه دونك كانت في 2004، نحكيوا على نجاحات معناها متعدل، تامر حسني عيش بشوقك، خليك فولاذي، برشا اغاني. 2026 اطلق البوم مش حتكرر، وهو كان نجم معناها اسمع الفنانين اللي تحسهم نمبر وان هكا ولا يتيزيو باش يكونوا في التوب ليست ديما، تحسهم يبعثوا رسائل مباشره وغير مباشره كريمو ما مش حتكرر، دونك من الاخر وعلى الاخر بدا مؤخرا زاد بالتحضير الفعلي الالبوم القادم اللي سيف 2027، بدا يسجل في الغنيات الجديده، قاعد يتعاون ويتعامل مع شعراء وملحنين بارزين كما مصطفى حدوته. كي نحكيوا على تامر حسني انت قبيله قلت لي هو النمبر وان، نحكيوا راهو حتى على العالميه، لانه يعد من أول الفنانين العرب اللي ترك بصمته في المسرح سيني بيا وليود، تعاون كيف كيف مع نجوم عالميين كما سنوب دو كما شاقي كما أيكون. نحكيه زادة على أعمال سينمائية ودرامية حققت نسب ومبيعات قياسية وإيرادات ضخمة في شباك تذكر العربي، تميز بتقديمه للكوميديا الرومانسية أفلام الدراما، كتب قصة وسيناريو العديد من أعماله كما عمر وسلمى 2007-2012 اللي شكلت علامة فارقة في السينما الشبابية، وشركته مي عز الدين، أفلام بارزة أخرى كما حالة حب اللي كانت أولى تجاربه، سيد العاطفي، كابتن هيما، البدلة اللي حقت على إيرادات عام 2018، مش أنا 2021، وفيلم تاج نحكي وزادة كيف كيف على الدراما التلفزيونية، وقت اللي قدم بطولة زوز مسلسلات هما آدم 2011 وفرق التوقيت.
0: ظهور المخرج محمد سامي وقتها
1: سيسا، دونك نحكيه بالحق على فنان خلينا نقوله خطواته ثابتة، نجم الجيل نمبر وان هذايا الجمهور كيفاش يطلق علينا أنه الألقاب نعرفه في مصر معناها تتنافس عليها عديد الأسماء، عنا محمد رمضان، عنا الهضبة، عنا محمد حمائي، عنا برشا أسماء معناها قاعدة تبرز وتقدم في إنتاجات متعددة ودي كولابوراسيون معناها مع أسامي عالمية. دونك كما قلنا نحكيو على نجم باش تلقاوه ديما حاضر في بلايست نتاعنا. مقبل من عديو الغنية خلينا نسلم على أخونا صابر حامد، كيف كيف نسلم على أختنا زهور مناعي اليوم تحتفل بعيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف خير. كيف كيف خونا جمال، سلموا على خونا نور الشريف إن شاء الله ما ننسيوش نور الشريف وخي هكا معنى أنا سلمت أنا رأو سلام أمين عندي أنا فقرة ذي قارة عندي في برنامج. نسلموا على أخونا بدري، نسلموا كيف كيف على شكون آخر شكون آخر رأو سلام أمينة، وبدينا نقربوا لنهاية البرنامج. حاتم العيوني دونك نعتذروا من اللي منجم نش سلموا عليه وما زال عنا الوقت إن شاء الله.
0: كل من حضروا هنا
1: كل أي كل من حضر وكل من سهر معنا وكل من مازال باش يسهر معنا زيدونا في الصوت. هاو نجم الجيل النمبر وان باش يكون حاضر في بليس نتاعنا على موجة جوهرة فام في لو غون هيت.

0: تونسنا الأسترالية اسمها توني واتسون دانس مانكي الغنية بتاعها الشهيرة مع تيدي سويمس دافيد جيتار غنية اسمها جون جون جون استمعها لدقائق الأخرى ما صارت الليلة من لو جران هيت
1: حسين قال لك عاودي اسم الغنية
0: توني واتسون
1: لا اسم الغنية
0: تونسنا
1: جون جون جون
0: جون جون جون جون
1: احنا توا going home داكوغ مشي مع القافية دوك
0: روح
1: معنا هذاك شعب يقول لك اما قبل ما نروحوا خلينا نسلموا على اخونا سيف الله بن عطية من ولاية نابل تحياتنا اخونا زدة عبد القادر من الجزائر تحياتنا الجود نقولوا له ان شاء الله ديما منور يا جود كيف زدة سوسو ما شاء الله عنا برشا مستمعين اخونا ادم عثمان دونك المستمعين اللي يكونوا معنا اخونا ياسين كيف تحياتنا لكل مستمعينا في بوسالم وتونس الكل على موجات الجوهرة فيم تلقاو ان شاء الله الموزيكا الريتم الامبيونس في نهاير السبت ولو انه مش دخلوا في نهاير لحد بعد 4 دقائق من توا واكيد الاخبار بشكون حاضرة معاكم وكل التفاصيل دي على موقعنا جوهرة فيم.net وإلا على لي ريزو سوسيو متاعنا. يلا حسام الجيت في الإخراج شكرا ليك سي حسام تحياتنا ليك كالعادة من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم تحية الجمولة بربي قبل ما ننسى من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد
0: والتقديم
1: بو حميد عبد الحباسي
0: مشكورة جدا هيبة
1: عايشك
0: قبل إن شاء الله وانت في أحسن حال
1: يا ربي أمين
0: تحياتنا للجميع ريتكم زين الرد بكم ورواحكم سلام
1: الله

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفق وزير التربية. وفي أول تعليقين بعد إعلان ترامب رفضه لمقترح طهران، عرقجي يقول أن بلاده لن تتراجع عن شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس بالمهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، موضحا أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال الوزير أن الخطة تقضي بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسة التربوية في إطار البرنامج. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات. والوزيرة تضيف في كلمة ألقتها أمس بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، تضيف أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المؤسسة. كما أوضحت الوزيرة أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ عام 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفيدرالية الدولية لقرى الأطفال سواس، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات. وفي شأن متصل، رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS يقول أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والأعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. كما أضاف رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، أضاف أن حضوره هذا الملتقى يندرج في إطار الحرص على التعلم والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية الطفل ورعايته وانعكاساتها على حياة الأطفال والأسر، وأكد أن الهدف يتجاوز عقد الشراكات إلى دفع تبادل التجارب بين مختلف بلدان العالم لما يمكن إنجازه عندما يكون الطفل في قلب مختلف التدخلات، مشددا على ضرورة الإبقاء على الطفل في صميم المقاربات المتعلقة بحمايته ورعايته. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي أن شروط طهران واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع إيران عنها. عرقجي قال أيضا أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. وأتى التهديد الإيراني الجديد بعد أعلان الرئيس الأمريكي رسميا أمس عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قال أن بلاده ودول أخرى في المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية غاشمة، مؤكدا أن المملكة تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها. ومن أخبار العالم أيضا، وبالتزامن مع استهداف تعزيزات في جبهات تعز، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رصد استخدام ميليشيا الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على ممرات الطيران الدولية والطائرات المدنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net